0: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
1: قرآنيون.
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. نستكمل سلسلة حلقات عن سيرة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. وصلنا إلى هذا النقطة، بعث رسول الله، الرسول صلوات الله عليه وعلى آله بعث وهو في سن 40 سنة، وبدأ الوحي ينزل على رسول الله عن طريق جبريل عليه السلام في شهر رمضان المبارك. وكانت أول سورة مباركة نزلت هي سورة الفاتحة، هذا إجماع أئمة أهل البيت سلام الله عليهم، هذا كلام على

للأسف الشديد درسونا حتى في المناهج. هذا من آثار الغزو الوهابي التكفيري، من آثار الوصاية السعودية، مسخت حتى عقولنا وثقافتنا فيما يتعلق بعلاقتنا برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. قالوا بأنه جاء جبريل لعند النبي في أول الوحي وقال له اقرأ. النبي أجابه قال ما أنا بقارئ. قال فغطني حتى بلغ مني الجهد. إيش معنى غطني حتى غطني؟ قال غط معنى عصر، عصر شديد، يعني طفحه باللغة العامية. ورجع مرة ثانية اقرأ، والنبي يقول ما أنا بقارئ، ويرجع يطفح رسول الله. وهكذا يعني لاحظوا لاحظوا، أسألكم بالله هل هذا أخلاق جبريل سلام الله عليه هكذا يتعامل مع أعظم الخلق محمد صلوات الله عليه وعلى آله؟ هي مستحيل يا أخوانا. شوفوا كيف الله، الله لما بيقول لنا تبيانا لكل شيء في موضوع الوحي دي، الله بيبين لنا كيف هي طريقة الباري في الوحي، كيف بتعامل مع أنبياء عندما تبدأ عملية الوحي. شوفوا كيف كان الوحي لموسى مثلا سلام الله عليه. قال الله في القرآن الكريم وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس. أول شيء كيف خلى قضية الموضوع شيء يستأنس به، يعني نار، يعني هو بيبحث مع البرد هذاك والجو المظلم بيدور على نار، يعني شيء مفرح يعني نفسيا. إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك. شوفوا كيف الإجراءات الذي تحوطها العظمة والرعاية والهيبة. اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. يعني بتلاحظوا كيف طريقة الباري في الوحي، تكريم، لا تخاف، رعاية، تعظيم، يعني أجواء فيها من الاطمئنان والهيبة. هذا خلوا المسألة التفاح، يعني تفاح رسول الله من البداية. شوفوا على يعني على جريمة ارتكبوها، يعني على جريمة ارتكبوها، جريمة كبيرة بحق رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وافتراء على الله، افتراء على الله. ولا نستبعد أنها من الإسرائيليات، من الاختراقات الإسرائيلية لكتب المسلمين منذ بداية الوحي وبداية التكليف الإلهي لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. النبي بدأ يتحرك وبتلك الروح الإيمانية والشعور بالمسؤولية والاستعداد والرحمة بالناس والدوافع الإيمانية اللي كان يحملها رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وهيئ لها الله النواها الأولى الطيبة. وكانت النواها الأولى لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، كانت النواها الأولى الإمام علي وأم المؤمنين خديجة، هذولا كانوا النواها الأولى لرسول الله صلوات الله عليه، نواة الإسلام الأولى التي قامت مع رسول الله. وبعدها بدأوا الناس تدريجيا على واحد واحد واحد واحد توسعت وبدأت الدائرة تتسع، بدأت الدائرة تتسع. النبي صلوات الله عليه وعلى آله تحرك في الدعوة، وكان الكتاب السير بيقوموا يفصلوا الموضوع، بيتحدثوا عن مراحل الدعوة، قسموها قسمين، المرحلة الأولى الذي هي الدعوة السرية أو الهادى، والمرحلة الذي بعدها الذي هي الدعوة العامة، الدعوة العامة. فيما يتعلق بالدعوة السرية اللي هي البداية، كانت عملية استقطاب فردي، يعني كان النبي حريص على أنه لقد ينصدم مباشرة بالرأي العام وبالتوجه العام والنظام العام الكفري ذاك من البداية، وما قبح حد معه، وربما يرجع يجي ردة الفعل يسحقوا كل من مع رسول الله بسرعة يعني. فكان بيعمل عملية استقطاب هادة وفردية إلى أن تجمعوا لها العشرات ممن استوعب الفكرة وبدأ يستوعب ويربيهم تدريجيا ويوعيهم تدريجيا. وبعدها انتقل للمرحلة الثانية الذي هي مرحلة الدعوة العامة، واللي كانت من خطوتين. الخطوة الأولى وأنذر عشيرتك الأقربين، وأنذر عشيرتك الأقربين، ابدأ بالعشيرة الأقربين.
يعني

0: بني عبد المطلب أقرب الناس إلى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وكانوا حينها 40 رجل. بيقول في إحدى الروايات عن البراء بن عازب، قال لما نزل قول الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، النبي جمع صلى الله عليه وآله وسلم جمع بني عبد المطلب، وهم كانوا في حدود 40، يعني 40 رجل. فأمر علي بن أبي طالب، أمر الإمام علي سلام الله عليه، أمره أنه أمر، فأتى برجل شاه، فقال لهم ادنوا بسم الله، ادنوا بسم الله، يعني ادنوا يأكلوا، دنوا 10 10، أكلوا شبعوا، ثم دنا بقعب من لبن، إناء يعني خشبي من لبن، شرب منه، ثم قال اشربوا، اشربوا على اسم الله، شربوا حتى رووا. أبو لهب بدرهم وملعون، يعني أبو لهب ذيه، قال هذا ما سحركم به الرجل؟ سكت رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله يومئذ ولم يتكلم، ودعاهم من الغد على مثل ذاك الطعام وبنفس الطريقة، وبعدها أنذرهم ودعاهم إلى الإيمان بالله سبحانه، إلى الإيمان، فقال من يؤازرني ويؤاخيني ويكون ولي ووصي بعدي وخليفتي في أهلي؟ سكت القوم كلهم، فالإمام علي قام قال أنا يا رسول الله. أعاد ثلاثا النبي الكلام، والقوم سكوت، والإمام علي بيقول في كل مرة أنا. في المرة الثالثة النبي قال له أنت. قاموا مجموعة من هؤلاء بني عبد المطلب وعلى رأسهم أبو لهب، وقالوا لأبو طالب بسخرية، أبو الإمام علي، قالوا له قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع، قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع، وتكلموا بكلام فيه لين وسخرية. وختم أبو لهب الكلام بالتهديد، وقال إذا لم تأخذوا على يده ستهجم عليه العرب فلا يجد من يمنعه. أبو طالب جاوب على أبو لهب، أبو طالب رضوان الله عليه جاوب على الملعون أبو لهب وقال له نحن والله سنمنعه، إحنا الذي نحميه وننصره، لو جيت العرب على دولتك تشي تهجم عليه إحنا نحميه وننصره. النبي أعاد الإنذار لعشيرته الأقربين، وقام قال لهم الحمد لله أحمده واستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلى أن قال إن الرائد لا يكذب أهله، والله لو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم، ولو غررت الناس جميعا ما غررتكم، والله الذي لا إله إلا هو إني لرسول الله إليكم خاصة وإلى الناس كافة، والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون ولتحاسبن بما تعملون ولتجزون بالإحسان إحسانا ولتجزون بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا، وإنها لجنة أبدا ولنار أبدا. عادت أبي لهب وعناده، رد جلف على رسول الله، جوبت عليه صفية بنت عبد المطلب أخته وأخت أبو طالب عمة النبي، قالت أي أخي أحسن بك خذلان ابن أخيك وإسلامه؟ فوالله ما زال العلماء يخبرون أنه يخرج من ضئضي عبد المطلب نبي، فهو هنا، فهو هو. إحنا كلنا بنسمع عن العلماء أنه يخرج من صلب عبد المطلب نبي، هذا هو النبي، هذا ظهر الآن. جواب عدو الله ذي وقال هذا والله الباطل والأماني وكلام النساء في الحجال، إذا قامت بطون قريش كلها وقامت مع العرب ما قوتنا بهم، يعني والله ما إحنا لا أكلت رأس عينها ونبصر، إيش هنسوي إيش هنعمل؟ إن شاء الله نستكمل الموضوع في حلقة قادمة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم ويهدينا وإياكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: قرآنيون
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.
1: قرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.

وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين واحمني واحميهم كلهم تحت سرادقا.

المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد الحساد عن أنبيائك، وضربت رقاب الجبابرة لأصفيائك، وخطفت أبصار الأعداء عن أوليائك، وقطعت أعناق الأكاسرة لأتقيائك.

لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك لا

شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك.

مذاهب التفكر، وتواضعت الملوك لهيبتك، وعنت الوجوه بذلة الاستكانة لعزتك، وانقاد كل شيء لعظمتك، واستسلم كل شيء لقدرتك.

برحمتك من جهد البلاء ودرك الشقاء، ولم تسلمني لسوء قضائك وبلائك، وجعلت ملبسي العافية، وأوليتني البسطة والرخاء، وشرعت لي أيسر القصد، وضاعفت لي أشرف الفضل مع ما عبدتني به من المحجة الشريفة، وبشرتني به من الدرجة العالية الرفيعة، واصطفيتني بأعظم النبيين دعوة وأفضلهم شفاعة وأرفعهم درجة وأقربهم منزلة.

لأهلي ولإخواني والقرباء، فلك الحمد على ما لا أستطيع إحصاءه ولا تعديده من عوائد فضلك.

كرامتك إياي وحسن صنيعك عندي وفضل منائحك لدي ونعمائك علي، أنت الذي أوسعت علي.

عظمتك وقلبا يعتقد توحيدك، فإني لفضلك علي شاهد حامد شاكر، ولك نفسي شاكرة وبحقك علي شاهدة، وأشهد أنك حي قبل كل حي وحي بعد كل حي وحي بعد كل ميت، وحي لم ترث الحياة من حي ولم تقطع خيرك عني في كل وقت.

عليك لكثرة ما قد نشرت من العطايا عوائق البخل، ولا ينقص جودك التقصير في شكر نعمتك، ولا تنفد خزائنك مواهبك المتسعه،

طويلا في الخير مشتغلا بالعبادة الخالصة وشهادة مقبولة وخلقا حسنا وعملا صالحا متقبلا وتوبة مقبولة ودرجة رفيعة.

كلهم أنيسا من كل روعة وخوف وخشية ووحشة وغربة، وعصمني من كل هلكة، ونجني من كل برية وآفة وعاهة وغصة ومحنة وزلزلة وشدة وإهانة وذلة وغلبة وقلة وجوع وعطش وفقر وفاقة وضيق وفتنة ووباء وبلاء وغرق وحرق وبرق وسرق وحر وبرد ونهب وغي وضلال وضالة وهامة وزلل وخطايا وهم وغم ومسخ وخسف وقذف وخلة وعلة ومرض وجنون وجذام وبرص وفالج وباسور وسلس ونقص وهلكة وفضيحة وقبيح.

أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها، وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات، البعض مثلا يعتادون ويدبلون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما.

0: الحق أنت.
1: وترسيخا للانتماء الإيماني والهوية الإيمانية، وتذكيرا بسيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واستلهاما للدروس منها في مقام التأسي والاقتداء، وتعزيزا للارتباط الإيماني برسول الله من موقعه في الهداية والقيادة والقدوة والأسوة، كما قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وفي إطار نهضة شعبنا العزيز الإيمانية التحررية وحركته على أساس القرآن الكريم وسعيه للتوجه نحو بناء النموذج الحضاري الإسلامي وفق تعليمات الله تعالى ورسالته المباركة، وقد تبوأت هذه المناسبة المباركة المنزلة العليا والمكانة الأسمى بين كل المناسبات في إحياء شعبنا العزيز لها بالفعاليات والأنشطة التثقيفية والخيرية وإظهار الابتهاج والسرور، اعترافا لله تعالى بعظيم منته وفضله، وجعل شعبنا العزيز منها موسما سنويا يسعى فيه للارتقاء الإيماني والأخلاقي والاكتساب المزيد من الوعي والبصيرة، ويزداد بذلك عزما وثباتا في مواصلة السير في طريق الحق ومواجهة التحديات والمخاطر. كما أن الحضور الشعبي في هذه المناسبة المباركة في يمن الإيمان لا مثيل له في كل أنحاء الأرض قاطبة، وهو من مصاديق الحديث النبوي الشريف: الإيمان يمان والحكمة يمانية، ومن تجليات التقوى كما في الآية الكريمة: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن مظاهر الفرح بفضل الله وبرحمته كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إن هذه المناسبة المباركة وهي مرتبطة برسول الله وخاتم أنبيائه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، تذكرنا به وبالرسالة الإلهية لهي عظيمة الشأن، وهي مناسبة عظيمة العطاء فيما يستفاد منها ومن نورها وبركاتها التي أودعها الله فيها، في مرحلة نحن كأمة مسلمة أحوج ما نكون إلى إعادة التقييم لواقعنا والسعي لترسيخ صلتنا الإيمانية الواعية بالرسالة الإلهية منهجا لحياتنا في كل المجالات، وبالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدوة وقائدا وهاديا وأسوة لنا، وأن نسعى للخلاص من كل أشكال التبعية لقوى الشر الظلامية المضلة المفسدة في الأرض والمنحرفة عن رسالة الله تعالى، والتي يقودها اليهود وتحمل رايتها في عصرنا وزماننا الحركة الصهيونية وأتباعها في الغرب الكافر بأهدافهم الشيطانية وهجمتهم الوحشية الإجرامية التي يستهدفون بها أمتنا الإسلامية ويسعون للسيطرة على شعوبنا واستعبادها وإذلالها واحتلال أوطانها ونهب ثرواتها.
2: الله أكبر! الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، الموت لليهود، الموت
1: إن الطاغوت الظلامية الظالمة المجرمة وعلى رأسها أمريكا وإسرائيل باتت في هذه المرحلة مكشوفة ومفضوحة لشعوب أمتنا الإسلامية ولشعوب العالم أجمع فيما هي عليه من طغيان وإجرام وظلم ووحشية وانسلاخ عن القيم والأخلاق الفطرية، وبأنها الامتداد الظلامي للمنحرفين عن رسالة الله تعالى إلى موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام، والمحاربين لامتدادها الأصيل المتمثل بالدين الإسلامي الحنيف وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكتاب الله المجيد القرآن الكريم. إننا في هذه المناسبة المباركة نذكر أنفسنا وأمتنا بعظيم نعمة الله علينا برسوله ورسالته وكتابه ودينه الحق الإسلام العظيم، النعمة التي أنقذنا بها من ظلمات الجاهلية ورجسها ومفاسدها وضلالها، والنعمة التي جعلت من الأميين البدائيين الضائعين في المتاهات أمة عظيمة تتحرك برسالة الله تعالى وتحمل أقدس هدف وأعظم راية بقيادة خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونقلتهم من حالة الجهل والبدائية إلى معارف القرآن الكريم كتاب الله المجيد ونوره وهديه العظيم، وإلى التزكي بمكارم الأخلاق والارتقاء الإيماني، كما قال الله تبارك وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما قبل بعثة الرسول الخاتم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت ظلمات الجاهلية قد أطبقت على المجتمعات البشرية نتيجة لانحراف الناس عن رسالة الله تعالى وتحريفهم لتعاليمها ومعارفها، ففي الفترة الممتدة ما بعد نبي الله عيسى بن مريم عليه السلام إلى ما قبل مولد خاتم الأنبياء محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، كان أهل الكتاب اليهود والنصارى قد تعاظم مع الزمن انحرافهم عن رسالة الله تعالى ومخالفتهم لتعاليم الله وتحريفهم لكتب الله، وتحولوا إلى ضالين مضلين ومفسدين ظالمين، واندمجوا مع الطاغوت، وكانت النماذج المستقيمة حالة نادرة فيهم ومنعزلة عن موقع التأثير، وكان غيرهم من المجتمعات الوثنية في ضلال مبين كما هي حالة العرب آنذاك. وفي تلك الوضعية تفاقم الشر وعظم الطغيان وانتشر الفساد وعم الظلم وتناقص الخير وتضاءلت القيم الفطرية، وأصبح الواقع البشري مأساويا وكارثيا، وكان المجتمع البشري أحوج ما يكون إلى منقذ رباني يعيد للإنسانية اعتبارها ويضيء للبشرية دربها بنور الله تعالى ويهديها إلى الصراط المستقيم. وكان من أعظم الإرهاصات لمولد رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله الحادثة العجيبة، هلاك أصحاب الفيل، الجيش الموالي للروم، والذي كان يريد غزو مكة وهدم الكعبة المشرفة والحيلولة دون قدوم الخلاص، حينما كانت العلامات والمؤشرات والبشارات تدل على اقتراب مولد الرسول الخاتم واقتراب موعد الفرج والخلاص للبشرية. اتجه جيش أبرهة بقوته وإمكاناته التي أخافت العرب وأرهبتهم، فلم يجرؤوا على التصدي له بالرغم من مكانة الكعبة المشرفة في أنفسهم. وحينما اقترب من مكة أرسل الله الطير الأبابيل عليهم، كما قال تعالى: ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. في ذلك العام المعروف بعام الفيل، في شهر ربيع الأول منه، ولد خاتم النبيين وسيد المرسلين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، من نسل نبي الله إسماعيل ابن إبراهيم صلوات الله عليهما. وتحققت دعوة نبي الله إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل التي تضمنت البشارة بقدوم هذا المولود المبارك في حقبة من الزمان المتأخر، كما في قول الله تبارك وتعالى وهو يذكر دعاءهما وهما يبنيان الكعبة المشرفة: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. كما تحققت بشارة نبي الله موسى ونبيه عيسى عليهما السلام به، وقد كان من البشارات العظيمة التي وردت في كتاب الله التوراة، وبشر بها نبي الله موسى عليه السلام، تلك البشارة التي تضمنت المواصفات المهمة البارزة للنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله ولأتباعه الحقيقيين الصادقين، كما أخبر الله عن ذلك في القرآن الكريم، قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. إن هذه البشارة التي ذكرها الله في التوراة وبشر بها نبي الله موسى عليه السلام تبين المنهج الحقيقي لامتداد المسيرة الرسالية الإلهية، وتقدم المعالم الواضحة والمواصفات الدقيقة التي تشخص الاتجاه الصحيح والامتداد الأصيل لرسالة الله ورسله وأنبيائه. محمد رسول الله اصطفاه الله واختاره وأعده لأقدس وأعظم وأشرف مهمة ومسؤولية، وأرسله رحمة للعالمين بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، كما قال في القرآن الكريم: وكفى بالله شهيدا. فهو امتداد لرحمة الله تعالى وعزته وحكمته وملكه. وكما جعل الله سبحانه وتعالى لختام النبوة والرسالة أكمل وأعظم رسله وأنبيائه، جعل ختام كتبه ومحتوى رسالته القرآن الكريم أعظم كتب الله، فهو كما قال عنه مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، وهو في منزلته العالية كما قال عنه: فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. وهو في سعة معارفه كما قال عنه: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. إنه الحق الخالص الذي قال عنه: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وهو المعجزة الخالدة التي قال عنها: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. إنه النور الذي أنزله الله إلى عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لإخراج الناس به من الظلمات، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وتحرك به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله مبلغا وهاديا ومبشرا ونذيرا، تحرك به مجاهدا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وحفظه الله للأجيال إلى قيام الساعة، كما قال تبارك وتعالى: إنا

0: في مسيرته ومنهجه وموقفه، ومعه في المواصفات المذكورة في بشارة الله به وبهم. معه لا تعني مجرد الانتماء العام، بل الانتماء الصادق القائم على الاتباع والولاء والموقف. أشداء على الكفار. الكفار هم أعداء الرسالة الإلهية الصادون عنها والمعارضون لها، وهم الطاغوت المستكبر الذي يسعى لاستعباد الناس من دون الله، وهم أولياء الشيطان يعملون على إغواء وإفساد الناس ليتمكنوا بذلك من السيطرة عليهم والتحكم بهم والاستغلال لهم. إنهم منبع الشر والفساد ومنبع الإجرام والظلم ومصدر الضلال، يسعون لتقديم بدائل عن رسالة الله وتعاليمه وفق أهوائهم لتحقيق أهدافهم الشيطانية، وهم يمارسون الجبروت بكل شدة وقسوة، ويسحقون الشعوب المستضعفة بكل شدة، ويرتكبون أبشع الجرائم دون أي اعتبار ولا اكتراث للضمير الإنساني. إن الشدة سمة أساسية في سلوكهم الإجرامي والظالم وفي طغيانهم وجبروتهم، وهم على الدوام في موقع العدوان والطغيان بمثل ما عرف العالم عن جرائم العدو الصهيوني في عدوانه على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. ولذلك لا بد من الشدة لوضع حد لإجرامهم وإيقاف ظلمهم ومنعهم من محاولة فرض باطلهم على الناس، إذ لا يتهيأ التمسك بالرسالة الإلهية والالتزام بتعاليمها والثبات على منهجها إلا بالصمود في وجههم والتصدي لعدوانهم وشرهم والتحرر من هيمنتهم والامتناع من التبعية لهم. إن الشدة عليهم تتجلى موقفا قويا ثابتا صريحا معلنا، وتتجلى ثباتا على الحق والرسالة الإلهية وتمسكا بها وإباء وصلابة، وتتجلى جهادا في سبيل الله وتضحية وصمودا مهما كانت وحشية الكفار ومستوى جبروتهم. إنها شدة المجد للفساد والكراهية للظلم والإشمئزاز الفطري من الطغيان والغضب لله على أعدائه. إنها شدة نابعة من إيمانهم بعظمة الحق وسوء الباطل وآثاره الوخيمة والكارثية على الناس في حياتهم في الدنيا وعلى مستقبلهم في الآخرة. رحماء بينهم. وهم رحماء لأن شدتهم ليست نزعة إجرامية ولا انفعالا مزاجيا ولا حالة عدوانية، وإنما هي شدة بالحق وللحق في ضوابط الأخلاق والقيم وبمقتضى الحكمة وتحت سقف العدل. رحماء بينهم. إنها الرحمة التي تجسد تعاليم الله في رسالته، رحمة يتجلى أثرها في وجدانهم ومشاعرهم وفي إحسانهم وتعاملهم وفي علاقاتهم واهتماماتهم، وهي عامل عظيم من عوامل إخائهم ووحدتهم وتعاونهم وبالتالي قوتهم. تراهم ركعا سجدا، فهم خاضعون لله وعابدون له وسليمون من حالة التكبر والغرور والأنانية، يعبدون الله ويعبدون أنفسهم له ويسلمون لأمره وينقادون لتعاليمه بكل إخلاص، فهم متحررون من الأطماع الدنيئة والأهداف الرخيصة والأنانية الشخصية، لأن آمالهم ومبتغاهم من الله، يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقد ارتسمت معالم هذه الصفات في حياتهم، كما ارتسمت معالم السجود لله في وجوههم، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. وهكذا هي المواصفات، وهكذا كانت مسيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأتباعه الصادقون، امتدادا لمسيرة الرسل من قبله، وهكذا يبقى امتدادها الأصيل في الأجيال في مقابل المستقبل الظلامي الذي يطرأ فيه صعود مؤقت قائم على الظلم والإفساد في الأرض، يؤول حتما إلى السقوط، كما ذكر الله في القرآن الكريم وفي التوراة عن بني إسرائيل: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. إن الدلائل الواضحة أنهم يتجهون نحو الانهيار وإلى نهاية عتوهم والتمكين لهم، إنه إلى نهاية وإلى زوال، وإن المستقبل الحقيقي والتمكين الإلهي والظهور المحتوم هو للإسلام وللرسالة الإلهية، كما قال الله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إن الأمة الإسلامية تتحمل مسؤولية عظيمة في تفريطها بمسؤولياتها المقدسة التي تحظى من خلال النهوض بها بتأييد الله ونصره. وإن معاناة الشعب الفلسطيني الرهيبة من الطغيان والإجرام الصهيوني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية والقدس وفي سائر فلسطين، والانتهاك المستمر والمتكرر لحرمة المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي في الخليل، هو من نتائج ذلك التفريط. وكذلك المخاطر التي تهدد الأمة بكلها نتيجة لأطماع الصهيونية وتحركها تحت عنوان تغيير الشرق الأوسط وإقامة إسرائيل الكبرى، والمؤامرات الأمريكية والإسرائيلية على أمتنا الإسلامية بشكل عام، والتي أتى في إطارها العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران، والاعتداءات المستمرة على لبنان، والاستباحة المستمرة لسوريا، والاستهداف المستمر لليمن. كل ذلك يدل بشكل قاطع على أن الخيار الصحيح لأمتنا هو التحرك وفق تعاليم الله تعالى بحمل راية الجهاد في سبيل الله تعالى، والأخذ بأسباب النصر، والتمسك بالقرآن الكريم، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وقد تجلت ثمرة الثبات على هذا الخيار الصحيح في الانتصار العظيم الذي تحقق للجمهورية الإسلامية في إيران في مواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي، وفي ثبات محور الجهاد والمقاومة في مختلف جبهاته في لبنان وغزة واليمن والعراق، بالرغم من جبروت الأعداء، وفي نهضة شعبنا اليمني التحررية وجهاده في سبيل الله تعالى. وإننا في هذه المناسبة المباركة لنؤكد على التالي: أولاً، نؤكد على ثبات شعبنا العزيز في توجهه الإيماني ونهضته التحررية الجهادية ومسيرته القرآنية وسعيه لتحقيق الاستقلال التام على أساس من هويته الإيمانية وانتمائه للإسلام، وأنه لن يقبل أبداً بمصادرة هذا الحق مهما كان حجم التحديات ومستوى التضحيات. ثانياً، نؤكد ثباتنا على موقفنا المبدئي الإيماني في نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم وقضيته العادلة التي هي قضية كل الأمة، وفي الموقف من العدو الصهيوني الذي هو عدو للإسلام والمسلمين، ولن نألو جهداً في مساندة الشعب الفلسطيني ومجاهديه حتى يتحقق الوعد الإلهي المحتوم بسقوط الكيان الصهيوني واستعادة المقدسات وعلى رأسها المسجد الأقصى الشريف وتحرير فلسطين، كل فلسطين. ثالثاً، نؤكد على ثبات موقفنا ضد الطغيان الأمريكي والإسرائيلي الصهيوني الذي يستهدف أمتنا جميعاً تحت عنوان تغيير الشرق الأوسط وإقامة إسرائيل الكبرى، ويشن منذ 6 أشهر عدواناً متواصلاً على الجمهورية الإسلامية في إيران. ونؤكد أننا إلى جانب الشعب الإيراني المسلم ونظامه الإسلامي، ونواصل العمل على ترسيخ مبدأ وحدة الساحات وتعزيز التعاون بين محور الجهاد ومساندة المقاومة الإسلامية في لبنان وفلسطين وفي سائر جبهات المحور، وندعو الأمة جميعاً إلى الالتحاق بمحور الجهاد والمقاومة. رابعاً، نؤكد على حق شعبنا العزيز في موقفه الحق وقضيته العادلة ومطالبه المشروعة في إنهاء الحصار الظالم والاحتلال الغاشم الذي ينفذه المعتدي السعودي بإشراف أمريكي منذ 12 عاماً، ويحرم فيه شعبنا العزيز من ثروته الوطنية ويغلق عليه المطارات حتى على مستوى الرحلات الجوية للمرضى والمسافرين، في الوقت الذي يفتح فيه أجواء بلاد الحرمين وأجواء مكة والمدينة لليهود الصهاينة. إن إصرار النظام السعودي على مواصلة الحصار وسعيه لتشديده واستمراره في نهجه العدائي ضد شعبنا وما يقوم به من تحشيد عسكري للتصعيد، ومساعيه المستمرة في تفكيك الشعب اليمني، لهو ظلم وطغيان لا مبرر له، وخدمة للصهيونية واليهود ضد شعب مسلم وجار. ويدل ذلك على ضرورة التحرك الجاد بكل السبل المشروعة لوضع حد لذلك الطغيان والظلم، كما يدل على صوابية خيار شعبنا العزيز في اعتماده لمعادلة الحصار بالحصار وفي الاستهداف للتحشيد العسكري. ويتحمل النظام السعودي المعتدي الظالم العميل للصهيونية، الخادم لليهود، كامل المسؤولية لكل ما يترتب على ذلك. وإنني في هذه المناسبة المباركة أدعو شعبنا العزيز إلى الاستعانة بالله تعالى والتوكل عليه وتكثيف جهوده حتى يستعيد حقوقه المشروعة ويدفع عن نفسه هذا الظلم الذي تمارسه مملكة قرن الشيطان بدون حق ولا مبرر. وإن الله يقول في القرآن الكريم: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. ويقول تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. صدق الله العلي العظيم. إنني في ختام هذه الكلمة أسأل الله تعالى أن يكتب أجركم على هذا الحضور العظيم المشرف في هذه المناسبة المباركة، وأن يكتب أجر كل الذين عملوا على إحياء هذه المناسبة وبذلوا الجهود المشكورة في سبيل ذلك من علماء وثقافيين وخطباء وأمنيين ومنظمين وتقنيين وكل العاملين والمساهمين في هذا الإحياء العظيم. ونسأل الله أن يبارك فيكم جميعا ويوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا ويفرج عن أسرانا وينصرنا بنصره إنه سميع الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر. الموت
0: أعافكم الله، كتب الله أجركم. في أمان الله ورعاية الله.
2: الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام.
3: إذاعة سام اف ام،
4: إذاعة المحور.

0: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم
1: يقول الحكيم اليماني ما يجبر الفقر جابر غير البقر والزراعة ولا جمالا تسافر تقبل بكل البضاعة ولا مره من قبيلة فيها الورع والقناعة تجي على وقت علاء والشب وقت المجاعة أشل أشل أشل يا ثوري قد أصحابي دروا حوصوا مالي وقالوا ما دروا يلا يلا اليوم يلا اليوم.
0: مع الحكيم اليماني مهندس عادل مطهر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بالخير والعافية. أصدقائنا المزارعين، أخواتنا المزارعات، كل المستمعين والمستمعات والمتابعين لبرنامج الحكيم اليماني، أسعد الله صباح الجميع.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حيا بكم في هذا الصباح الجميل والرائع الذي كله نشاط وحيوية ورزق. ما أجمل زقزقة العصافير من صباح الصبح للمبكرين والمسبحين والمستغفرين والعاملين في أرضهم الزراعية عبادة وتقرب إلى الله. أنا معجب بكل المزارعين الذي بيطبقوا العبادات العملية أكثر من العبادات اللفظية والجلسة. بعض الناس بيقول يا رجال قال احنا جالسين وذا بنستغفر وبنسأل الله، لو دقم برد استغفر من ذا الحين لا وما تقوم القيامة وما خرج جر المفرس في يداك. صدقني اهل الاستغفار هذا ما يفعلك حاجة، لو تنزل السماء عليك عسل وسم وما خرجت بالمعول للحق ما يقوى شيء، لن تنبت الأرض إلا بذ السبب. علينا السبب والباقي على الله. بذ السبب هو الخروج إلى الأرض الزراعي. زارت حين دسعتك في الجربة بركة أخي المزارع وأخت المزارعة، أنت وأبنائكم وأنت غرب الدعس ودعس في الأراضي الزراعية بركة. يعني الظل والجلسة هي ما بش منها رزق، ما رزق يأتي لجالس إلا لقايم وجالس، ومن قرأ في المدارس ولا لمن قلب الطين يقلب أخضر ويابس. الرزق ما يأتي إلا هكذا، للرزق الذي بيتحركوا والذي بيقوموا والذي بيسيروا ويجوا والذي بيعملوا وما ينتظرش لحد، لا ننتظروا لحد. اعتمدوا على الله وعلى إمكانياتكم وجهودكم الذاتية. صح ان احنا بنناشد دائما انه لابد من الوقوف الى جانب المزارعين، لكن لو كنتم سمعتونا هكذا لا تدركنوا وتجلسوا، تحركوا انضلقوا، وما جاء خير وبركه. ان جيت يا الورد وردنا عليك، وان سرت يا الورد مشجنا عليك، ان جاء يا مرحبا به، وان سر ما احنا معتمدين عليه ولا احنا منتظرين له، لان احنا اللي نشتغل، احنا اصحاب العنيه واصحاب المصلحه الاولى. أنتوا دائما تحرككم في الجبهة الزراعية، ليش بنسميها جبهة؟ لأن إحنا فعلا في مواجهة كبيرة قوي من أجل تحقيق الأمن الغذائي. العالم كله بيتصارع على من يسيطر على الأمن الغذائي، والناجي هو الذي عكفي نفسه، هذا اللي عنجئ من ذا يسرع ولا عيستعبدوها الخلق وعيذلوه ما عيكسروا أنفه. لكن احنا ما نشتي هذا يقع علينا، لان احنا في بلد وصف الله سبحانه وتعالى بالبلد الطيب، وقال لقد كان لسبع في مسكنهم آية. يعني احنا اصحاب الآية واصحاب الجنتين، واحنا القوم الأقوياء والأشدة، يعني الوسط الرباني واضح فينا، واضح ولا في اي لبس ولا يحتاج اي تأويل، كل الامور السابرة فينا والعزيمة ايضا فينا، عندنا ارادة وقوة أعتقد مشي في أي مخلوق على وجه الأرض. أنتوا دارين أن اليمنيين، أنتوا عايشين، أنتوا يمنيين، أنهم أخضعوا الطبيعة لإرادتهم، بتبصروا وين إحنا ساكنين؟ في قمة الحصون، في قمم الجبال، فوق السحاب، في يعني العالم لو ما يجي بصروا وين إحنا ساكنين يقولنا كيف اليمنيين أخضعوا الطبيعة هذا؟ كيف وجدوا لهم مستقر في هذا الجبال وفي هذا المنطقة الوعرة؟ ما هو داري انه يعني اهل البلاد اشد منه، احنا اشد من الجبال هذا، لان احنا وطيناها اخضعناها لارادتنا، ما اخضعتناش الطبيعة لارادتها، ولا تعاملنا على ما تشتي، لا كنا نشتي مدرجات في الجبال ونشتي ماء نشرب، نشتي نزرع ونشتي نقلع، ونشتي مناطق حصينة من العدو ما يصير يصلنا، وفعلا حققنا كل ما أردنا، وهذا يعزز فينا العزيمة والإرادة والقوة أن احنا قادرين أن احنا نتخطى المعركة الذي بيخوضها العالم الآن كله، وهي معركة الغذاء والتحكم فيه. إذا استطعنا احنا اليمنيين أن نسهم ولو في المرحلة هذه بجزء من احتياجنا، أضرب لكم مثلا موسم خيرات، ما احنا عايشين له، وهذا الكلام ما أحد منكر له، موسم خيرات، لو استطعنا هذا السنة أن ندخل الذرة في وجباتنا، سواء كانت نعود للعصيد كثقافة وكل بيت يأكل عصيد ودخل عليه من الذرة، ودخل نذرة أيضا فالملوجة حقنا والخبزة والكدمة، ودخلناها بنسبة قولوا 20-30% من ما بنستهلكه في اليوم من الحبوب. أنتوا دارين ما معنا 30% نوفرها من الحب؟ يعني إحنا بنستورد 3 مليون طن، 30% الثلث كم؟ يعني مليون طن عنوفرها من القمح الخارجي، وعنوفر قيمتها من العملة الصعبة، يعني عنحقق رقم كبير قوي. بس تشتي مننا أيش؟ إحياء لثقافتنا الاستهلاكية، استشعار المسؤولية من الخطر الداهم الذي قادم علينا، ما بيخطط له العالم إحنا ننبه له من وقت بحين، لأن راح يقول ما يقع الفرس في الرأس، ما كما قدر على الفرس في الرأس لا كثر خير حد. إحنا من ذا الحين نفكر كيف إن إحنا ننجز، كيف نتحول من ثقافتنا الاستهلاكية الاستعمارية. سروا على مفردة بنتي اليوم سياسة صح؟ أنا سياسي والله مالي عند السياسة، لكن أهي بتجي هكذا قبل المصريين بتجي في سياق الحديث. فعلا هي الآن سياسة استعمارية عن طريق الغذاء، العالم كله بيسعى إلى امتلاك البذرة، ومن خلال امتلاك البذرة وتحكم فيها هيتحول أيش إلى التحكم في إنتاج الغذاء على مستوى العالم، وبعد التبعية لكل مالكي البذور ومالكي الغذاء، ونحن بنتبعهم. خرجنا من الاستعمار العسكري للاستعمار الاقتصادي، ندخل في الاستعمار الغذائي، وهذا بيسعى إليه العالم حثيثا. وإحنا في اليمن قادرين نحن ننجو من هذا الفعلة، إذا جاز لنا التعبير هي فعلا فعلة بيخطط لها العالم، وقادرين نحن ننجو إذا عملنا على تعزيز الأمن الغذائي من خلال التحول من الثقافة الاستهلاكية للمحاصيل الزراعية المستوردة إلى الثقافة الاستهلاكية للمنتجات الزراعية اليمنية، ونستغل المواسم الزراعية مثل ما وجهنا السيد القائد سلام الله عليه. مش قال أنه يجب علينا الاستفادة من مواسم الأمطار واستغلالها استغلال أمثل والاهتمام بمحاصيل الذرة؟ سمعتوا هذا الكلام حق السيد القائد سلام الله عليه؟ سمعتوا؟ أكيد أن أنتم سمعتوا. لو عملنا على عكس هذا الجملتين حتى السيد عمليا، واهتمينا بمواسمنا الزراعية مثل ما احنا الآن، وأفضل لأنه دحين الاهتمام عادوا غير شعبي، بس هذا الجانب الرسمي ما قد احتراك، وإذا بحركة فالحركة لا تحسب ضعيفة، ضعيفة قوي، لا نشتي حركة بمستوى المرحلة بحجم القضية، قضية الأمن الغذائي، نشتي حركة مسؤولي بقوة بعمل جماعي مجتمعي ورسمي ومنظماتي، والناس كلهم يشتغلوا بروح فريق واحد قوي، هذا رح نشتي نحقق أمن غذائي حقيقي وأمن للأجيال القادمة. يقنبروا رحموا علينا بهن، لا يقول الله رحمهم برحمته، مكنونا على الكندي والأسترالي والأمريكي، كان يجلعهم من هنا ومسروا يأكلوا حق هالمحاصيل، ما انتبهوا ورجعوا لمحاصيلهم، والله لا يقولوا علينا الرحمة الأجيال القادمة. إذا ما رجعناش إلى ثقافتنا إحنا الإنتاجية وثقافتنا الاستهلاكية، وعكسنا حياتنا كلها في الاستهلاك على المحاصيل، نعكسها كلها، هي ثقافة وأخلاق. وأعتقد أنه من التين، أنا ما أناش عالم بين الله أعلم، لكن أنه من التين أن أنا كثير نفسي، أنا هكذا قناعاتي كعادة ظهر ماضم، أنه من تمام ديني أن أنا كثير نفسي، وأسعى على تعزيز أمني الغذائي، أمني شخصيا وأمن أسرتي من أرضي، وأحفز الناس من واجبي الديني أيضا أن أحفز الناس على أنهم يعمل كل مواطن يمني على تعزيز أمنه الغذائي من داخل أرضه ومن داخل بيته، وبخيرات من الأدوات والوسائل اللي يمكن أن تساعدنا في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي. إحنا قادرين والله قادرين والله قادرين والله قادرين. صلى على محمد وآله سيد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين. هيا نصلين على النبي وآله. أنا أقسمت 3 مرات وأنا بر بيميني، وإن شاء الله ما نشحانت فيها، ومتأكد بأن احنا قادرين أن احنا ننتج أمننا الغذائي على مستوى الأسرة اليمنية لو عدنا وعملنا على موجهات السيد القائد سلام الله عليه في تعزيز الثقافة الإنتاجية والتحول من الثقافة الاستهلاكية للمحاصيل المستوردة إلى المحاصيل المحلية. نحس بعز وكرامة إذا أنتجنا واستهلكنا ما أنتجنا. ها هيا مصلين على النبي وعلى عند وقف احنا ويكم لا احنا في الفقرة الاولى وننتقل الى الفقرة الثانية والخاصة بالتقويم الزراعي الحميري. كونوا في الانتظار.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حيا بكم ومرحبتوا أصدقائنا المزارعين وأخواتنا المزارعات وكل المستمعين والمستمعات، حيا بكم إلى الفقرة الخاصة بالتوقيم الزراعي الحميري. كم أنا متشوق إلى هذا الفقرة وبينسعد كثيرا إذا أنتم بتتابعوا وبتحفظوها. اليوم يوم صلينا على النبي وآله 13 ذو الخراف. 13 أيش ذو الخراف؟ وذو الخراف قلنا الشارع الحميري هذا ذو الخراف من أنجاء جاء من الخرف والخريف. إحنا الآن في قلب الخريف، في قلبه في وسطه. اليوم 13 ذو الخراف الشارع الحميري يوافق كم في الأشهر الميلادية أو السريانية؟ اليوم 13 أيش؟ آب. 13 آب. أما الشهر الميلادي اليوم 26 أغسطس. 26 كم؟ أغسطس. يوافق كم في منزلة الشمس؟ اليوم 4. 4 ما هو؟ 4 الزبرة، هذه منزلة الشمس احفظوها. والطالع فجرا للمستغفرين من حين الله والمؤمنين كلهم اليمنيين مستغفرين إن شاء الله. اليوم 4 الجبهة. وقولوا استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الاستغفار يرسل السماء عليكم مدرارا. بسروا بسروا رحمة الله بنا، بس استغفر وتوكل على الله في المال وفي الجربة وعنزل عليك السماء مدرارا. أنت لا سكي وشرب. اليوم 4 قلنا كم؟ الجبهة للمستغفرين، هذا الطالع فجرا أو أيوة الطالع فجرا. اليوم 4 الجبهة. يوافق كم في المعلم الزراعي؟ اليوم آخر يوم في الروابع الأولى. اليوم آخر يوم في الروابع الأولى. اليوم 13 الروابع الأولى. أما المتوسط وقت العشاء فاليوم هو أيضا آخر يوم في القلب، وعن تدخل بعد القلب فينه في الشولة. يوم صلين على النبي وآله قلنا اليوم 13 القلب وهو آخر يوم فيه في هذا المعلم أو في هذا النجم. والقلب عبارة عن أيش؟ عن نجم كبير لامع يتوسط نجمين، نجم باتجاه الغرب ونجم باتجاه الشرق أقل لمعا منه، والمسافة بينهما أقل من متر. نستطيع مشاهدتهم بالعين المجردة إذا السماء صافية بعد صلاة العشاء. إذن إلى هنا ونأتي إلى نهاية حلقة هذا الصباح الجميل والرائع بروعتكم وباستماعكم. سعدت جدا بلقاكم في هذه الحلقة، على أمل أن ألقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الغد. نلقاكم على خير، واليمن دائما بخير. إلى اللقاء.
0: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر. صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، كثير من أمراض الإسهالات والكوليرا والتيفوئيد والتهاب الكبد والطفيليات ينتقل من خلال تناولك خضروات وفواكه يتم ريها بمياه المجاري. لذا احرص على شراء الخضروات والفواكه من مصادر زراعية آمنة، وأيضا احرص على غسلها جيدا ولمدة كافية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
1: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
1: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
1: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا.
1: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 775-4-0 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
1: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
3: في الأرياف تقف الجمعيات التعاونية سداً أمام النزوع وبوابة لتنمية متوازنة بين الريف والحضر. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
4: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في القيمة الجمركية للبضائع يعرضك للمساءلة القانونية وإدراجك في القائمة السوداء.
5: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساند دول العدوان أو أجهزة الاستخبارات المعادية، يرجى الاتصال بمركز البلاغات والشكاوى بجهاز الأمن والمخابرات على الرقم المجاني 1-00. أمننا في تواصلنا.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
9: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
10: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
11: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
12: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
13: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
12: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
13: 555-555.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: سام اف ام الثامنة نصرا بتوقيت الثورة.
1: سام اف ام من صنعاء تقدم.
2: العدد الأخير.

السلام عليكم ورحمة الله، ومرحبا بكم سامعين إلى جولة سريعة على أهم وآخر الأنباء من العدد الأخير ليومنا هذا الأربعاء 13 من ربيع الأول لعام 1448، 26 من أغسطس لعام 2026. البداية من صحيفة الثورة وما ورد فيها: بارك للشعب اليمني والأمة الإسلامية بمناسبة ذكرى مولد قائد البشرية. قائد الثورة، اليمنيون يتصدرون الأمة إحياء للمولد النبوي ونصرة للمستضعفين. شعبنا متمسك بحقوقه وماض في مواجهة الحصار السعودي الظالم. إصرار النظام السعودي في نهجه العدائي ضد اليمن خدمة للصهيونية. وشعبنا ثابت في توجهه الإيماني ونهضته التحررية الجهادية حتى تحقيق الاستقلال. في مشهد إيماني مهيب جسد عظمة وأصالة شعب الإيمان والحكمة، اليمنيون يحيون المولد النبوي الشريف بأكبر حشد جماهيري في العالم. حرائر اليمن يحتفلن بذكرى المولد النبوي الشريف. المشاط خروج اليمنيين بالملايين رسالة للعالم بتمسكهم بالنهج المحمدي، ماضون على نهج الرسول في مواجهة طواغيت العصر ونصرة المستضعفين. وزارة الخارجية تأمين الحشود المليونية، نجاح لكل الجهات المشاركة. إلى موقع المسيرة وفي الشأن المحلي: حشد مليوني استثنائي في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء إحياء لذكرى المولد النبوي الشريف للعام 1448. السيد القائد في خطابه بمناسبة ذكرى المولد: استمرار النظام السعودي في مواصلة الحصار والعدوان على اليمن لا مبرر له، ويدل على ضرورة التحرك لوضع حد لذلك الظلم والطغيان. مهرجان نساء حاشد في المحويت احتفاء بالمولد النبوي وتجديدا للتمسك بالقيم المحمدية. السيد القائد يهنئ الأمة بمناسبة إحياء ذكرى المولد النبوي ويؤكد خروج اليمنيين في الساحات لا مثيل له في العالم. الرئيس المشاط يوجه التحية للشعب اليمني بعد خروج الملايين لإحياء المولد النبوي. حجة تحيي المولد النبوي في ثلاث ساحات مركزية وسط حضور شعبي غير مسبوق. وزارة الداخلية تشيد بالجهود الأمنية والتنظيمية في تأمين فعاليات المولد النبوي. قبائل عمران تحتفي بمولد النور وتجدد التمسك بنهجه نصرة للمستضعفين ومقارعة للمستكبرين. تعز حشود غفيرة في الحوبان إحياء لمولد الرسول الأكرم وتأكيدا على قدسية المناسبة. دمار في حضرة مولد الرسول الأكرم، حشود غفيرة تجدد العهد بالسير على دربه. ريما تتبشح بالأخضر وتحتفي بالمولد النبوي في مشهد إيماني واسع. إب الخضراء تحتضن ضيوف الرسول الأكرم وتؤكد الاقتداء به منهجا وسلوكا. أحرار البيضاء يحتشدون في ثلاث ساحات مركزية إحياء للمولد النبوي وتجديد الولاء للسيد القائد. حشود مليونية في الحديدة تحيي المولد والمشاركون يؤكدون على الصمود في مواجهة العدوان والحصار. المحويت تحيي المولد النبوي وأبناؤها يؤكدون تمسكهم بمعادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. صعد في رحاب المولد النبوي الشريف موج بشري يجسد عظمة المناسبة. لوحات بشرية في محراب النبوة الضالع تحيي مولد النور بمسيرات غير مسبوقة.
مأرب، طوفان، إيماني محمد يجتاح، ماهلية وحريب القراميش في ذكرى مولد الرسول الأعظم، سيول، بشريات، سروي الجوف بالتلاحم في حب المصطفى، حشود 13 مديرية تلتقي في ساحة واحدة والقبائل تتصالح ببركة المولد، حرائر اليمن يواكبن الحراك اليمني المحمدي بمسيرات حاشدة في صنعاء والمحافظات. أيضا على موقع المسيرة في الشأن العربية، الاعترافات الدولية والسعودية بنتائج عملية استهداف السفينة أمدان، إقرار بفشل الحماية الغربية والهروب المكلف، صحيفة بريطانية، شركات التأمين أصبحت أكثر حذرا في التعامل مع السفن بالسعودية عالية المخاطر، حركة الجهاد، شعبنا سيواصل التصدي لكل مخططات العدو ونحذر من التمادي في جرائم الإبادة. إلى موقع الميادين، لبنان، تفجيرات وأعمال تمشيط وإضرام نيران، عدوان متواصل على البلدات الجنوبية، مكتب إعلان الأسرى، سوء التغذية يهدد حياة الأسرى في سجن مجدو، غزة شهيد وأربعة إصابات في عدوان إسرائيلي على خان يونس. إحياء مليوني في صنعاء للمولد النبوي والسيد الحوثي ماضون في معادلة الحصار بالحصار، مصدر إيراني لتسنيم قائد الجيش الباكستاني نقل شروطنا لواشنطن ولم يحمل أي تهديد، كيف تهدد ترامب الاقتصاد مع كندا الجمهوريين في الانتخابات، الدفاع الإيرانية أي ضغط يستهدف معيشة الشعب وأمنه سنعتبره جزءا من الحرب. أردوغان، تركيا لن تتراجع عن دعم تعافي دول الجوار لمجرد انزعاج شبكات الجريمة، روسيا استهدفنا سفن شحن ومخازن أسلحة وخزانات وقود في موانئ أوكرانيا، واشنطن تقرر إعادة إرسال كوادر سفارتها الذين أخلتهم إلى الشرق الأوسط. سوريا، عبدي يعلن حل قسد والإدارة الذاتية واندماجهما في مؤسسات الدولة ردا على حظر منتجات المستوطنات، الاحتلال يستعبد ممثلي هولندا من مركز إدارة ترتيبات غزة، غزة 8 شهداء في عدوان الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر الثلاثاء. أخيرا، غريب أبادي هرمز سيبقى مغلقا وإعادة فتحه مشروطة بإنهاء الحرب على جميع الجبهات، NBC نيوز أضرار بمليارات الدولارات في مواقع استخباراتية أمريكية جراء الهجمات الإيرانية. هذه كانت أبرز وأهم الأنباء الصادرة لهذا اليوم، تقبلوا خالص التحايا إعدادا وتقديما خديجة النعمي وإخراجا زلفى عبد الملك، وكونوا بخير.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: السادس والعشرين من أغسطس آب، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدف العدوان بتسع غارات المحجر البيطري القديم وإدارة الدفاع الساحلي بست غارات.

0: شنها طيران العدوان على مدينة عبس في محافظة حجة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 استهدف طيران العدوان منزلين في منطقة آل الزماح في باقم وخلف 11 شهيداً جلهم نساء وأطفال وأصيب آخرين بجروح بليغة.
1: يا أخواني هذا سلاح يا بني آدم، هذا طفلة تبلغ من العمر يمكن 10 سنين. لعنة الله عليك يا سلمان، لعنة الله على سلمان وأعوان. والطيران يحاصرنا، كل ما حاولنا انتشال جثامين شهداء الطيران محلق فوقنا بكثافة، كلهم أطفال ونساء، والجرحى 3 في المستشفى الآن، أطفال 3 أطفال كلهم.
2: إحنا في بيوتنا وفي عند مزارعنا آمنين ضامنين بأمان الله، وجاء ضربنا آخر الليل.
3: البيت كله راح، والأهل البيت كلهم، الأسرة كاملة الحمد لله.
0: وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 شن طيران العدوان 3 غارات على منطقة بني بارق في نهم أسفرت عن تضرر عدة منازل ومزارع للمواطنين والممتلكات العامة.
4: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء ودمر مختلف الأشياء.
0: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن طيران العدوان 4 غارات على منطقة العمار بمديرية الصفراء في صعدة، كما شن 8 غارات على مناطق متفرقة من مديرية خب الشعب في الجوف. واستهدف العدوان ب7 غارات مديريتي ماهلية والعبدية، وشن 11 غارة على مديرية صرواح في محافظة مارب، كما شن 11 غارة على مديريتي ولد ربيع وناطع في محافظة البيضاء، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 استشهد مواطن بقصف مدفعي سعودي على منطقة الرقو في مديرية منبه الحدودية، فيما شن طيران العدوان 2 غارات على مديرية شدا، واستهدف ب3 غارات أخرى مديرية الظاهر في محافظة صعدة، كما شن العدوان 14 غارة على مناطق متفرقة من مديريات صرواح وماهلية ورحبة بمحافظة مارب، وشن 2 غارات على مديرية ناطع في محافظة البيضاء، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكبت قوى العدوان 81 خرقا في جبهات الحديدة، بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس، وتحليق طائرات تجسسية في أجواء الجبلية وحيس، وخروقات بقصف مدفعي وبالأعيرة النارية المختلفة في خروق مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 استشهد طفل وأصيب طفل وشابين آخرين بجروح نتيجة انفجار قنبلة من مخلفات العدوان في منطقة العكدة بمديرية الجراح في الحديدة، فيما ارتكبت قوى العدوان 88 خرقا في الساحل الغربي، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية، كما تم تسجيل 4 هجمات بالطيران المسير المقاتل وتحليق مكثف في الجبلية ومقبنة وحيس، بالإضافة إلى خروقات بالقصف المدفعي وبالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016 أطلقت القوة الصاروخية صاروخ من نوع زلزال 3 على شركة أرامكو السعودية بنجران، كما أطلقت صلية صواريخ كاتيوشا على تجمع القوات القطرية غرب موقع المخروق بنجران المحتلة، أصاب هدفه في الموقع وفرت القوات منه وسط حالة رعب وهلع في صفوف العدو. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 أطلقت القوة الصاروخية صلية صواريخ على تجمع للآليات السعودية في موقع رقابة الزور وموقع رجلاء وحققت إصابات، كما استهدفت تجمعات العدو السعودي في رقابة نهوقة، واستهدف المجاهدون تجمعات عسكرية للعدو في عدة مواقع عسكرية بظهران عسير وأوقعت في صفوفهم خسائر فادحة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 تمكنت وحدات المجاهدين بعملية عسكرية نوعية من تطهير كامل مواقع في منطقة المدفون والتباب الحمر في الجهة الجنوبية بنهم، بعد معارك عنيفة مع المرتزقة خلفت عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم، واغتنام أسلحة من بين القتلى المدعو عبد رب علي ناصر جحزة والمدعو عبد الله علي هادي السعدي والمدعو علي عمر الوحيشي، ولقي عدد من المرتزقة مقتلهم وجرح آخرون في استهداف تجمعاتهم في القرية الجنوبية بمنطقة ذوباب غرب تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل 6 مرتزقة بهجوم الأبطال على موقع لهم في منطقة المخدرة شمال سرواح، وكانت وحدات المجاهدين نفذت عملية هجومية على مواقع المرتزقة في تبة المطار وكبدتهم قتلى وجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 قتلت وحدة القناصة 6 جنود سعوديين، منهم 3 في رقابة العيروان بالربوعة بعسير و3 في موقعي الشرفة والشبكة في نجران، كما استهدفت المدفعية تجمعاتهم قبالة جبلي الدود وموقع MBC بقذائف المدفعية، وأطلقت صاروخين زنزال 2 على تجمعاتهم في موقع مشعل وموقع ملحمة بجيزان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذ سلاح الجو المسير هجوما جويا استهدف اجتماع قيادات قوى الغزاة والمنافقين في محافظة البيضاء، كما تمكن الأبطال من كسر زحف للمرتزقة غرب أبواب الحديد قبالة عسير، ما أدى إلى قتل وجرح العديد منهم وتدمير آلية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ سلاح الجو المسير عدة هجمات بطائرات قاصف توكي استهدفت مرابض الطائرات الحربية بقاعدة خالد الجوية في خميس مشيط، أصابت أهدافها بدقة عالية، كما نفذ سلاح الجو المسير هجوما واسعا بعدد من الطائرات صمات 3 على هدف عسكري هام في عاصمة النظام السعودي الرياض، كانت إصابتها مباشرة، كما أطلقت القوة الصاروخية صاروخا باليستيا متوسط المدى على تجمعات الجيش السعودي والمخدوعين قبالة جبل السديس بنجران المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 كسر المجاهدون زحفا واسعا آخر غرب جبل النار، ما أدى إلى قتل وجرح الكثير من المرتزقة، ودمرت وحدة الدروع مدفع رشاش عيار 37 للمرتزقة بصاروخ موجه في جبل النار، ولقي عدد من المرتزقة مقتلهم وأصيب آخرون في كسر زحفهم في الأجاشر قبالة نجران. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ الأبطال المجاهدين عملية إغارة على مواقع المرتزقة في جبهة المهاشمة بخب والشعف، قتل وجرح خلالها عدد منهم، كما تمكنت وحدة الهندسة من تدمير آلية محملة بالمرتزقة بعبوة ناسفة في جبهة حام بالمتون، ما أسفر عن قتل وجرح من كان على متنها، كما نفذوا عملية هجومية على مواقع المرتزقة في جبهة قانية نتج عنها قتل وجرح عدد من المرتزقة.

0: سلم نفسك، سلم نفسك يا عاصر.
1: تسلم،
0: سلم نفسك.
2: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
2: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
1: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
2: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
1: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
2: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
1: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
2: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
1: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
2: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
3: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المواطن، أخي المكلف، الضرائب ليست أداة لتحصيل الأموال فقط، بل هي أداة أساسية للسياسة المالية والاقتصادية للدولة، وأداة لإعادة توزيع الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
5: سبافون، أصالة وتواصل.
6: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
7: تذكر دائما، الوعي درعك الأول في مواجهة مخططات الأعداء. من لا يملك وعيا سيملكه عدوه. وعيك سلاحك.
0: سام اف ام، عدنا.

0: صوت الربيع المحمدي.
1: يا رسول الله، لم يخب ظنك في هذا الشغب، ولن يخيب إن شاء الله وبتوفيق الله يوم قلت عنه أنه الإيمان يمان والحكمة يمانية.
0: سام اف ام، صوت الربيع المحمدي، تقدم.
2: بارك الله فيكم، بارك الله فيكم يا أهل الوفاء، يا أهل الشهامة، يا ذوي المحبة لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله.
0: فبذلك فليفرحوا.
2: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا.

سلام عليكم يا شعب الإيمان والحكمة، يا من جعلتم أجسادكم سياجا يلتف حول راية النبي الأعظم، ومن قلوبكم بيوتا يقطنها الشوق المحمدي الأصيل. سلام على هاماتكم العالية كجبال اليمن، وعلى أفئدتكم الرقيقة التي تذوب عشقا في حاب المصطفى صلوات الله عليه وعلى آله. سلام على شيوخكم الطاعنين في الشرف، وعلى رجالكم الثابتين كزبر الحديد، وعلى حرائركم الصامدات صانعات الملاحم، وعلى أطفالكم الذين يفتحون أعينهم في الدنيا على هتاف لبيك يا رسول الله. سلام على أرض احتضنتكم فاستحالت ساحاتها معارج للروح، وصارت دروبها شرايين تدفق الحب المحمدي منها في أوصال الوجود. يا من تفردتم دون العالم قاطبة بأن جعلتم يوم المولد البعث الثاني للأمة، وقدمتم للعالم بأسره درسا خالدا في معاني الانتماء وكيف يكون العشق عقيدة، وكيف يتحول الولاء إلى طوفان يكسر كبرياء الطغاة.

لكم هذا الشرف الباذخ، وهنيئا لكم هذا الوسام الخالد من فم الحبيب المصطفى يوم قال: الإيمان يمان والحكمة يمانية. وهنيئا لكم إذ أطل علينا سماحة السيد القائد قائلا: نفسي لكم الفداء. نعم، إنكم شعب الحكمة والإيمان، أنتم أهل الوسام وحماة الراية وأهل الوفاء، فالوفاء فيكم سر إلهي لا يمحى وغروة وثقى لا تنفصم أبدا. نعم، سلام عليك يا يمن العزة والكرامة، حين تفور ساحاتك بأمواج اليقين، وحين يرى الفجر في عيون أبنائك بريق النصر المؤزر المنبعث من نور أحمد. سلام على شعب جعل من ذكرى المولد النبوي الشريف استعادة لروح أمة أوشكت أن تغرق في ظلمات التبعية، فجئتم كالطوفان الندي لتعيدوا رسم خارطة الوجود الأخلاقي والديني لأمة بأسرها. سلام على أقدامكم التي زلزلت عروش المستكبرين، وعلى حشودكم التي وقفت كالجسد الواحد تعلن للدنيا أن أواصر القرآن ونبع النبوية هي الشريان الحي الذي لا يمكن لعتو العدوان ولا لجبروت الحصار أن يقطعه أو يوبسه. يا شعب محمد، طوبى لكم هذه الملحمة التي سطرتموها بدمائكم، بصبركم، بولائكم الأبدي وبخروجكم العظيم. وهنيئا لكم هذا العشق الذي يتوهج في قلوبكم ليشيد التاريخ وليشهد للتاريخ أنكم كنتم وكما زلتم وستبقون دائما الأنصار والأخيار والأشداء الأوفياء، ورايتكم دائما مرفوعة لا تنحني إلا لله رب العالمين. إذن نرحب بكم مستمعينا الكرام إلى فترة جديدة وملتقى جديد من فبذلك فليفرحوا عبر أثير سام اف ام، اعدادا وتقديما خديجة النعمي ورحاب عبد الحفيظ، واخراجا اذاعيا زلفى عبد الملك.

0: بسم الله سابر.
1: السيد القائد في خطابه بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف استمرار النظام السعودي في مواصلة الحصار والعدوان على اليمن لا مبرر له، ويدل على ضرورة التحرك لوضع حد لذلك الظلم والطغيان.
0: دعا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله الشعب اليمني للاستعانة بالله والتوكل عليه وتكثيف الجهود حتى انتزاع حقوقه المشروعة ودفع الظلم لمملكة قرن الشيطان المملكة العربية السعودية. السيد القائد أكد في خطاب له بمناسبة فعالية إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلوات وأتم التسليم للعام 1448 حق الشعب اليمني في قضيته العادلة في إنهاء العدوان والحصار والاحتلال السعودي الظالم على بلدنا الذي يحاصر الشعب اليمني منذ 2015 ويغلق المطارات في وقت يفتح فيه أجواء بلاد الحرمين لليهود الصهاينة. وأوضح السيد أن الحصار للنظام السعودي أو أن حصار النظام السعودي للشعب اليمني المسلم والجار يدل على ضرورة التحرك لوضع حد لذلك الطغيان والظلم، ويدل على صوابية تحرك الشعب في معركة ضمن معادلة الحصار بالحصار، محملا النظام السعودي الظالم العميل الصهيوني كامل المسؤولية عن كل ما يترتب على ذلك.
1: السيد القائد أكد في هذه المناسبة على ثبات الشعب اليمني العزيز في توجهه الإيماني ونهضته التحررية الجهادية ومسيرته القرآنية وسعيه لتحقيق الاستقلال التام على أساس من هويته الإيمانية، مؤكدا أن الشعب اليمني لن يقبل أبدا بمصادرة حقوقه مهما كان حجم التحديات والتضحيات. وأكد كذلك ثبات موقف الشعب اليمني المبدئي في نصرة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، والتي تنطلق من موقف الشعب اليمني من العدوان الصهيوني الذي هو بل من العدو الصهيوني الذي هو عدو للأمة، مؤكدا أننا لن نألو عن مساندة فلسطين ومجاهدي حتى يتحقق وعد الله واستعادة المقدسات وتحرير فلسطين.
0: وأكد أيضا ثبات موقفنا ضد الطغيان الأمريكي الإسرائيلي الذي يستهدف أمتنا جميعا تحت عنوان إقامة إسرائيل الكبرى وتغيير الشرق الأوسط، ويشن عدوانا متواصلا على إيران، مؤكدا أن اليمن يقف إلى جانب إيران وهو مع ترسيخ مبدأ وحدة الساحات ومساندة المقاومة في لبنان وفلسطين وسائر جبهات المحور، داعيا الأمة للالتحاق بمحور الجهاد والمقاومة. السيد القائد تطرق إلى معاناة الشعب الفلسطيني الرهيبة من طغيان الصهيوني في غزة والضفة وفي سائر فلسطين وانتهاك حرمة المسجد الأقصى الإبراهيمي، مؤكدا أن تلك المخاطر تهدد الأمة وهي نتيجة لأطماع الصهيونية وتحركاتها نحو إقامة إسرائيل الكبرى.

0: جاء ذلك أثناء حشد مليون استثنائي في ميدان 70 بالعاصمة صنعاء وكذلك في مختلف المحافظات اليمنية لذكرى المولد النبوي الشريف للعام 1448 للهجرة. حيث كانت قد شهدت مختلف المحافظات اليمنية خروج مليوني وسيول بشرية في مختلف المحافظات من الجوف إلى مأرب إلى أيضا الضالع وكذلك صعدة والمحويت والحديدة وأيضا البيضاء وإب وريمة وذمار وتعز وكذلك عمران وحجة ومختلف المحافظات اليمنية المتحررة من العدوان السعودي الأمريكي.
1: إنني في ختام هذه الكلمة أسأل الله تعالى أن يكتب أجركم على هذا الحضور العظيم المشرف في هذه المناسبة المباركة، وأن يكتب أجر كل الذين عملوا على إحياء هذه المناسبة وبذلوا الجهود المشكورة في سبيل ذلك من علماء وثقافيين وخطباء وأمنيين ومنظمين وتقنيين وكل العاملين والمساهمين في هذا الإحياء العظيم. ونسأل الله أن يبارك فيكم جميعا ويوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا ويفرج عن أسرانا وينصرنا بنصره، إنه سميع الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله. تراهم ركعا سجدا فهم خاضعون لله وعابدون له وسليمون من حالة التكبر والغرور والأنانية، يعبدون الله ويعبدون أنفسهم له ويسلمون لأمره وينقادون لتعاليمه بكل إخلاص، فهم متحررون من الأطماع الدنيئة والأهداف الرخيصة والأنانية الشخصية، لأن آمالهم ومبتغاهم من الله، يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقد ارتسمت معالم هذه الصفات في حياتهم كما ارتسمت معالم السجود لله في وجوههم، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. وهكذا هي المواصفات، وهكذا كانت مسيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأتباعه الصادقون امتدادا لمسيرة الرسل من قبله. إن شعبنا العزيز يمن الإيمان والحكمة والجهاد، لهو في صدارة الشعوب الإسلامية في إحيائه لهذه المناسبة المباركة تعظيما لشعائر الله وفرحا بفضل الله وتوقيرا لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وترسيخا للانتماء الإيماني والهوية الإيمانية، وتذكيرا بسيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واستلهاما للدروس منها في مقام التأسي والاقتداء، وتعزيزا للارتباط الإيماني برسول الله من موقعه في الهداية والقيادة والقدوة والأسوة، كما قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وفي إطار نهضة شعبنا العزيز الإيمانية التحررية وحركته على أساس القرآن الكريم وسعيه للتوجه نحو بناء النموذج الحضاري الإسلامي وفق تعليمات الله تعالى ورسالته المباركة، وقد تبوأت هذه المناسبة المباركة المنزلة العليا والمكانة الأسمى بين كل المناسبات في إحياء شعبنا العزيز لها بالفعاليات والأنشطة التثقيفية والخيرية وإظهار الابتهاج والسرور اعترافا لله تعالى بعظيم منته وفضله، وجعل شعبنا العزيز منها موسما سنويا يسعى فيه للارتقاء الإيماني والأخلاقي والاكتساب المزيد من الوعي والبصيرة، ويزداد بذلك عزما وثباتا في مواصلة السير في طريق الحق ومواجهة التحديات والمخاطر. كما أن الحضور الشعبي في هذه المناسبة المباركة في يمن الإيمان لا مثيل له في كل أنحاء الأرض قاطبة، وهو من مصاديق الحديث النبوي الشريف: الإيمان يمان والحكمة يمانية، ومن تجليات التقوى كما في الآية الكريمة: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن مظاهر الفرح بفضل الله وبرحمته كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي سينعقد في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول 1448 هجرية، الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي www.quran.org/13525 للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844469666 أو 715-043-3307، علما بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
2: أخي المزارع الكريم، ريك للمزروعات بمياه الصرف الصحي يلوث المنتجات الزراعية بالفيروسات والبكتيريا والطفيليات الناقلة للأمراض وينشر الأوبئة والأمراض، فقد تصبح قاتلا إذا ما أدى ذلك إلى موت الآخرين، وهذا يعرضك لسخط الله وللمساءلة أمام القانون والمجتمع. حماية أرواح الناس واجب ديني وأخلاقي. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: الجمعيات التعاونية صوت المستهلك وصورة المنتج المحلي في أسواق العالم. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية.
4: اعتماد مبدأ الشفافية والنزاهة يعد من ثوابت العمل الجمركي، الأمر الذي سيسهم في انتعاش قطاع الأعمال التجارية ويجذب المستثمرين.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
6: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
7: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
8: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
8: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
7: 555-555.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

فيكم. بارك الله فيكم يا أهل الوفاء، يا أهل الشهامة، يا ذوي المحبة لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. نفسي لكم الفداء.

0: المجد للشهداء، الشفاء للجرحى، والنصر المؤزر والفتح المبين بإذن الله لشعبنا اليمني العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في يوم أمس المشهود انخلعت الساحات من صمتها واستحالت العاصمة صنعاء وسائر المدن والسهول والربا اليمنية إلى قباب من ضياء، كأن السماء عادت فتح أبوابها لتسكب سرها الأخضر في وجدان هذا الشعب العظيم. فلم تكن المناسبة مجرد تقويم يطوى، بل كانت معراجا روحيا فاضت فيه أرواح اليمنيين عشقا وولاء، وجددت فيه الأمة عهد النصرة الأول لخير البرية صلوات الله عليه وعلى آله، حيث شهد ميدان 70 حشد مليوني استثنائي إحياء لذكرى المولد النبوي الشريف للعام 1448 للهجرة. ميدان 70 بالعاصمة اليمنية صنعاء عصر أمس الثلاثاء شهد حشدا مليونيا استثنائيا لأبناء الشعب اليمني الذين حضروا إلى الساحة احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وفي ظل أجواء ماطرة اجتمعت فيها بركات الأرض مع رحمات السماء، امتلأت كل الشوارع والطرقات والأزقة المحيطة بميدان 70 بالحشود الذين توافدوا منذ ساعات الصباح الباكر. وقبل بدء الفعالية بساعتين كان الميدان قد امتلأ بالحشود المتنوعة، كبار السن، الأطفال، الشباب، الفتيان، في وقت امتلأ ساحة الكلية الحربية بحشود نسائية لافتة إحياء لهذه المناسبة.
2: وحمل ضيوف رسول الله الأعلام الخضراء والبيضاء وصور الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه، وكذلك السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي أحفظه الله، رددوا هتافات متنوعة وكثيرة في ساحة المولد.
1: لم تكن صنعاء وحدها في هذا المعراج الروحي، فقد امتدت المشهدية المليونية لترسم في كل شبر من أرض اليمن حكاية عشق لا تنتهي. الضالع ومارب بين جبال الحشاء الشاهقة ومدينة دمت لم يزد هطول الغيث المتتابع الحشود إلا ثباتا وارتواء، امتزجت قطرات المطر بدموع الشوق وأصداء البرع والزوامل الشعبية. وعلى امتداد ساحات مأرب في حريب القراميش وماهلية علت هتافات البراءة والتلبية مجسدة أعلى درجات الجاهزية والارتباط بالرسول الأعظم.
2: كذلك في الحديدة والبيضاء كانت رسالة الصمود حاضرة. من ساحل البحر الأحمر في الحديدة إلى مربع رداع والبيضاء تقاطرت الجموع الوفية لترسم لوحة تهامية وقبلية باهية تجدد التمسك بمعادلة العزة والكرامة، وتؤكد أن ذوبان الشعب في حب نبيه هو السلاح الأقوى في وجه المحن والعدوان والحصار.
1: الجوف يوم العفو والائتلاف. في صحاري الجوف ووديانها تحول الاحتفاء الموحد إلى نبع من السكينة، إذ شهدت مشارف الساحة عقد صلوح قبلية وإنهاء ثارات دامية لتعيد إلى الأذهان ملحمة المؤاخاة النبوية الأولى بين المهاجرين والأنصار، صاهرة العرف القبلي في نبع الإيمان الصافي.

ما في صعدة والمحويت وعمران وإب وحجة وريمة، وفي عروس أصحاب ريمة وعلى قمم عمران وحجة، وفي رياض إب الخضراء وصعدة وعروس المحويت، تعانقت أصوات المادحين مع هتافات الأطفال والنساء لترسم المرأة اليمانية بحضورها المهيب وصمتها الإيماني أسمى صور الثبات وصيانة الموروث الروحي للأمة. نعم، فلحظة التجلي العظيمة في اليمن أنصت لها العالم وعلى ذات العهد، وفي ذروة ذلك الذوبان الإيماني ومع خفوق الرايات الخضراء كبحيرة ثائرة من الشوق، شخصت العيون وأنصتت الملايين في مشهد يسوده الخشوع والمهابة لكلمة القائد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. تلك اللحظة التي تلاقت فيها القلوب على عهد الطاعة والتأسي لتثبت الكلمة في الأرواح شحنة متجددة من الصبر والثبات واليقين بنصر الله والاستمرار في نصرة المستضعفين. ومع غروب شمس ذلك اليوم الاستثنائي لم تسدل الستائر على احتفال عابر، بل أعلنت بداية فجر جديد، فجر يلهج فيه الشعب اليمني بالحمد والشكر مصحوبا بعهد أبدي أن تبقى هذه الأرض كما كانت دوما، مهدا للحكمة وموئلة للإيمان وراية مرفوعة بنور النبوة الخاتمة إلى أن يشاء الله.

0: إذا مستمعينا الكرام، نحن معكم ما زلنا في فترة فبذلك فليفرحوا. ولدينا الآن للحديث عن فعالية المولد النبوي الشريف الأستاذة عصمت الأغبري، عضو اللجنة المنظمة لفعالية المولد النبوي في الهيئة النسائية الثقافية العامة بمحافظة صنعاء. أستاذة عصمت، أسعد الله بالخير، صباحك.
1: حياكم الله.
0: حياك الله، أهلا وسهلا. أستاذة عصمت، صفي لنا كيف كانت مشهدية إحياء المولد النبوي الشريف لديكم؟
1: في البداية أقول الله سبحانه وتعالى، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إن الفعالية أو الساحة المركزية محافظة صنعاء مديرية بني الشيخ كانت فعالية عظيمة بمقام الرسول صلوات الله عليه وعلى آله الطاهرين، وكانت الحشود غفيرة ولم نتوقعها. كانت الحشود تتوافد حبا في رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله الطاهرين، وكان الناس مشتاقون ومتلهفون لحضور مولد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله الطاهرين، ونحن أيضا كنا متلهفون ومشتاقون لاستقبال ضيوف الرسول صلوات الله عليه وعلى آله الطاهرين. فالحشود التي أتت كانت غفيرة وكبيرة، والساحة المركزية التي أعددناها وجهزناها امتلأت وفاضت بحشود رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله.
0: نعم. أستاذة عصمت، ماذا عن العاملات؟ إلى كم تعددت أقسام العاملات في هذه الساحة، وكيف كانت يعني ردات فعل الحاضرات مع ذلك؟
1: تم الإعداد وتجهيز العديد من الكوادر لهذه الساحة ساحة الرسول الأعظم. أولاً تم إعداد كادر متكامل ولجنة تنظيمية لتنظيم ساحة الرسول الأعظم، وأيضاً تم إعداد كادر متكامل صحي وطبي مستعداً لاستقبال أي حالة تأتي يعني متعبة أو مرهقة من ضيوف رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. وأيضاً تم تجهيز كادر أمني ولجنة تنظيمية متكاملة، وتم تجهيز كادر في خدمة رسول الله، كادر خدمات لضيوف رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. وأيضا تم تجهيز كادر متكامل إعلامي غطى ساحة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله بالتصوير واستقبال ضيوف رسول الله، وأيضا تم تغطية البرنامج من قبل هذا الكادر الإعلامي الذي تم تجهيزه لهذه الساحة.
2: نعم. ويحكى أن بعض العاملات مثل الأمنيات والنظام متواجدات منذ ساعات الصباح الباكر.
1: نعم.
0: كيف ليس فقط منذ الصباح الباكر، وإنما منذ أيام يعني قبل الحضور الحشود. نعم. إلى ساحة المولد. نعم، حدثونا عن هذا الجانب.
1: بفضل الله سبحانه وتعالى بتوفيق الله كان هناك جهود كبيرة بذلت في هذه الساحة، وليس من قبل الرجال فحسب. الرجال تم تجهيز الساحة من قبلهم لجزء محدد ومعين، لكن هناك عاملة بذلنا أكبر الجهود لإعداد هذه الساحة من قبل الساحة بثلاث أيام، ونحن متواجدون فيها نحن العاملات النساء من غير الرجال. فالعاملات حنا قامين بتخطيط الساحة، عمل الصفوف يعني تجهيز صفوف الساحة نفسها، يعني تخطيط الصفوف المربعات، حتى التل الذي حجزنا به أو الشبك أو الحاجز الذي تم به حجز هذه الساحة كان من قبل النساء أنفسهن والعاملات، وكتب الله أجرهن. وتواجدنا في هذه الساحة لم يشعرنا بحرارة الشمس ولا بتعب ولا بإرهاق، كل هم عاملة عملت في ساحة الرسول الأعظم هو إعداد الساحة وتجهيزها على شكل بشكل راقي وعلى أرقى مستوى، وكل همنا هو استقبال ضيوف رسول الله ولا يلاقون أي تعب في هذه الساحة. هذا تواجدنا وتواجد العاملات في الساحة قبل ثلاثة أيام. أما في المناسبة نفسها كان تواجد العاملات من الصباح الباكر، رغم حرارة الشمس، رغم الرياح، رغم التراب، رغم أي معاناة لم يشعرنا بها، كل همنا وكل يعني تركيزنا هو أن نستقبل ضيوف رسول

0: نعم، هناك ضيوف لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، هم كانوا كما نحن يحملون نفس المشاعر، يعني مشتاقون ومتلهفون لوصول هذه الساحة، وكأننا سنصل ونرى الرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله. فنظرنا إلى كبار السن، من الكبار السن يعني كانت تصل رغم أنها متعبة ولم تستطع المشي عن المسافات كبيرة، لكن حبا في رسول الله كانت تمشي وكانت تحاول أن تصل إلى هذه الساحة، وفعلا وصلت إلى ساحة الرسول صلى الله عليه وعلى آله. الأطفال كانوا مشتاقون ومتلهفون لحضور هذه الساحة، ونظرنا هذا فيهم وفي وجوههم، الكل كان مشتاق للقيا أو لحضور هذه الفعالية، سواء الكبار أو الصغار أو الذي هم شباب، الكل كان متلهف لحضور هذه الساحة. البعض كان يمشي من مسافات بعيدة، يعني لم ينتظروا حتى للباصات أن توصلهم أو تنقلهم من مكان إلى آخر، كان البعض يمشي مسافات بعيدة حتى يصل إلى هذه الساحة، لأن الحشود كانت كبيرة وأصحاب الباصات لم يستطيعوا أن يغطوا كل يعني أن ينقلوا كل الحشود. نعم. فالبعض منهم كان يتحرك همه أن يصل إلى الساحة.
1: نعم بالتأكيد، والحشود اقتضت جميع الساحات، حتى يعني هذا على مستوى يعني محافظة صنعاء، أما على مستوى الأمانة فقد كان هناك في الكلية الحربية ساحاتها الكثير من النساء الذي احتشدنا إلى هناك. الأستاذة عصمت الأغبري أو الأغربي، عضو اللجنة المنظمة لفعاليات المولد النبوي في الهيئة النسائية الثقافية العامة بمحافظة صنعاء، كنتم معنا لنقل المشهد الذي حصل يوم الأمس احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف لحرائر اليمن. شكرا كثيرا لكم.
0: الله يجزيكم.
1: في أمان الله.

0: إذن مستمعين الكرام، مستمرون في نقل الصورة إليكم عن مناسبات المولد النبوي الشريف، والآن ننتقل إلى محافظة صعدة مع الأستاذة فتحية حجر، رئيس اللجنة المنظمة لفعالية المولد النبوي الشريف الهيئة النسائية الثقافية العامة بمحافظة صعدة. أستاذة فتحية حجر، أسعد الله بالخير، صباحكم.
1: حياكم الله.
0: حياكم الله، أهلا وسهلا عبر أثير سام اف ام. أستاذة فتحية، لو أنكم تصفون لنا مشهد الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلوات وأتم التسليم في محافظة صعدة، وكيف وجدتم تفاعل الحرائر هناك مع المناسبة؟
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فقد أشرقت الدنيا بنور مولده وتضوعت الأكوان بشدى رسالته، ففي مثل هذا الأيام لم يولد مجرد إنسان، بل ولدت أمة وبعثت حياة وأشرق فجر الحق ليمحو ظلمات الجاهلية والضياع. فكان ميلاده صلوات الله عليه وعلى آله ميلاد للرحمة، ميلاد للعدل، ميلاد للحرية. فما أن أطل علينا شهر ربيع، شهر النور، إلا ونحن في لهفة وشوق وسرور منذ بداية هذا الشهر الفضيل، ونحن نعد العدة ونرتقب اللحظة. وبفضل الله سبحانه وتعالى، نحن في الهيئة النسائية الثقافية العامة في محافظة صعدة بدأنا التدشين في أول نشاط لهذه المناسبة العظيمة في مدارس الكوثر القرآنية، حيث كانت هناك ورشات عظيمة في من بداية شهر صفر. تم دراسة كتاب خاتم سيرة خاتم الأنبياء والمرسلين، والتزود من هذا الكتاب الفضيل ومن هذه السيرة

0: العطرة تهيئة لهذه المناسبة العظيمة. ومن ثم أقيمت الورشات في المديريات وفي المحافظة وإنزال هذه الدروس العظيمة في مدارس الكثرة القرآنية، فتوافدت النساء شوق ولهفة للتزود من هذه الدروس العطرة، وأصبحت مدارس الكثرة القرآنية
1: نعم
0: محط جذب تهب إليها النساء من جميع أنحاء المناطق لدراسة هذه السيرة العطرة. ثم بدأنا بالتخطيط ورسم خطة مزمنة للأنشطة لإحياء هذه الفعالية وهذه المناسبة العظيمة بشكل غير مسبوق وأقوى من العام الماضي، لأننا فعلا أقوى من العام الماضي في الارتباط بالرسول صلوات الله عليه وعلى آله في التعظيم لهذا الرجل العظيم صلوات الله عليه وعلى آله. فنحن كل عام نزداد وتزداد علاقتنا وإيماننا برسولنا الأعظم. فتم تحديد مثلا رفع الزينة على البيوت والمباني وفي الشوارع، وبدأ اللون الأخضر يجول في كل شوارع المحافظة والحارات، واكتسب صعدة فعلا باللون الأخضر البهي. وليس رفعها مجرد رفع للزينة، بل رفعت على المباني قلوب عانقت السماء من فوق المباني تعبيرا عن المحبة والولاء والفرحة. يقول الله سبحانه وتعالى: قل بفضل الله فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. عرفنا فعلا معنى كلمة ذلك فبذلك في الآية، عرفنا الفضل الذي نحن فيه، أننا أمة تتبع محمد وتوالي محمد، وأن الفضل هو مرتبط بهذا الانتماء، بهذا الارتباط الوثيق بمحمد صلى الله عليه وعلى آله.
1: نعم أستاذة فتحية، ورأينا ذلك جليا في المناسبات التي في مناسبة المولد النبوي الشريف التي أقيمت في محافظة صعدة. أستاذة فتحية، متى كانت الفعالية في محافظة صعدة؟ هنالك حديث عن أنها كانت يوم الاثنين.
0: هي في اليوم الاثنين يوم 11 من ربيع الأول.
1: نعم، لماذا هذا التوقيت؟
0: بسبب اليوم 12 تكون فعالية الجانب الرجالي، فالطرق بتكون مقطوعة، لذلك تسهيل وصول النساء إلينا بنحدد الفعالية يوم 11.
1: جميل. نعم نعم. أستاذة فتحية، كيف كان برنامج الفعالية؟ حدثونا عن البرنامج الفعالية نفسها، وأيضا عن العاملات وعددهن، وكيف تفاعلنا مع هذه المناسبة في ساحة المولد؟
0: في اليوم 11 من ربيع الأول توجت كل هذه الأنشطة بالفعالية المركزية في وسط المحافظة في قلب صعدة، وكانت أعظم ملحمة محمدية للولاء المطلق. كانت ليست مجرد حشد أو كلمات، بل طوفان وعي وفورة حق تهز عروش المستقبلين. اجتمعت القلوب والأرواح الخاشعة التي تعانق السماء حبا وولاء وانتماء لسيد الخلق والمرسلين، ورسمنا أجمل صورة للولاء المحمدي. فدخول الحشود الكبيرة جدا، الحشد النسائي الذي دخل إلى الساحة، كان يحمل مشاعر الولاء وإحياء لهذا المناسبة العظيمة. كان يحمل في إحيائه لهذا اتباع ونصرة ورفع أمته بين الأمم. كان هذا الإحياء يعني أن تجعله قدوة في أداء الفروض والواجبات والتقرب. كان هذا الإحياء يعني رفع الإسلام من القلب قبل أن رفع الدين أو رفع الدين على الأسطح. كان هذا الإحياء للمولد النبوي الشريف يحمل خلق المصطفى وعلمه وعمله. كان هذا الإحياء نصرة للمظلوم وإيقاف الظالم وتحقيق العدل. كانت الهتافات أنفسها تهتف فخرا بالمصطفى والرسول الخالد والقرآن الكريم. أيضا تعبر عن ألا نسكت عن ظلم فلسطين وإبادة غزة. كان كل هذا الحضور يعبر عن عدم تمادي، ألا نسكت عن عدم تمادي اليهود وإحراق الكتاب المجيد الذي هو رمز صخرنا ورمز نبينا وسبب تقليد لغتنا العربية. فكان الحاضرات تحمل كل هذا المشاعر. البرنامج كان عظيم جدا، يحمل الرسائل القوية والتهديد القوي لأعداء الله بأننا أمة محمد مرتبطة بمحمد صلوات الله عليه وعلى آله. تعظيم ينبثق من عظمة صاحب هذا المناسبة العظيمة، رجل الجهاد ورجل العطاء ورجل الصبر والتضحية والثبات.
1: نعم.
0: فكل هذا الاحتفالات بمولده مثل العودة الجادة وصادقة إلى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله.
1: نعم أستاذة فتحية، لديكم إحصائية عن العاملات في محافظة صعدة؟
0: نعم،
1: في الفعالية نفسها.
0: نعم، كان الكادر التنظيمي لهذا المناسبة العظيمة تقريبا حوالي 1000، منها كادر قسم الأمن ومنها التنظيم ومنها كادر إعلامي ومنها كادر صحي، أيضا كادر للاستعلامات.
1: جميل.
0: كادر تدني. الكل ساهم في إحياء هذا المناسبة العظيمة.
1: نعم، إذن أستاذة فتحية حجر شكرا كثيرا لكم.
0: شكرا جزيلا لكم.
1: شكرا كثيرا، في أمان الله.

0: حياكم الله أعزائنا المستمعين من جديد. لازلنا في طور نقل الحشود المليونية المختلفة في الساحات المحمدية، ولازلنا في طور التواصل مع عضوات اللجنة المنظمة لفعاليات المولد النبوي الكبرى في العاصمة صنعاء وفي مختلف المحافظات. معنا الآن من محافظة حجة الأستاذة سمر قصبة، رئيس اللجنة المنظمة لفعاليات المولد النبوي في الهيئة النسائية الثقافية العامة. حياكم الله أستاذة سمر.
1: أهلا وسهلا بكم.
0: حياكم الله. لو أنكم تصفوا لنا مشهد فعالية المولد النبوي الذي أقيمت عندكم في محافظة حجة، كيف كان تفاعل المحمديات وكيف كان عمل العاملات هناك في الفعاليات المختلفة التي أقيمت في محافظة حجة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نحن نبارك كل المؤمنين والمؤمنات عيد المولد النبوي الشريف، هذا اليوم الفضيل الذي بمقدمه أضاء الله لنا النور. بالنسبة لمحافظة حجة كالعادة وككل عام، وهذا العام أكثر ولله الحمد، كان الاهتمام بالمولد النبوي من أولويات جميع العاملات والمشاهدات، جميع العاملات والمثقفات. طبعا كان التحرك في لإحياء هذه المناسبة منذ البداية، يعني تقريبا من شهر صفر، بداية شهر صفر، والجميع يستنفر والجميع يتحرك والجميع يتهيأ. وطبعا بالنسبة للخطط، احنا قد عددنا خططنا في محرم، ما بالله صفر بداية التنفيذ. طبعا كان التحرك في المولد النبوي في هذا العام تحرك في مختلف في مسارات مختلفة ومتعددة، في المسارات التثقيفية قامت بها المثقفة في كل الأحياء، وفي بدأناها بفعاليات مسقرة وقيمت على مستوى جميع القرى. كذلك تحركنا في المؤسسات الحكومية بندوات في مختلف المؤسسات الحكومية، كما أننا تحركنا في إقامة بعض الأنشطة مثل المسابقات الثقافية.
2: جميل.
1: وأيضا كان لنا أنشطة خاصة بالزهرات والبراعم كإذاعات خاصة للطفلات الصغار ومسيرات للفتيات الصغار بمناسبة المولد النبوي.
0: جميل.
1: هذه الأشياء كلها كانت طبعا من بداية التحرك، فإذا ما بدأ شهر الربيع بدأ التحرك أكثر، يعني الدفائرية أكثر، فكان التحرك بأكثر جدية، كان عبارة عن الفعاليات المركزية التي أقيمت على مستوى العزل، وكانت فعاليات قوية وكان الحضور فيها مشرف، وكانت برامج الفعاليات برامج رائعة وراقية جدا وفيها ثقافة قرآنية. وتوجت هذه الأعمال كلها بالفعالية المركزية التي أقيمت في محافظة حجة، فعالية مركزية أقيمت في يوم 11 ربيع الأول في محافظة في حجة المدينة، والتي كانت مخصصة لمديرية المغربة وكحلان وشرس ومبيان وحجة المدينة ووغرة ونجرة والشقادرة
2: ما شاء الله.
1: وبني العوام وبني قيس، يعني 11 مديرية حضرت لساحة مدينة حجة. وفي يوم 12 كان لنا فعالية في مديرية الشاهل، فعالية ضمت مديرية الشاهل والقاعدنا والشمر ومديرية عرس، وفعالية أخرى في مديرية المحابشة وضمت مديرية المحابشة ومديرية المفتاح ومديرية كحلان الشرح. كما أقيمت فعالية مركزية أيضا أخرى لمربع عاهم وهي في كشر كانت.
2: جميل. إذن أستاذة سمر، كم عدد الفعاليات المركزية؟
1: عدد الفعاليات المركزية كما أخبرتكم فعالية في محافظة حجة، يعني الفعاليات المركزية الكامل 4 فعاليات مركزية.
2: جميل. جميل جدا ما شاء الله، وهذا يدل على الارتباط الوثيق والعميق والحرص الشديد على إحياء هذه المناسبة العظيمة. أستاذة سمر، يعني هل ما هي البرامج يعني والأنشطة التي تخللت هذه الفعاليات؟ لديكم فكرة عن الموضوع؟
1: ولكن البرامج كانت بالنسبة للبرامج الفعاليات كنا نبتدئها بالترحيب أولا بالجمهور، سواء إما بفقرة ترحيبية جميلة أو بإنشودات جميلة ترحيبية. ثم بعد ذلك تكون فقرة القرآن الكريم اللي هي أول الفقرات وأساس الفقرات، تحصل أحطاء بعناية خاصة. وأنا فيها ثم بعد ذلك كلمات ترحيبية بالجماهير الحاضرون الذين أدهشونا بحضورهم حقيقة، بل وإننا أحرجنا منهم. نحن عملنا حسابنا لأعداد كبيرة، لكن سبحان الله العظيم والحمد والفضل والمنة لله سبحانه وتعالى، فاجت الحشود كانت أكبر من توقعاتنا، كانت أكثر من ساحاتنا، كانت أكثر مما كنا يعني. حب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحتاج منا الأعوام القادمة أن نكثف الجهود أكثر، وأن نختار ساحات أكبر، وأن نتفاعل بشكل أكثر إن شاء الله. بعدها بتجي معنا مختلف أناشيد مختلفة وبيان في بالنسبة لهم 11 في حضرة حجة، لأنه ما بيجي كلمة الفت بيجي بيان. وكان أيضا من تأييد الله سبحانه وتعالى أن جاء بيان العميد يحيى سريع أيضا من مطعمنا بالفعالية، وكان حضوره
2: جميل.
1: البيان هذا شيء رائع في الفعالية، وتفاعل النساء مع هذا البيان كان واضح وتفاعل كبير. وأيضا الهتافات التي كانت تهتف بها الحاضرات نعماء القلوب وتفاعل العظيم، دليل على أن هذا الشعب هو شعب مجاهد واختار هذا المسار من أجل عزته وكرامته.
2: إذن أستاذة سمر، سؤال أخير، كيف وجدتم تفاعل الحرائر وإقبالهن مع إقبالهن على هذه الفعالية، وهل هنالك مشاهد من هذه الفعاليات ما زالت حاضرة في ذهنكم ومحفورة في ذاكرتكم؟
1: المشاهد هي في ذهننا، والحضور كان حضور مهيب كما أخبرتكم. يعني إحنا جهزنا الساحات بما يفوق حضور العام الماضي، لكن كان الحضور ما شاء الله العظيم، يعني كان حضور كبير. من المشاهد الذي يعني كنا احنا يعني اللجنة التنظيمية اذا اردنا ان احنا نتحرك نفسنا مثلا من اجل تنظيم او التحرك من مكان الى اخر، كان صعب جدا علينا التحرك، وذلك لان الحشود امتلأت الساحات. ساحة حج المدينة امتلأت باكملها، وان الساحة هي كبيرة، حج المدينة ساحة كبيرة وامتلأت الساحة، وكان ما شاء الله الحضور كبير كبير جدا فوق ما تخيلنا. أيضا في جميع الساحات كان الحضور كبير. أيضا شاهدنا الأطفال الصغار كيف يعني حضورهم، فرحتهم بهذه المناسبة، انتظارهم لهذه المناسبة شيء جميل. أيضا لاحظنا أن الأمهات بيجيني وبالبنات جهزات ملبسات بلبس جميل
2: بالأخضر،
1: أنها تريد أن تذهب في يوم العيد.
0: يا سلام،
1: يعني بأشياء جميلة جدا، تفاعل رائع جدا حقيقة، تفاعل رائع. بعض النساء يعني لاحظ تأتي ومعها الرياحين، هي تحضر الرياحين هي بنفسها.
2: جميل، وليس لجنة الاستقبال فقط.
1: أيوة نعم، فكان هذه الأشياء كلها تجعل الإنسان فعلا يتخيل أنه كيف أنه هذا الشعب ارتباطه بهذا النبي العظيم، كيف محبة هذا الشعب بهذا النبي العظيم.
2: نعم.
1: ولله الحمد، يعني كأن العلاقة بينها الشعب اليمني والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم علاقة ورابطة قوية، لا يمكن يعني ما يثيره الآخرين من غيرهم بدعة وما إلى ذلك، لا يمكن لهذا الشعب أن يتزلزل أو يتغير حبه للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
2: نعم، وهذه هي الرسالة التي أوصلها الشعب اليمني فعلا في كافة الساحات والميادين، في سواء كانت في فعاليات الأمس يوم الثلاثاء أو في فعاليات يوم الاثنين. الأستاذة سمر قصبة، رئيس اللجنة المنظمة لفعاليات المولد النبوي في الهيئة النسائية الثقافية العامة بمحافظة حجة، شكرا كثيرا لكم.
1: شكرا جزيلا.
2: شكرا، في أمان الله.

0: نعم مستمعينا الكرام، مستمرون وإياكم في نقل صورة المولد النبوي الشريف لحرائر اليمن من مختلف المحافظات. الآن وصلنا إلى محافظة البيضاء، ولدينا الأستاذة بشرى المؤيد، عضو اللجنة المنظمة لفعالية المولد النبوي في الهيئة النسائية الثقافية العامة بمحافظة البيضاء. أستاذة بشرى، حياكم الله عبر أثير سام اف ام.
1: أهلا بكم وحياكم الله، كل عام وأنتم في خير إن شاء الله.
0: حياكم الله وأهلا وسهلا. أستاذة بشرى، كيف كانت الفعاليات لديكم في محافظة البيضاء وكم عدد الساحات؟
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية تحياتنا العطرة إلى سيدي ومولاي السيد عبد الملك ولجميع الشعب اليمني نساء والرجال ومحور المقاومة ولجميع الأمة الإسلامية والعربية بهذه الذكرى العظيمة، ذكرى تجديد العهد والولاء للنبي صلوات الله عليه وعلى آله. في محافظة البيضاء بدأنا بالمقابلات والاجتماعات والورش، الورش الذي للمولد النبوي، وكانت اجتماعات كثيرة ومكثفة هذه السنة بشكل يعني ملحوظ، والعالم بكله في محافظة البيضاء مقابلات ورشات واجتماعات. كذلك كانت معنا من بداية شهر صفر الحمد لله والشكر لله بداية التدشين، يعني فعالية التدشين الذي بدأت في يوم 17، ومن بعد يوم 17 بدأت الفعالية المستقرة في الحارات وفي العزال وفي المديريات من محافظة البيضاء، مدينة البيضاء إلى رداء، كل مديرية عملنا فيها الفعالية المستقرة، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى. كذلك كانت التجهيزات المعدة لهذه الفعاليات العظيمة في التحشيد، توزيع البروشورات، دخول المدارس والندوات في المدارس، الندوات في المستشفيات، الندوات في كل مكان، حتى يعني في هذه السنة يعني زيادة كأن الله سبحانه وتعالى بيختبرنا بهذا النبي العظيم، اختبار عظيم. والحمد لله والشكر لله نجح العمل بإذن الله، وصلت رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله، بدأوا الناس يعرفوا ما هي هذه المولد النبوي وأهمية ذكرى المولد النبوي، حتى أنه استشعار الصغير والكبير بأهمية أنهم يحضروا هذه الفعاليات. فبدأنا نجهز في الساحات وبدأنا نجهز نفوس الناس من أجل أنهم يتلقوا هذا اليوم العظيم بقلوب محبة للنبي صلى الله عليه وعلى آله، تعشق هذا النبي العظيم وتقدم رسالة لأعداء الله. كذلك في التجهيزات، لأن التجهيزات والندوات التي قمنا بها في هذه السنة في كل مكان، أما الساحات فكانت ساحتين، ساحة مدينة البيضاء وساحة رداء، وكذلك معنا الذين فرعية في السوادية.
0: نعم، إذن هي ثلاث ساحات، ساحتين رئيسيتين مركزيتين وساحة فرعية
1: في السوادية. والحمد لله جاء الحضور كثير وجاء الناس كثير من كل مكان، والحمد لله كانت يعني فعاليات مميزة وعظيمة، ولله الحمد بفضل الله سبحانه وتعالى بفضل قيادتنا العظيمة وفضل العاملات المؤمنات من الهيئة النسائية الثقافية العامة الذي يعني بعملهن بينين مدارس الكوثر القرآنية، وأهمية الاحتفال بهذا اليوم العظيم وأهمية التجمع في كل الساحات، ولهذا جاءت هذه الفعاليات تتويج لكل أعمالنا. جميل. والحمد لله تبين ما معنى مدارس الكوثر القرآنية، برامج الفرقان، ولهذا هذه السنة دخلت مدارس كثيرة وفتحنا مدارس كثيرة بفضل النبي صلى الله عليه وعلى آله.
0: نعم صحيح، وهذا ملاحظ جدا سواء في العاصمة صنعاء أو حتى في المحافظات. وأستاذة أنتم تحدثتم أيضا عن دور العاملات في هذه الفعالية وفي إنجاح هذه الفعالية وإيصالها بهذه الصورة، حدثونا عن العاملات في المولد النبوي الشريف، إلى كم تعددت أقسامهن وما هي أدوار كل قسم من هؤلاء العاملات في ساحات المولد النبوي الشريف في محافظات البيضاء؟
1: الحمد لله يعني كان معنا النظام يعني قدم صورة جميلة جدا، حيث أنهن بدأنا العاملات المنظمات بتنظيم الساحة وترتيب الساحة، كذلك الاستقبال والأمنيات قامن بأدوار عظيمة في كل الساحات، في ثلاث ساحات، ولهذا هؤلاء العاملات فعلا نقدم صورة عظيمة للرسالة المحمدية بتجهيزات بعملهن، يعني يومين وهن في الساحة، يومين وهن يعني مستعدات لأنهن يدخلن هذه الساحة العظيمة، ساحة النبي صلى الله عليه وعلى آله، في الترتيب والتجهيز وتوزيع يعني المهام في الاستقبال عظيم. مثلا وزعين الأشياء عظيمة جدا جدا، البروشورات وزعينها في كل مكان، كان عملهم عظيم جدا. أما في الساحة فكان يعني عملهم في الساحة نفس عمل ما هم قدموا الرجال وأعانونا في الساحات، لكن كان لهم دور عظيم في وسط الساحة، المنظمات والاستقبال والأمنيات وكل الأخوات العظيمات الذي قدمين صورة يعني عظيمة على المسيرة القرآنية وفي الهيئة النسائية الثقافية العامة، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل جهوده.
0: نعم أستاذة بشرى، ذكرتم بأن هناك سبقت الفعاليات المركزية فعاليات مصغرة وكذلك في المدارس وعلى مستوى الأحياء، ونحن اليوم في 13 من ربيع الأول، هل برأيكم ستستمر أيضا الفعاليات المصغرة سواء على مستوى الأحياء أو المدارس بقية الشهر أم أنها فقط انتهت إلى يوم الغد إلى يوم الأمس؟
1: لا مستمرة الفعاليات، مستمرة المحاضرات في كل مكان، مستمرة في الأحياء كذلك، لدينا مدارس الكوثر القرآنية إلى نهاية الشهر، وتتحدث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله والآيات التي جاءت في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، يعني إحنا مستمرين إلى نهاية الشهر، يعني نهاية الشهر كلها فعاليات مصغرة في كل مكان، يعني الناس لا حد الآن يعني اليوم والعالم بكله في محافظة البيضاء يعني رسائل نريد أن تعملوا لنا فعاليات في منطقة جميل. كذا وكذا في مديرية كذا وكذا، يعني الحمد لله والشكر لها، هذا بفضل الله سبحانه وتعالى،
0: بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل حب الشعب اليمني لرسول الله صلوات الله عليه وآله وسلم، ولم يقلها رسول الله من فراغ، الإيمان يمان والحكمة يمانية، إلا وهو يعرف ويثق بهذا الشعب وبحبه له. أستاذة بشرى المؤيد، عضو اللجنة المنظمة لفعاليات المولد النبوي في الهيئة النسائية الثقافية العامة بمحافظة البيضاء، كنتم معنا لإطلاعنا أكثر على ذلك، شكرا كثيرا لكم،
1: حياكم الله،
0: بأمان الله.

0: مستمعينا، مستمرون في تغطية فعاليات ميلاد الرسول الأعظم في مختلف المحافظات اليمنية، تحديدا للهيئة النسائية. الآن إلى محافظة ذمار مع الأستاذة أمت الرحمن الحبسي، عضو اللجنة المنظمة لفعاليات المولد النبوي في الهيئة النسائية الثقافية العامة بمحافظة ذمار. أستاذة أمت الرحمن الحبسي، حياكم الله عبر أثير سام اف ام.
1: حياكم الله وشكرا على هذه الاستضافة العظيمة من قبلكم في ظل احتفالات شعبنا العظيم بالمولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.
0: حياكم الله أستاذة أمة الرحمن، لنا الشرف بأن نستضيفكم في إذاعة سام اف ام للحديث أكثر عن الفعاليات المولد النبوي الشريف ولإيصال الصورة إلى من يستمع إلينا بشكل أفضل. أستاذة أمة الرحمن، حدثونا عن فعالية المولد النبوي الشريف وكم كانت عدد الساحات في محافظة ذمار؟
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية الحمد لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظيمة، نعمة مولد النور والهداية الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المناسبة يحتفل بها شعبنا اليمني ويتفرد في إظهارها بقوة، ارتباط اليمنيين برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الارتباط الوثيق منذ عهد آبائنا وأجدادنا الأنصار الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآزروه وكانوا لهم هو السند. ولذلك شعبنا اليمني في احتفالاته وإحيائه لهذه المناسبة هو يسير على امتداد هذا الخط العظيم. طبعا الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف على صاحب أفضل الصلاة والتسليم وعلى آله بيتم لها التجهيز منذ وقت مبكر، حيث حرصنا نحن اللجنة التحضيرية لأنشطة وفعالية المولد النبوي الشريف من خلال الهيئة النسائية الثقافية العامة الأنصار لا في محافظة ذمار على إحياء هذه المناسبة عبر الأنشطة والفعاليات المختلفة، وتم التجهيز لها منذ وقت مبكر من خلال الاجتماعات التي تم إقامتها، كذلك العديد من وضع الخطط لإحياء هذه المناسبات في الأحياء وفي الحارات وفي الساحات المركزية الساحات التحضيرية. بالنسبة للساحات المركزية في محافظة ذمار كان لدينا الساحة في نفس اليوم 12 من ربيع الأول، كان لدينا ثلاث ساحات مركزية التي أقيمت فيها، وهي ساحة النساء بمحافظة ذمار، ساحة هران، وأيضا في وصاب، وكذلك في جبل الشرق في مديرية جبل الشرق. هذه كانت هي الساحات المركزية في هذا في يوم أمس.
0: جميل.
1: أما بالنسبة للساحات التحضيرية هي قيمت العديد من الفعاليات التحضيرية، كذلك الفعاليات التدشينية والتي قيمت في يوم 17 صفر، كذلك المجالس الفرقان التي تم فيها إقامة الموالد للإحتفال بهذه المناسبة العظيمة، كذلك الأنشطة الخيرية إخراج الكوب الخيري من خلال العديد من الأنشطة التي قامت بها الأخوات المنسقات في جميع المربعات في محافظة ذمار بجميع مديرياتها. فكانت لهذه المناسبة العديد من الفعاليات، كذلك قيمت الكثير من الفعاليات التحضيرية، وكانت تقريبا بما يعادل أكثر من 70 أو 80 فعالية تحضيرية لاستقبال هذه المناسبة ولجذب المجتمع وإحياء هذه المناسبة، ليس فقط عبر الزينة والاحتفالات والابتهاج بهذه المظاهر، وإنما لإحياء هذه المناسبة في نفوسنا ونفوس أبنائنا وأجيالنا الصاعدة، لترتبط الارتباط الوثيق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأننا في هذه الوقت بأمس الحاجة إلى العودة الحقيقية والصادقة لسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والاقتداء به، لنربي أنفسنا للقوم الإعجاج الذي وصلت إليه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، التي أراد الله لها أن تكون خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. والحمد لله والتوفيق من الله سبحانه وتعالى ولعظمة هذه المناسبة ولما أراد الله لها هذه المناسبة أن تكون منارة للحق بما يواجه العالم في هذا اليوم من تكبر والتسلط من قوى الشر أمريكا وإسرائيل ومن والاهم. كانت هذه الفعالية والأنشطة تحصها رعاية الله سبحانه وتعالى، كان فيها التوافد الكبير من الحضور، المشاركات، التفاعل بشكل كبير جدا في جميع مختلف أنواع الأنشطة الثقافية وغيرها.
0: نعم، ربما جرت التخطيطات لهذه الفعاليات منذ شهر محرم وأتى تنفيذها في شهر صفر للتهيئة ليوم 12 من شهر ربيع الأول، لكن هل ستستمر الفعاليات عن المولد النبوي إلى نهاية شهر ربيع؟
1: طبعا هذه الأنشطة كانت مثل ما قلتي تم التحذير لها منذ وقت مبكر، وكان أغلبها من منتصف شهر صفر، يعني بدأت المجالس الثقافية، برامج الفرقان، الموالد يعني أديمت حتى في الصالات، في الحارات، على مستوى الحارات كنا نحس أنه في كل يعني كان في بعض الأيام تقام أكثر من 20 مجلس 30 مجلس مولد نبوي شريف. طبعا إن شاء الله مستمرة هذه الأنشطة بإقامة الأنشطة الثقافية المستمرة للهيئة النسائية الثقافية عبر مدارس الكوثر القرآني، عبر برنامج الفرقان الثقافي، مستمرة بشد الناس إلى رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلم، وإلى التمسك بهذه السيرة العطرة
0: صلوات الله عليه
1: وعلى الله. فعلا هي مناسبة عظيمة لإحياء النفوس قبل أن تحيا الزينة والأفراح
0: بالتأكيد.
1: فنحن مستمرون في هذه الأنشطة عبر ما تقوم به الهيئة النسائية الثقافية من أنشطتها، عبر الفعاليات، عبر الإحسان، الموالد التي لم تقام ستقام إن شاء الله، كذلك عبر مدارس الكوثر القرآني وبرنامج الفرقان، حيث يتم التعرض فيه من خلال برامجها إلى سيرة الرسول صلوات الله عليه وآله وسلم، وإلى أهمية إحياء هذه المناسبة بالشكل الذي يليق برسول الله
0: بالتأكيد.
1: صلوات الله عليه وآله
0: أستاذة
1: وسلم.
0: أستاذة أمة الرحمن الحبسي، عضو اللجنة المنظمة لفعاليات المولد النبوي في الهيئة النسائية الثقافية العامة بمحافظة ذمار، كنتم معنا عبر الهاتف من هناك لإطلاعنا أكثر عن كيف كانت الفعاليات. شكرا كثيرا لكم.
1: شكرا لكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا هذا العمل وإنجاز خالص
0: بإذنه سبحانه وتعالى.
1: والله سبحانه وتعالى وليتقبل من هذا الجهد ويجعله قربة ونصرا وفتحا مبين لشعبنا اليمني وللمستضعفين في جميع أقطار الدنيا، ونصر الله المجاهدين أينما كانوا، وأن يؤيدهم بنصر، وأن يحفظ لنا سيد العالم القائد بحفظه
0: بإذنه سبحانه وتعالى
1: يا رب العالمين.
0: في أمان الله.
1: في أمان الله.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أزكى الصلاة والسلام، تقدم الاتصالات اليمنية عرضاً للمشتركين الجدد في خدمة يمن 4G. اشترك في خدمة يمن 4G واحصل على باقة 60 جيجا مجاناً، بالإضافة إلى إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. للاستفادة من العرض يرجى زيارة أقرب مكتب للمبيعات وخدمة العملاء. العرض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
3: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
3: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
3: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
3: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 775-4-0 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
3: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
4: التدريب ثم التمويل ثم التسويق، ثلاثية تحققها الجمعيات التعاونية وتضمد جراح البطالة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
5: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، بادر إلى تقديم إقرارك الضريبي خلال الفترة القانونية عبر نظام الربط الذاتي وفقاً لقانون ضرائب الدخل والمقصود به قيام المكلف بتحديد الضريبة واحتسابها وسدادها في نفس يوم تقديم الإقرار، وتقبله المصلحة على مسؤولية المكلف. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
6: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
7: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
6: بصف لي المسألة عشان أفهم.
7: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
6: ما لها؟
7: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
6: وما؟
7: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
6: أوه.
7: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
8: المختبرات الدولية الحديثة
0: المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
8: يقول عن القاهم
7: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
8: عاي أخرونا
7: بالعكس، سوي فحصك وروح.
8: والنتائج
7: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
8: أوهو.
7: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
9: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
10: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
9: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
11: سبافون، أصالة وتواصل.
12: أخي المواطن، العدو لا يحتاج إلى جيوش إن استطاع أن يغزو عقولنا. احذر التضليل.
0: سام اف ام، عدنا.

0: حياكم الله أعزائنا المستمعين من جديد، عدنا لكم بعد الفاصل ولا زلنا في طور التواصل مع عضوات اللجنات المنظمة لفعاليات المولد النبوي الكبرى في العاصمة صنعاء وكذلك في باقي المحافظات. ومعنا الآن من محافظة الحديدة وعبر الهاتف الأستاذة عيشة صعفان، عضو اللجنة المنظمة لفعاليات المولد النبوي في الهيئة النسائية الثقافية العامة بمحافظة الحديدة عروس البحر الأحمر. حياكم الله أستاذة عيشة.
1: الله يحييكم، إن شاء الله صباح الخير والعزة والانتصار.
0: صباح الخير لكم ولمحافظة الحديدة محافظة الساحل الغربي. حدثونا عن كيف كانت الفعاليات وأجوائها في محافظة الحديدة وكيف كان تفاعل الحرائر هناك.
1: طبعا أولا نحمد الله سبحانه وتعالى على ما أتم به من نعمة علينا في يوم الأمس. هذه نعمة كان من الله سبحانه وتعالى، تأييد من الله سبحانه وتعالى يستحق الشكر والحمد والثناء لله سبحانه وتعالى. بالنسبة ليوم أمس يعني كان يوما مميزا، يعني يوما حافلا لا يستطيع الإنسان أن يصف ما حدث في يوم الأمس. فكانت فعالية المولد النبوي الشريف، هذه الفعالية التي ينتظرها الشعب اليمني طوال العام، محطة سنوية ومناسبة عظيمة لإحياء الرسالة المحمدية الأصيلة. نعم. والتذكير بنعمة الله سبحانه وتعالى ولإحياء شخصية رسول الله، وأيضا لتذكير الأمة بمسؤوليتها تجاه نفسها وتجاه البشرية عامة. فكانت يعني فعالية يوم الأمس كان لها استعدادا مسبقا من تقريبا من نصف شهر صفر، ونحن نستعد لهذه المناسبة العظيمة لإقامة الاجتماعات والورش المتتالية لكل الفئات العاملة في هذه المناسبة، وضع الخطط، طبعا خطط واقعية وخطط استراتيجية، خطط لسير العمل وخطط تنفيذية، آليات عملية، ثم الانطلاق إلى الميدان لتنفيذ كل ما قمنا به.
0: بالتأكيد
1: طبعا بكل جد وبإخلاص. تمت إقامة الورشات طبعا لجميع الفئات العاملة من الأمن النظام حتى على مستوى المسؤولات عن الباصات وعن نقل الضيفات رسول الله إلى الساحة، الإعلام، الاستقبال لكل الفئات. طبعا الحمد لله تم الاستعداد لها استعدادا تاما. ثم إقامة الورشات أو الفعاليات التدشينية إعلاما ببدء الأنشطة وببدء المرحلة، ومن بعدها تم إقامة فعاليات تحضيرية في جميع المديريات وقرى وكل قرى وحارات كل المحافظة بفضل الله سبحانه وتعالى. أمسيات وموارد طبعا التي تشتهر بها المحافظة، طبعا لا أستطيع أن أحصي لكم كم كان عدد الأمسيات وعدد الموارد التي تم إقامتها، حملات نظافة وحملات إحسان، فعاليات في جميع المؤسسات الحكومية والأهلية من مدارس، مؤسسات، مستشفيات، مراكز صحية. طبعا الكل كان استعدادا نفسيا لهذا اليوم العظيم. في ذلك كله لمسناه في يوم أمس، كل ذلك الجهد، ذلك العمل تم يعني أمس بفضل الله سبحانه وتعالى. أيضا لا ننسى أننا أقمنا فعاليات على مستوى المديرية، فعاليات مركزية في المربعات، مربع الجنوبي والمربع الشرقي والمربع الشمالي، كل هذه الفعاليات كان دورها أن تتوج فعالية يوم الأمس. وبفضل الله سبحانه وتعالى يعني يوم أمس كان يوما مميزا، كان يعني سيلا بشريا، حشدا زخما صوفا بشري من النساء المحافظة أذهلنا جميعا. نحن من قمنا بالتحشيد والعمل لإحياء يوم الأمس ذهلنا من عدد الحضور في يوم أمس.
0: يا سلام.
1: كان ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل يعني الله سبحانه وتعالى وجهود كل العاملين في هذه المناسبة العظيمة. طبعا كل ذلك يستحق الشكر لله سبحانه وتعالى. وبذلك أيضا كان رسالة لأعداء الله، كلنا في يوم أمس استشعرنا أن يوم أمس كان أولا هو تهيئة من الله سبحانه وتعالى، وثانيا كان يعني رسالة أرسلها الشعب اليمني للعدو، كانت رسالة واضحة ورسالة يعني واضحة جدا للعدو.
0: نعم. إذن أستاذة عيشة صعفان، عضو اللجنة المنظمة لفعاليات المولد النبوي في الهيئة النسائية الثقافية العامة بمحافظة الحديدة، شكرا كثيرا لكم.
1: نشكركم جزيلا.
0: في أمان الله.
1: وعسى.

الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجاناً داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

إذن مستمعينا الكرام، كما رأيتم رصدنا لكم المشهدية للفعاليات الاحتفائية في مختلف المحافظات اليمنية التي سعدت باستقبال الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبفعاليات عظيمة من محافظة صنعاء إلى صعدة إلى حجة إلى البيضاء إلى دمار إلى الحديدة. كنا نأمل أن تجيب علينا الأستاذة هناء الديلمي، لكن يبدو أن هنالك مشكلة في محافظة إب، وكلنا بالتأكيد شاهدنا الحشود الجماهيرية العظيمة والغفيرة في محافظة إب والحضور النسائي العظيم لمحافظة إب. وهنا لا نغفل عن أن نشكر الأم الحنونة والعظيمة

0: الكبيرة جدا في مختلف المحافظات اليمنية.
1: نعم، احتشد الملايين من اليمنيين واليمنيات في ساحات الجمهورية الحرة بزخم لا نظير له في كل أنحاء الدنيا. هدن هو ليس فقط من حيث العدد والزخم، ولكن بالمشاعر التي لا تتسع لها عيون وعدسات الكاميرا.

0: مستمعينا الكرام، كانت جمالية الاحتفائية لا تتوقف عند هذه المشاهد فقط، بل في تفاصيلها بدءا من التوافد البشري إلى الساحة والازدحام في الطرقات المؤدية لها كالموج المتحرك والسيارات الذاهبة إلى الساحة رافعة الصلوات بمكبرات الصوت. ثم في مقربة من الساحات نشاهد مظاهر البهجة والسرور والمشاعر الفياضة، البعض يدخل إلى الساحة بزامل وتشاهد الأطفال وهم لابسين أفخر ما لديهم وكأنه يوم عيد ورافعين راية الرسول بكل براءة وحب. إذن مستمعينا الكرام، يبدو أن الأستاذة هناء الديلمي رئيس اللجنة المنظمة لفعاليات المولد النبوي الشريف في الهيئة النسائية الثقافية العامة بمحافظة إب أصبحت معنا عبر الهاتف. أستاذة هناء، أسعد الله بالخير صباحكم ومرحبا بكم عبر أثير سام أف أم.
1: أسعد الله صباحكم وطيب الله صباحكم برضائه وقبوله ونصره وتمكينه.
0: حياكم الله أستاذة هناء.
2: أستاذة هناء، لو أنكم تنقلوا لنا المشهدية التي كانت عليها الساحات المحمدية لحرائر اليمن في محافظة إب محافظة اللواء الأخضر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بالأمس مع شراجة صباح يوم المولد النبوي الربيع المحمدي، كانت بداية الساحات في ساحة يريم وساحة المحافظة بداية تتأهب لاستعداد ضيوف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله من خلال توزيع اللجان المنظمة التي ستكون في استقبال ضيوف النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله. اللجان التي توزعت حسب المهام الموكلة إليها، ابتداء من لجان الأمن إلى لجان المنظمات إلى لجان الخدمات، انتهاء بلجنة الديكور والاستعداد للبرنامج الذي سيقدم لضيوف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. ومع تقريبا بعد الظهر تقريبا مع حلول الساعة الواحدة بدأت الحشود تفقع طريق هذه الساحات بزخم، مع بالرغم من هطول الأمطار في كلا الساحتين إلا أنه كان هناك إقبال موفق من الله سبحانه وتعالى. أقبل ضيوف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله بشوق ولهفة لحضور هذه المناسبة وإحيائها والحضور والمشاركة فيها بثبات تحت هطول الأمطار التي استمرت حتى نهاية الفعالية المركزية.
2: وكيف وجدتم التفاعل هناك، تفاعل الأحرار، يعني رغم الظروف الجوية الأمطار كما ذكرتم كان هناك هطول للأمطار، لكن كيف كان التفاعل من قبل الموجودات والحاضرات للاحتفال؟ هل غادرنا الساحة أم استمرين؟
1: حقيقة نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالحمد والشكر على أن وفقنا أن كنا خداما لضيوف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، ونحمد الله على مستوى الوعي الذي نلمسه في النساء، خصوصا أننا في محافظة للعام الثالث ونحن نحيي الفعالية تحت زخات المطر، ليس فقط زخات مطر ولكنه مطر يهطل بشكل غزير. ولكن الحمد لله في هذا العام تحركنا من ساعات الصباح المبكرة ونحن مستعدون، لأنه يعني العام الثالث والمطر في استمرار. كانت بداية اللجان المنظمة كل في مكان بالرغم من هطل المطر في الساعات المبكرة. بالنسبة للحشود كان ثباتهم لله الحمد نعمة عظيمة، يدل على ارتفاع مستوى الوعي، مستوى ارتباط هذا الشعب اليمني برسول الله صلى الله عليه وعلى آله. كان هناك ثبات فعلا نشكر الله عليه، لم تغادر الحاضرات الساحة إلا بعد انتهاء الفعالية، وكذلك حتى أثناء كلمة السيد القائد يحفظه الله. بالرغم من أنه بالنسبة لنا في ساحة المركزية ساحة إب كان الحضور وقوف، يعني حتى لم يستطيعوا الجلوس واستمروا على هذه الحالة حتى انتهاء البرنامج ساعة الرهبة والنصف حتى تبديد الهتافات، كان يعني تبديدها بقوة يدلل على فعلا لله الحمد على ارتفاع مستوى وعي هؤلاء الحاضرات وارتباطهن برسول الله صلى الله عليه وسلم واستعدادهن لمواجهة كل التحديات التي وكل الخيارات التي تدعو إليها القيادة الحكيمة المتمثلة في السيد القائد يحفظه الله، حتى مع إطلالة السيد عبد الملك يحفظه الله ومع زخات تلك الأمطار وثبات كل تلك اللجان الأمنية حتى على مستوى الأطفال الذين قدموا الأبريتات والأناشيد والأهازيج، الجميع ثابت في مكانه وكأننا نقول له ونقول لكل تلك التحديات مهما كان حجمها أننا هنا ثابتون، لن نتخلى عن رسول الله مهما تغيرت أحوال الطقس ومهما حاول المعتدون أن يصرفونا عنه أو أن يسيئوا أو يشوهوا هذه المناسبة العظيمة.
2: بالتأكيد لن يستطيعوا. إذن هناك يعني تبكير في الحضور لهذه الفعالية سواء من قبل المنظمات والعاملات أو من قبل الحضور والضيوف هنا تحت زخات المطر كما ذكرتم. وأيضا هناك استعداد لأي طارئ من قبل اللجان المختلفة سواء الأمنية، اللجان التحضيرية، اللجان وغيرها من اللجان. يعني أستاذة هنا، ما السر وراء هذا التفاعل، وراء هذه المحبة، وراء هذا العمل بنشاط بجد، ما السر وراء ذلك؟
1: اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين. عندما نتحدث عن سر هذا التفاعل فإننا نعود إلى السر الحقيقي، وهو قوة الارتباط، ارتباط هذا الشعب اليمني برسول الله صلى الله عليه وعلى آله، الذي هو الذي جعل لأهل اليمن خصوصية في الماضي وفي الحاضر، والذي تحدث عنهم في ماضيهم وقال عنهم أن الإيمان يمان والحكمة يمانية. فهي الحكمة تجلت في ارتباط هذا الشعب اليمني برسول الله حتى في ثباته في هذه المرحلة في جاهلية الأخرى. رأينا كيف أن الآخرون حين يغرقون في إحياء مناسبات تافهة ويغرقون في ولائهم لأمريكا أو إسرائيل، نرى هذا الشعب اليمني بالهوية الإيمانية وبالحكمة الإيمانية التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وهو يتحدث عن قلوبهم، تلك القلوب اللينة أرق قلوبا وألين وأفئدة. ها هي تتجلى هذه الشباب كما تحدث السيد الجائد يحفظه الله، تجلت مصاديفها في هذا الحشود، في هذه الجماهير التي تخرج في حب رسول الله. لا تأبه لا في كل التحديات ولا في المتغيرات، مهما حاول الكثير من أبواق النفاق والعمالة أن يسيئوا لهذه المناسبة،
2: بالتأكيد لن يستطيع، والله يأبى أن يتم نوره ولو كره الكافرون. أستاذة هناء الديلمي، رئيس اللجنة المنظمة لفعاليات المولد النبوي في الهيئة النسائية الثقافية العامة بمحافظة إب، كنتم معنا للحديث عن ذلك، شكرا كثيرا لكم.
1: شكرا جزيلا، بارك الله فيك.
2: في أمان الله وحفظه. أعزائنا المستمعين، إنه اليمن حين يخرج لنبيه فيصنع مشهدا يتصدر واجهة المشاهد العالمية في كل الأرجاء. نشكركم كثيرا على حسن الاستماع لهذه الفترة، وكما نشكر من كنا معنا عبر الهاتف من مختلف المحافظات لنقل لنا المشهد الذي كنا عليه الأحرار يوم الأمس في الاحتفال بفعالية الكبرى للمولد النبوي الشريف. شكرا كثيرا أيضا للأستاذة ندى جحاف على التنسيق مع اللجان المنظمة في المحافظات. الشكر موصول لكم أيضا أعزائنا المستمعين، هذه فترتنا معكم، إلى أن نلتقي بكم في فاصلة ظهيرة بعد نصف ساعة من الآن. دمتم محمديون.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، كثير من أمراض الإسهالات والكوليرا والتيفوئيد والتهاب الكبد والطفيليات ينتقل من خلال تناولك خضروات وفواكه يتم ريها بمياه المجاري. لذا احرص على شراء الخضروات والفواكه من مصادر زراعية آمنة، وأيضا احرص على غسلها جيدا ولمدة كافية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: اقتصاد أخضر يبدأ من بيئة عمل خضراء تقودها الجمعيات التعاونية بوعي مستدام. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. تسعى مصلحة الضرائب والجمارك إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير بيئة استثمارية مثالية عبر تعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال الوطني وتسهيل الإجراءات الجمركية وتبسيطها. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
4: سبفون، أصالة وتواصل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: سام اف ام، عدنا.
6: منذ طوفان الأقصى، سنس الأقصى فلود، اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل فخر.
7: سام اف ام من صنعاء تقدم.
6: حارس الازدهار الأمريكي،
8: from the US prosperity guardian،
6: إلى اعتراف أدنس فشل.
7: الحقيقة
6: من عمق إلى الإعلام الدولي، محاصر
7: بلسانه. الحقيقة بلسانين. إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
9: اليوم العزل الإسرائيلي
6: بلغ ذروة،
9: كيف لم يعد
6: المطارات والمصانع والمستشفيات.
10: Hospital.
6: الحارس الازدهاري الأمريكي.
10: From the U.S. Prosperity Guardian.
6: بالاعتراف
10: عمران.
7: الحقيقة بلسانين.
11: عندما تصبح السيادة سماء مفتوحة، يكتب الأحرار قواعد اللعبة بمداد الردع.
12: When sovereignty is under threat, deterrence becomes the language of the free.
11: لم يعد قرار استئناف تشغيل مصفات جيزان النفطية بيد عمالقة أرامكو، بل بات بيد القوات المسلحة اليمنية وحدها.
12: The future of the Jizan refinery now depends on the actions of the Yemeni armed forces.
11: أصبح مصير هذا الصرح الاقتصادي الهائل مرهونا بضربات استباقية دقيقة، ردا على كل انتهاك سعودي للأجواء اليمنية.
12: Its future is now shaped by precision strikes, described as a response to Saudi violations of Yemeni airspace.
11: في جديد هذا المسار التصاعدي، أعلنت القوات المسلحة استهداف مصفات أرامكو في جيزان بعدد من الطائرات المسيرة.
12: In the latest escalation, the Yemeni armed forces announced a drone strike on Aramco's Jizan refinery.
11: ولم يكن اختيار هذا الهدف ضربة اعتباطية، فالمصفاة هي أحد أهم المشاريع الاقتصادية في المملكة.
12: The target was strategically chosen. Jizan is one of Saudi Arabia's major economic and energy projects.
11: صممت لإنتاج البنزين والديزل والبرازيلين والطاقة الكهربائية والغازات الصناعية.
12: The refinery produces fuel, petrochemicals, electricity and industrial gases, supporting Saudi Arabia's energy economy.
11: ليس الأمر مجرد تكهنات، فالحقائق تؤكدها الوكالات وصور الأقمار الصناعية. اضطرت شركة أرامكو إلى تمديد إغلاق المصفاة وتأجيل استئناف التشغيل من 15 إلى 30 من الشهر.
12: This is not mere speculation. Reports and satellite imagery point to significant damage. Aramco has been forced to extend the refinery's shutdown, delaying its reopening from the 15th to the 30th.
11: وربما تضطر لتمديد أبعد، ويستبعد بعض الخبراء إعادة التشغيل قبل نصف عام، والسبب أضرار بالغة طالت مرافق التكرير وخزانات النفط ووحدات المعالجة.
12: The shutdown could last even longer, with some experts questioning whether operations can resume within 6 months. The reason: severe damage to critical refining, storage and processing facilities.
11: تداعيات لا تقف عند حدود هذه المنشأة، بل تتعداها إلى عصب الاقتصاد السعودي وإمدادات الطاقة العالمية.
12: The impact extends beyond the refinery, threatening Saudi economic stability and global energy supplies.
11: تثبت القوات المسلحة اليمنية اليوم معادلة من حديد ونار: أجواؤنا ليست للنزهة.
12: The Yemeni armed forces are sending a clear message: our airspace is not open for violation.
11: وثمن انتهاك السيادة أيا يكن فاعله سيكون باهظا ومكلفا جدا.
12: Violating sovereignty, whoever the aggressor may be, comes at a heavy price.
11: فيما يواصل اليمن عملياته الدفاعية، تواصل السعودية تحمل كلفة باهظة في ظل بنية تحتية أكثر هشاشة.
12: As Yemen continues its stated defensive operations, Saudi Arabia faces growing economic and strategic costs.
11: ما يحصل اليوم ليس سوى غيظ من فيض، وهو ينذر بما هو أسوأ إن استمر التصعيد.
12: What is happening today may be only the beginning if the escalation continues.
11: من صنعاء العزة والقرار تتكرر الرسالة بوضوح: كلفة التصعيد أكبر بكثير من كلفة السلام.
12: From Sana'a, the message is clear: the cost of escalation is far greater than the cost of peace.
11: حين تختار الرياض طريق الخرق والعدوان، ذلك ما سيحدث. أما اليمن فقد علم العالم كيف تكون السيادة محروسة بسواعد رجالها.
12: When Riyadh chooses escalation, it risks deepening its own losses.
11: Yemen, meanwhile, says sovereignty must be defended by the people of the land.

0: ترامب.
1: حارس الازدهار الأمريكي.
2: From the U.S. Prosperity Guardian.
1: الاعتراف أدمج فشل.
0: الحقيقة
3: من عمق إلى الإعلام الدولي محاصر.
0: بلسانين الحقيقة بلسانين. إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
4: اليوم العز الإسرائيلي
3: بلغ دهما فلم يعد
4: بيستهدف
3: المطارات والمصانع
4: والمستشفيات.
1: الحارس الازدهاري الأمريكي.
2: From the U.S. Prosperity Guardian.
0: الحقيقة بلسانين.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أزكى الصلاة والسلام، تقدم الاتصالات اليمنية عرضاً للمشتركين الجدد في خدمة يمن 4G. اشترك في خدمة يمن 4G واحصل على باقة 60 جيجا مجاناً، بالإضافة إلى إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. للاستفادة من العرض يرجى زيارة أقرب مكتب للمبيعات وخدمة العملاء. العرض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: في كل قرية وحي مدرسة للتكافل، اسمها الجمعيات التعاونية، ومسار نهضة لا يتوقف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتطبيق الأنظمة والقوانين التي تحافظ على المنتجات المحلية الوطنية وتضمن عدالة المنافسة مع المنتجات المستوردة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
4: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
3: بصف لي المساله عشان افهم.
4: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
3: ما لها؟
4: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
3: وما
4: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
3: أوهو.
4: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومش الريادة.
5: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
3: قول عن القاهم
4: متواجدين على مدار 24 ساعة.
3: عاي أخرونا.
4: بالعكس، سوي فحصك وروح.
3: والنتائج
4: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
3: أوهو.
4: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية،
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
7: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
7: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
8: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود احمد.
5: سام اف ام
9: صوت الربيع المحمدي.

فاصلة محمدية نبوية فرائحية. فاصلة مغيظة لكل منافق ومرتزق.

فاصلة. قاهرة لكل متصهين سعودي متأمرك. هي فاصلة ظهيرة نحييكم إليها في يومنا هذا الأربعاء 26 من أغسطس لعام 2026، وأيضا بالتاريخ الهجري هو اليوم 13 من شهر ربيع الثاني لعام 1448. كل عام وأنتم محمديون، كل عام وأنتم لرسول الله أقرب ولرسول الله أكثر تماسكا وأكثر ثباتا على نهجه وسيرته واتباعه. في هذه المساحة المخصصة لكم ولمشاركاتكم نود أن تخبرونا كيف كان يوم الأمس معكم، كيف كانت الأجواء النبوية في الساحات المحمدية التي حضرتموها، ما هي أكثر جزئية أعجبتكم في تلك الأجواء؟ هل هناك موقف معين أو مشهد شدك أو جذبك أو قشعر بدنك؟ إطلالة السيد القائد وكلمته وختام كلمته وهو يحييكم ويشكركم ويفديكم بروحه، أم مشهد المرأة العجوز التي ربما لا توجد لها أرجل لكنها أبت إلا أن تشارك في ساحة المولد النبوي وهي تمشي بصعوبة وهي بكامل حشمتها رغم كبر سنها ورغم حالتها الصحية؟ وقد رأينا ذلك مشهد الفيديو انتشر كثيرا وهي تحاول أن تمشي في ساحة المولد للمشاركة في هذه الفرحة المحمدية. ما هي أيضا المشاهد التي تجذبك في ساحة الاحتفال الصلاة على النبي محمد وآله بصوت جماعي من المشاركين والأناشيد التي يقولونها بصوت موحد وتلك الأهازيج التي تتناغم مع الأذن؟ أيضا من المشاهد التي جذبتنا مشاهد أحفاد بلال وهم يخرجون إلى ساحة المولد، سواء ساحة الرجال أو ساحة النساء، الكثير من أحفاد بلال يأتون للمشاركة في المولد النبوي الشريف. يعني هذا مشهد جدا رائع يستحق منا الاعتزاز به، الافتخار به ورفع قبعات الاحترام له، أن يأتي ذلك الإنسان الكادح الذي يتمنى المال ويجول من جولة إلى جولة ومن سيارة إلى سيارة يمسح الزجاج كي يحصل على 100 أو 200، يعني إنسان فقير ومع ذلك يأتي لمشاركة الجماهير، مثله مثل باقي الشعب، مثله مثل شريحة من شرائح الشعب التي تخرج للمشاركة في المولد النبوي الشريف. هذه المشاهد بصراحة عندما أراهم يقشعر بدني، عندما أرى أحفاد بلال وهم يشاركون في أوساط المحتفلين ومن بين الصفوف، مشهد رائع جدا. أخبرنا وأخبرينا، هل كنت من المنظمين؟ هل كنت من اللجان الأمنية؟ هل كنت من اللجان العاملة في الجانب الإعلامي؟ هل كنت من اللجان المستقبلة؟ أم هل كنت من المشاركين الحضور الضيوف الذين أتوا للمشاركة؟ أخبرنا من كنت منهم وكيف كانت مشاركتك؟ يمكنكم إخبارنا بذلك عبر أرقام الرسائل 720-991-991. أرسلوا لنا بآرائكم، أرسلوا لنا صلوات نبوية تبارك بها دقائق فترتنا معكم من فاصلة ظهيرة.

الرسائل التي وصلتنا منكم أعزائنا المستمعين. هذه الرسالة بتقول: السلام عليكم، كيف الحال عزيزتي الغالية رحاب وكيف زلفة؟ إحنا نساء صعدة قد خرجنا في الحادي عشر من شهر ربيع، وكان الخروج كبير وواسع لإعلاننا حبنا وولائنا لرسول الله. وإحنا لجنة المنظمة قمنا بواجبنا تجاه الحاضرات ضيفات رسول الله. تحياتي لبنت الشهيد من الخوخ المحتلة ولملاك الوايلي، معكم تسبيح حسن من صعدة وزامل نور النبي. بالفعل محافظة صعدة النساء الحرائر خرجنا قبل يوم 12 من ربيع الأول بيوم، يعني يوم 11، وذلك لمنع الاختلاط، وكذلك أيضا ربما لترك مساحة أكبر في الساحة المخصصة للنساء، وكذلك في اليوم الآخر تكون الساحة مخصصة للرجال بالكامل، وهذا فيه احترام للخصوصية وفيه شيء من العفة والحياء لهؤلاء الحرائر. نرفع لهن قبعات الاحترام من أثير إذاعتنا. هذه الرسالة بتقول: أمس كان يوم امتلأت الساحات والميادين بمحبين رسول الله، وتحياتي لكم وللجميع من أمان الحيمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أسلم أحمد محمد العباسي. أمس خرجنا في مديرية وصاب الساف المحافظة الذمار بخروج أزيد من كل عام، من كان الهبوط الأمطار وكانوا المتظاهرين صامدين في الساحة من شدة المطر، ووقفوا لما زلج الفعالية. والخروج في ميدان 70 كان الحضور مليون وعظيم في الاحتفال برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي بعض المحافظات الحرة خرج بشكل مليوني، ما فيش الخروج هذا لكل الدول في العالم. المتظاهرين في الأمس في مديرية وصاب الساف المحافظة الذمار يؤيدوا قرارات القوات المسلحة والتفويض للقيادة بكل الخيارات. شكرا لك يا أسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يوم أمس كان أفضل أيام السنة بمناسبة مولد خير البشرية عليه أفضل الصلاة والسلام، وإن شاء الله سوف نحتفل عاما بعد عام ويكون الحشد أكثر من الأعوام الماضية. توفيق الرعادي من وصاب السافل. أبو خليل الحاوي بيقول: أسعد الله ظهيرتكم بكل خير أيها الأعزاء الشامخون في كل المراحل والظروف. والله يوم أمس كان يوم تاريخي مشهود بامتياز وأسطورة في القيم والأخلاق المحمدية التي يتمتعون بها أبناء يمن الإيمان والحكمة. المرسل عبد علي حاوي.

بقلوب مؤمنة تفيض إيمانا وأرواحا تتعلق بنصر الله، نرفع إلى مقامكم الكريم سيدي أبا جبريل كليل الفخر والوفاء والولاء، نور الرسالة في خطاك منا السلام، شذا عليك للنصر. جئت مبشرا يا ابن رسول الله، لباك شعبك فأجابك معزرا ومعظما، خير البرية منذ رآك فأتى إليك مسلما ومعاهدا لك بالدماء لما استطعت. الله كم بك يا سيدي زدنا عزة وإلى رضاه أعدنا بهداك، لقد سكنت في حنايانا يا رسول الله ونلنا عزة من عزك في الدنيا والآخرة، ونحن أنصارك يا رسول الله وأنصار حفيدك أبا جبريل من صعدة لمياء النعمي. شكرا يا لمياء.

السلام عليكم الأخوات الزينبيات من مرتفعات جبال وصحاب الخضراء الشامخة. سلام عليكم يا أطهر الناس وأصدقهم، سلام على أمواج البشر الهادر التي انطلقت من عاصمة الصمود صنعاء الأبية وتدفقت بوعي وعزة من ذمار العطاء وعالت وصاب الشامخة السابقة الباسقة بثباتها وتلألأت من باحة صعدة الإباء والجهاد وامتدت بنداء المحبة من إب الخضراء وتجذبت بعزم الرجال من حجة العالية وتلألأت بنبض الساحل والصمود من الحديدة الباسمة وإلى كل شبر من محافظة ومديرية وقرية يمنية شاركت وصنعت هذه اللوحة التاريخية العظيمة. شكرا لكل قدم مشت ولكل بذل ولكل جهد بذل ولكل قلب نبض بحب المصطفى، أنتم الفخر وأنتم النور، جزاكم الله خير الجزاء وأدام الله وحدتكم وثباتكم وعزكم. والله كنا نتمنى أن نكون من الحاضرات بس ما فيش ساحة للنساء في يصاب. وزامل على ذوقك الحالي يا رحابة، تحية للغالية رحابة وزلفة ربي يحفظك، والتحية لبنت الشهيد من الخوخة. السلام عليكم، كيف الحال وكلا عما وكل عام وأنتم محمديون. نحمد الله ونشكره على هذا الشعب اليمني العزيز وسيدي وقائدي والتاج راسي، وكل عام ونحن وأنتم محمديون، وإن شاء الله من نصر إذا نصر. أما الخروج أمس كان خروج مشرف يرفع الرأس، والحمد لله على الأمطار الغزيرة. السلام عليكم يا عزيزات الغالية رحاب، الاحتفال بالمولد النبوي الشريف أهم وسائل التعرف لأعظم مخلوق خلق الله شعب شعبنا اليمني العزيز. يمن الإيمان والحكمة جسد حب الرسول والتمسك به والتأكيد على منهجه والولاء له. الحضور الشعبي ما مثيل أو ما مثل في الدنيا كلها، جسد الإسلام كله، علينا أن نتخر أو أن نفتخر بهذا الشعب العظيم بسيدنا الذي ما به مثله في الوجود، ومن أم المؤمنين شكرا لك.

عليكم، كيف حالك عزيزتي؟ رحابة، تحية للسيد والتحية للشعب اليمني على خروجه. وأمس كان خروج عظيم جدا، كان يوم أمس احتفال يهز العالم، وسنحتفل عام كفا عام، وكل عام وعدو حلا من أسماء، حلا من أسماء صالح وزامل على ذوق زلفة. لو تبدى نوره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان أمس يوم محمدي بامتياز، كان حضور غير مسبوق في وصابين، احتفلنا تحت زخات المطر ولم نغادر الساحة حتى اكتملت الفعالية. من فؤاد أحمد محمد الحرف، شكرا لك.

الحمد لله القارئ كنتم تحبون الله إلى آخر الآية. بهذه المناسبة يتقدم الأخ عبد السلام محمد سالم بأحر التهاني وأطيب التبريكات إلى جميع أو إلى جماهير شعبنا اليمني الأصيل بمناسبة احتفالهم وارتباطهم بنهج المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي أظهره في صورة حقيقية بعظمة وتقدير هذا البشير النذير. وبهذه المناسبة أتقدم مرة أخرى بالشكر الجزيل لكل من حضر ونظر وجابر ورتبوا ونظموا وجهزوا واستقبلوا وشاركوا، وهم يرددون لنا في شهري ربيع الأول اشتهراء. اللهم جاز الجميع بالإحسان إحسان وبالسيئة عفوا ومغفرة ورضوان صادر عن المولد الشريف.

السلام عليكم، كيف الحال؟ أمس كنا نظام تفويج خروج ودخول، الحمد لله كان الحشود فوق الاستيعاب، جلس الحضور يتوافد حتى نهاية كلمة السيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله يوم أمس كان من أروع الأيام، كنا حاضرين في الحديدة بنت اليمن، وأطلب زامل على ذوقك الحالي يا أختي رحاب. السلام عليكم، كان أمس أفضل يوم، فرحة لا توصف وحشود عظيمة، وهذا يدل على حب رسول الله، وعلينا أن نقتدي برسول الله في تحركاته كيف كان مجاهدا عظيما، ونطلب آخر زامل.

السلام عليكم، كيف حالكم؟ نعم، كانت الاحتفالات قوية ورائعة، ولكن نحن النساء ما نسرش عندنا لأنه في مهرجان للرجال ما فيش للنساء، ولكن كنا نستمع إلى إذاعتكم الرائعة سام FM، ولكن احتفلنا في البيت وكانت عندنا أمطار غزيرة من براء الفقيه من الحديدة.

السلام عليكم. في 12 من ربيع الأول ولد من أخرج الأمة من الظلمات إلى النور، ولد اليتيم الذي صار أبا للأمة، ولد الفقير الذي أغنى الدنيا بأخلاقه، علمنا الصدق فكان الصادق الأمين، علمنا الرحمة فكان يرحم الصغير ويوقر الكبير، علمنا العدل فساوى بين الناس، علمنا أن قوة الأمة علمها ووحدتها. في ليلة ربيع الأول كانت السماء مضيئة بالنجوم والأرض مضيئة باللون الأخضر والألعاب النارية، وكأنها كانت تقول لبيك يا رسول الله، لبيك يا نبي الله.

أسعد الله صباحكم بكل خير وسعادة. أستاذة ريحة والمخرجة أقدم أجمل تحية للشعب اليمني العزيز اللي ملتزم بنهجي ورسالة النبوية بالنسبة للخروج. أنا ما صرت منونها والله. تحياتي لكم جميعا. إيمان من ملحان، زامل من بقي يبقى، ومن وده يفارقنا يفارق.

هذا واحد بيقول عمل عظيم ورفع للمعنويات حق المواطنين عند دخول الأطقم الأمنية والأفراد في أوساط حركة السير للمواطنين إلى 70 وحماية

لهم حتى يحس المواطن ذو كفاءة أمنية مشددة وإرعاب للعدو. مشاركة مختصرة. شكرا لك يا مرسل أو مرسلة الرسالة. الخروج يوم أمس هو خروج يدل على حب اليمنيين وتعظيمهم للنبي محمد. قد تجسدت صور الإحياء والمحبة لدى الصغار والكبار، نماذج عظيمة تشاهد في الساحة بكل معاني المحبة، وأجمل كل ما في ذلك هو طلة البدر البهية كأنها كطلوع النبي وهجرة إلى الأنصار. وفي يوم ميلاده يطل حفيد البدر المنير علينا ليبعث في قلوبنا فوق السعد سعادة وفوق الروح روحانية من راية الإسلام من أرحم.

أسعد الله أوقاتك ببركة الحبيب محمد وآل هذا المولد، خليها على ربك. نشرك راعي الغنم وعجي مطر كثير، واني تخبيك بين حود وأمي قد كانت بتجنن. شكرا لهذه الرسالة التي لا أعرف ماذا يريد أن يقول فيها بالضبط. ظهيرتكم معطرة بالصلاة والذكر على سراجنا المنير وآله في مشهد يعكس مدى حب اليمنيين وتمسكهم برسولهم الكريم. يطلون بلوحة فنية عالمية فريدة، كنت أشاهد من خلف الشاشة وجسمي يقشعر من عظمة المشهد الكبير الأول من نوعه. ومع إطلالة السيد القائد تاج رؤوسنا وفخرنا ومع كلمته العظيمة العالمية، كان شعورا روحانيا لا يوصف. فأرواحنا ودماؤنا فداك يا سيدنا، دمتم لنا نورا وسراجا ومنهجا وحكمة ووعيا وبصيرة وهدى. يا علمنا يا أبا جبريل، لم أكن معكم في الساحة ولكن كانت روحي حاضرة معكم، فرسالتي للمحتلين لا ولن تمنعونا من الاحتفال، فروحنا تحتفي وتفرح بميلاد حبيب قلوبنا من هنا من أوساط المرتزقة حوثية حيس المحتلة.

السلام عليكم ورحمة الله. نعم احتفلنا رغم من قال بدعة، وسنحتفل حتى نلقى الرسول راضين عنا أو راضيا عنا. تحياتي لكم جميعا، وأطلب أنشودة أشقين الهادي الهايا منة قصتها منعة. من هو المنشد؟ تكلمون، الله يحفظك أميرة عبدو، شكرا لكم.

أمس انشق الفجر عن 12 من ربيع فتنفست الأرض، لم أطأ ساحة ولم أزاحم جمعا، غير أن روحي كانت في قلب الزحام. جلست أمام الشاشة فإذا بالدنيا كلها تسير إلى اسم واحد، ملايين من كل صوب وصوب أو عفوا ملايين من كل حدب وصوب، كأنها أنهار تصب في بحر محمد. رأيت الحب القديم يخرج من الصدور خالصا بلا زينة ولا ضجيج. رأيت الرجال يلينون والنساء يبكين، كل تكبيرة عبر الأثير كانت مطرقة تنحت في قلبي معنى جديدا. فهمت أمس أن المسافة تكذب وأن البعيد أقرب من القريب إذا صدق. يا رسول الله، لم أحضر بجسدي فحضر وجعي وشوقي وعهودي. اللهم صل عليه صلاة تليق بمولده، بعدد دقات القلوب التي أحبته، بعدد الأنفس التي تشتاق إلى رؤياه. تحية لكن الأستاذة رحاب والأستاذة أماني، وإذا أمكن محافل سماوية للمنشد حسين الطير من بيان عز الدين من الضالع المحتلة. شكرا لك يا بيان.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، احرصوا على غسل الفواكه والخضروات جيداً قبل تناولها وتقديمها لأبنائكم لتحصنوا أنفسكم وأهليكم من أمراض عديدة، أهمها الكوليرا والتيفوئيد والطفيليات وغيرها، فصحتكم وصحة أبنائكم في وعيكم. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أزكى الصلاة والسلام، تقدم الاتصالات اليمنية عرضاً للمشتركين الجدد في خدمة يمن 4G. اشترك في خدمة يمن 4G واحصل على باقة 60 جيجا مجاناً، بالإضافة إلى إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. للاستفادة من العرض يرجى زيارة أقرب مكتب للمبيعات وخدمة العملاء. العرض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: الجمعيات التعاونية تزرع الثقة بين المزارع والمائدة وتختصر الطريق من الحقل إلى المستهلك. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف ضريبة ريع العقارات، إذا كان إيجار عقارك المؤجر 50,000 ريال شهرياً أو أقل، فسارع إلى تقديم إقرارك إلى مكتب البريد أو إلى فرع الوحدة التنفيذية لضريبة ريع العقارات في منطقتك للحصول على شهادة الإعفاء مجاناً. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: مع خدمة هدية من سبافون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبافون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
5: سبافون، أصالة وتواصل.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساند دول العدوان أو أجهزة الاستخبارات المعادية، يرجى الاتصال بمركز البلاغات والشكاوى بجهاز الأمن والمخابرات على الرقم المجاني 1-00. أمننا في تواصلنا.
7: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا، غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبريا لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضا لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم، يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار، علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 47-80-89، كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد، للعسل اليمني حيث تلتقي الجودة بالأمان.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
9: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم
10: في دعم صراعات اليمن العسكرية،
11: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
12: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
11: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
12: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
11: 555-555.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، عدنا.

حياكم الله من جديد بعد الفاصل أعزائنا المستمعين، لازلنا في دور قراءة رسائلكم المختلفة عن المولد النبوي الشريف ومشاركاتكم يوم الأمس. هذه الرسالة بتقول: سلام الله عليكم، أخباركم غاليتي رحاب، نحن حرائر صنعاء خرجنا خروج يرفع الرأس إلى الكلية الحربية، روحانية الأجواء المحمدية، تنسيق تزيين جمال المكان، إطلالة البدر علينا التي أطفأت لظى الشوق ببركة النبي ونزول المطر، وزوامل أو وزامل نور الطهر بنت أبو نجوم المحاجري، وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفك يا نجمة الإبداع رحاب، منورة وكل عام وأنتم بخير. نحن خرجنا في محافظة صعدة في اليوم 11 من ربيع الأول، وكان الخروج كبير جدا، وكان خروج هذه السنة أكثر من كل سنة، وكان خروج مميز جدا بذكر الصلاة على النبي محمد وآله. هذه الحشود كانت تعبر عن حبنا لسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في كل عام وأنتم محمديون، وشكرا، معكم شذى الأزهار، فضلا زامل نور الطهر. وهذه بتقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم في ذكرى مولد نبيك محمد اجعل قلوبنا عامرة بحبه وألسنتنا دائمة بالصلاة عليه، وأرواحنا منيرة باتباعه، وارزقنا شفاعته واجمعنا به في جنات النعيم. إحنا ما حضرناش، لكن بقلوبنا وأسماعنا وأبصارنا نحيي ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. عذرنا يا حبيبي يا رسول الله. معكم محبات النبي من خولان الطيالي. كنا حاضرين وكان الرسول حاضر في قلب كل من حضر، وهو في أرض الإيمان يحبه ويصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم، كل عام وأنتم بخير. كان الاحتفال فرحاً وابتهاجا وروحانية، وطل علينا السيد القائد حفظه الله، الحمد لله على نعمة هذا القائد، وكنا من الحاضرين في حب رسول الله، ومن ساحة الكلية الحربية من حماس الدحملي خولان الطيال. سلام الله عليكم، أوجه كل التحية لكل المشاركات في التنظيم عبر إذاعتكم. أما عن الفعالية، كان فخر لنا، وكان أجواء روحانية في صنعاء، كانت أجواء تقشعر الجسم فرحا من المنظر والحشود الهائلة غير كل مرة، الحمد لله من عاشقة الجهاد. صباح الخير، صباح اليمن الحر الشريف، منورين الإذاعة بأصواتكم الجميلة، الله يحفظكم من كل شر ومكروه يا رب. بالنسبة للموضوع جميل جدا، يوم أمس كان يوم يشهد له التاريخ، التحية لكل من خرج، التحية لكل شخص صلى على النبي، التحية للمجاهدين الأشراف الأبطال، التحية يملأها حبا واحتراما لكل من في سام، التحية للعم أبو خالد المهري، التحية للبنات المشاركات وعلى رأسهم الهنوف زايد وحوثية حيس والأخوات من مرتفعات جبال وسا، وكل باسمها وصفتها. أطلب زامل أطهر بشر يا من على وسمحتي، مع خالص تحياتي بنت الشهيد من منطقة الخوخة المحتلة.

الأخوات جواهر ووجدان. السلام عليكم يا يمن الإيمان، أو السلام عليك يا يمن الإيمان، يا الذي تحتشد في كل الميادين تحت العنوان البارز والجوهري محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. لا، والأصوات النابعة من صميم الوجدان، لبيك يا رسول الله، يا لهذا الصوت تصدح تكاد الأرض تتردد بما يرددون من مشاعرهم، ومن الحناجر تسر السامعين بحشودهم، تقر عين المصطفى وتقر عين الناظرين، وتغيظ الكفار والمستكبرين. حفظ الله قائدنا الذي أطل بكلمة تسر السامعين. تحياتنا لك وللمخرجة ونشتي زامل مقام الطهر لعيسى الليل.

مني أنا نهى الوصابي وسلامتكم حبيبتي رحاب والمخرجة والحبوبة، وأطلب زامل البرامج اليماني. والله ما سمعت الموضوع عن إيش، عذريني يا أستاذتي، عن المولد النبوي.

خرجنا ولبينا رسول الله وأغضنا الأعذار، الحمد لله على نعمة الهداية، بينما غيرنا يحتفل ويربي للدعر والفساد. معكم البراءة عبد الله من صعدة وزام النبي الكون لو سمحت.

بالطبع أعزائنا المستمعين، لا زالت الموالد والفعاليات مستمرة، يعني سواء في الأحياء، في المدارس، على مستوى المديريات، لا زالت مستمرة الفعاليات الخاصة بهذه الذكرى. لا نقول بأنه خلاص انتهى يوم 12 من ربيع الأول، خلاص كملنا الفعاليات، لا، الفعاليات مستمرة إلى نهاية هذا الشهر، وحب النبي وآله مستمر معنا طيلة أيام العام، ليس فقط في شهر ربيع الأول فقط. رسول الله معنا في

إذن في هذه الأجواء المحمدية النبوية المخضرة، الأجواء المباركة ببركة صاحبها رسول الله محمد بن عبد الله، نبي الرحمة والرأفة، نبي الخير والسلام، نبي العالمين، نبي الصالحات والباقيات عليه وآله خير وأزكى الصلوات والسلام. الجميع محتفل، الجميع مبتهج وسعيد، مبتسم، متآخي، محمدي القلب والقالب، الكل هنا مستعد لأجل بدء الحفل، لأجل الكل مستعد من أجل إكمال هذه الاحتفالات إلى نهاية شهر ربيع الأول، وبزخم بنفس ما كنا في بداية الشهر، شهر ربيع الأول، وحتى في منتصف الصفر بنفس ذلك الزخم، بنفس تلك المشاعر الجياشة تجاه رسولنا صلوات الله عليه وعلى آله. المشاعر تكاد تصل إلى عنان السماء، المشاعر الملبية للنبي محمد وآله تصنع مشاهد لا يمكن أن تنصنع في أي دولة أخرى غير اليمن. مشاهد الحب تلك، سواء على مستوى الأحياء، سواء في المدارس، سواء في أي مكان يقيم فعالية المولد النبوي، تلك الأجواء المليئة بالصلاة على النبي وآله، يعني أجواء لا يعلى عليها، كلها دفء، كلها وفاء، كلها محبة، وكلها راحة في سبيل إحياء ذكرى ميلاد رسولنا، وليموت بغيظهم كل المنافقين وكل المرتزقة. عسى أنا المستمعين إلى هنا نكون وصلنا إلى ختام فترة فاصلة ظهيرة. أشكركم كثيرا على مشاركاتكم الكثيرة في الرسائل، شكرا كثيرا لكم، تقبلوا خالص التحايا من رحاب عبد الحفيظ من الإعداد والتقديم، ومن خلف أجهزة الإخراج الإذاعي زلفى عبد الملك. في أمان الله وحفظه.

بعد عناء وسيرة ومسيرة قام بها المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد أن رجع من الطائف يدعوهم للدخول في الإسلام يلتمس نصرا من ثقيف، لم يواجه إلا بالذم والشتم وإدماء قدميه الشريفتين، فالتجأ إلى حائط عنب شاكيا إلى الله سبحانه وتعالى: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. نزل عليه الأمين جبريل قال: يا محمد، والله ما اهتز عرش الرحمن أي ملك الرحمن لدعاء كدعائك، ادع عليهم أنفذ دعوتك فيهم، فإن أردت أن أنزل عليهم من السماء كسفا أنزلتها، أو أطبق عليهم الجبال أطبقتها. فإذا بنبي الرحمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ويرد على جبريل: يا جبريل، أولا تدعو معي؟ قال: بلى. قال: اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون، عسى أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا الموقف العظيم هو تجسيد فعلي للآية الكريمة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وكم نتألم على حال هذه الأمة التي جاءها النبي الرؤوف الرحيم الحريص على هدايتها، كيف أصبحت مبتعدة عن هدي الله، وكل هم حكامها وعلماء السوء منها هو إغراق شعوبهم في مستنقع الضلالة والرذيلة خدمة لأعدائها من اليهود والنصارى، والله المستعان.

سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: سام FM الحكمة اليمانية.

0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير، ما أحوجنا إلى قراءة كتاب الله وتدبر معاني آيات كتاب الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقرأه من آيات ونتدبر من معاني. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 53 من سورة الكهف، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. نسأل الله أن ييسر لنا فهم معاني هذه الآيات الكريمة. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. المعنى في هذه الآية، يقول هنا السيد بدر الدين في معنى هذه الآية: المجادلة مغالبة في القول فيما اختلف فيه أو نوزع فيه، وكثرة جدال الإنسان إما لهواه وإما لجهله وتردده بين الحق والباطل، ولعل الجن كانوا دون الإنسان في الجدل لمخالفتهم للإنسان في بعض الأسباب. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ويقول الله سبحانه وتعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. المعنى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين، أي فلم يمنعهم عدم الدليل الذي يهدي إلى الإيمان، وإنما هو الجدل وانتظارهم أن تأتيهم سنة الأولين، أي عذاب مثل عذاب الأولين الذي هو سنة الله في الذين خلوا، لأنهم إذا أتاهم آمنوا لكن لا ينفعهم الإيمان حينئذ، أو يأتيهم العذاب قبلا، عذاب النار مقابلا يرونه مواجها لهم، فعند ذلك يؤمنون ولكن لا ينفعهم يومئذ إيمانهم. ويقول الله سبحانه وتعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. المعنى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، هذا رد عليهم لأنهم علقوا إيمانهم على مجيء العذاب، والإيمان بالرسول يجب أن يكون قبل لينفع المؤمن. ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق، ليسقطوا الحق ويبطلوه بجدالهم بالباطل. واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا، أي جعلوها للهزوء أهلا وموضعا، وليس مجرد استهزاؤهم بها مرة عارضة. ويقول الله سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. المعنى أحبتي الكرام في هذه الآية: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها. يقول هنا السيد بدر الدين: فأعرض عنها، أي ذكر بها فتبين له الحق فأبى أن يؤمن به وأصر على الإعراض، ونسي ما قدمت يداه من الجرائم التي يحتاج إلى أن يتوب منها لينجو من عقوبتها التي هي النار. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، أي أن يفهموه، أي القرآن. وفي آذانهم وقرا، ثقلا أو صمما، وفي آذانهم وقرا أي ثقلا أو صمما، وهذا مثل قوله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، وقد مر تفسيره ولو كان على معنى الحقيقة لكان قد سقط التكليف عنهم بتعذر الفهم. وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا لخذلانهم وإرسال الشياطين عليهم والعياذ بالله. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وربك الغفور ذو الرحمة. ثم فسر هذا الغفران وهذه الرحمة فقال تعالى: لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، فهي مغفرة تشمل إمهالهم ورحمة كذلك. وإنها لمن النعم الكبرى، لأنهم في مدة الإمهال تقبل منهم التوبة. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا، أي لن يجدوا من دونه موئلا، أي منجا يلجؤون إليه فينجيهم منه. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. أحبتي الكرام، بهذه الآية نختم حلقتنا اليومنا هذا، سائلا من الله أن ينفعنا بما سمعنا، أن يجعل هذه الآيات نورا في صدورنا وهدى يوصلنا إلى معرفة الله وإلى رضا ربنا وإلى طريق الحق وإلى الصراط المستقيم. نفعني الله وإياكم بآيات الذكر الحكيم وهداني وإياكم إلى طريق الحق وإلى الصراط المستقيم. إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء أحبتي الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي سينعقد في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول 1448 هجرية الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي www.quran.org/13525 للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844469 أو 715-043-3307 علما بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، كثير من أمراض الإسهالات والكوليرا والتيفوئيد والتهاب الكبد والطفيليات ينتقل من خلال تناولك خضروات وفواكه يتم ريها بمياه المجاري. لذا احرص على شراء الخضروات والفواكه من مصادر زراعية آمنة، وأيضا احرص على غسلها جيدا ولمدة كافية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أزكى الصلاة والسلام، تقدم الاتصالات اليمنية عرضاً للمشتركين الجدد في خدمة يمن 4G. اشترك في خدمة يمن 4G واحصل على باقة 60 جيجا مجاناً، بالإضافة إلى إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. للاستفادة من العرض يرجى زيارة أقرب مكتب للمبيعات وخدمة العملاء. العرض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
5: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
4: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
5: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
4: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
5: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
4: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
5: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
4: للتواصل 775-4-0 أو 775-4-5 أو 01-259-9985.
5: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
6: الجمعيات التعاونية تمنح كل متطوع دورا منتجا وتحول التطوع إلى رافد اقتصادي حقيقي. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، اختيارك المندوب أو المخلص الجمركي المفوض والمعتمد لدى مصلحة الضرائب والجمارك يسهل إنجاز معاملاتك بسهولة ودون عراقيل. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
7: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
8: سبافون، أصالة وتواصل.
9: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
10: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
11: أخي المواطن، العروض الوهمية لفرص عمل أو مكافآت مقابل معلومات بسيطة ليست سوى فخ لاستدراجك والإضرار بوطنك. الرزق الشريف في وطنك أبقى وأكرم. احذر أساليب الاستدراج.
12: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا، غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبرياً لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضاً لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار، علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89-89. كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد للعسل اليمني، حيث تلتقي الجودة بالأمان.
0: سام اف ام، عدنا.

بعد عناء وسيرة ومسيرة قام بها المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد أن رجع من الطائف يدعوهم للدخول في الإسلام يلتمس نصرا من ثقيف، لم يواجه إلا بالذم والشتم وإدماء قدميه الشريفتين، فالتجأ إلى حائط عنب شاكيا إلى الله سبحانه وتعالى: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. نزل عليه الأمين جبريل قال: يا محمد، والله ما اهتز عرش الرحمن أي ملك الرحمن لدعاء كدعائك، ادع عليهم أنفذ دعوتك فيهم، فإن أردت أن أنزل عليهم من السماء كسفا أنزلتها، أو أطبق عليهم الجبال أطبقتها. فإذا بنبي الرحمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ويرد على جبريل: يا جبريل، أولا تدعو معي؟ قال: بلى. قال: اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون، عسى أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا الموقف العظيم هو تجسيد فعلي للآية الكريمة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وكم نتألم على حال هذه الأمة التي جاءها النبي الرؤوف الرحيم الحريص على هدايتها، كيف أصبحت مبتعدة عن هدي الله، وكل هم حكامها وعلماء السوء منها هو إغراق شعوبهم في مستنقع الضلالة والرذيلة خدمة لأعدائها من اليهود والنصارى. والله المستعان.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أزكى الصلاة والسلام، تقدم الاتصالات اليمنية عرضا للمشتركين الجدد في خدمة يمن 4G. اشترك في خدمة يمن 4G واحصل على باقة 60 جيجا مجانا، بالإضافة إلى إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. للاستفادة من العرض يرجى زيارة أقرب مكتب للمبيعات وخدمة العملاء. العرض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: الجمعيات التعاونية تبني شراكات مع الجماعات، فتترجم الأبحاث إلى منتجات ترفع الناتج المحلي. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، احرص على الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها مصلحة الضرائب والجمارك، والتي تساعدك في إنجاز إجراءاتك الجمركية بسهولة ويسر. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
5: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية،
6: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
7: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
6: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
7: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
6: 555-555.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
8: منذ طوفان الأقصى، سنس الأقصى فلود، اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل
0: فخر. سام اف ام من صنعاء تقدم
9: الحارس الازدهاري الأمريكي
10: from the US prosperity guardian
9: إلى اعتراف ترامب فشل.
0: الحقيقة
9: من عمق إلى الإعلام الدولي محاصرة
0: بلسانين.
9: Two of these advanced aircraft and even the US have no.
0: الحقيقة بلسانين. إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
9: اليوم داي العزل الإسرائيلي بلغ دولة فلم يعد يستهدف المطارات وصانع والمستشفيات. الحارس الازدهاري الأمريكي
10: from the US prosperity guardian
0: الحقيقة بلسانين.
11: عندما تصبح السيادة سماء مفتوحة يكتب الأحرار قواعد اللعبة بمداد الردع.
12: When sovereignty is under threat, deterrence becomes the language of the free.
11: لم يعد قرار استئناف تشغيل مصفات جيزان النفطية بيد عمالقة أرامكو، بل بات بيد القوات المسلحة اليمنية وحدها.
12: The future of the Jizan refinery now depends on the actions of the Yemeni armed forces.
11: أصبح مصير هذا الصرح الاقتصادي الهائل مرهونا بضربات استباقية دقيقة ردا على كل انتهاك سعودي للأجواء اليمنية.
12: Its future is now shaped by precision strikes described as a response to Saudi violations of Yemeni airspace.
11: في جديد هذا المسار التصاعدي أعلنت القوات المسلحة استهداف مصفات أرامكو في جيزان بعدد من الطائرات المسيرة.
12: In the latest escalation, the Yemeni armed forces announced a drone strike on Aramco's Jizan refinery.
11: ولم يكن اختيار هذا الهدف ضربة اعتباطية، فالمصفاة هي أحد أهم المشاريع الاقتصادية في المملكة.
12: The target was strategically chosen. Jizan is one of Saudi Arabia's major economic and energy projects.
11: صممت لإنتاج البنزين والديزل والبرازيلين والطاقة الكهربائية والغازات الصناعية.
12: The refinery produces fuel, petrochemicals, electricity and industrial gases, supporting Saudi Arabia's energy economy.
11: ليس الأمر مجرد تكهنات، فالحقائق تؤكدها الوكالات وصور الأقمار الصناعية. اضطرت شركة أرامكو إلى تمديد إغلاق المصفاة وتأجيل استئناف التشغيل من 15 إلى 30 من الشهر.
12: This is not mere speculation. Reports and satellite imagery point to significant damage. Aramco has been forced to extend the refinery's shutdown, delaying its reopening from the 15th to the 30th.
11: وربما تضطر لتمديد أبعد، ويستبعد بعض الخبراء إعادة التشغيل قبل نصف عام. والسبب أضرار بالغة طالت مرافق التكرير وخزانات النفط ووحدات المعالجة.
12: The shutdown could last even longer, with some experts questioning whether operations can resume within 6 months. The reason: severe damage to critical refining, storage and processing facilities.
11: تداعيات لا تقف عند حدود هذه المنشأة، بل تتعداها إلى عصب الاقتصاد السعودي وإمدادات الطاقة العالمية.
12: The impact extends beyond the refinery, threatening Saudi economic stability and global energy supplies.
11: تثبت القوات المسلحة اليمنية اليوم معادلة من حديد ونار. أجواؤنا ليست للنزهة.
12: The Yemeni armed forces are sending a clear message: our airspace is not open for violation.
11: وثمن انتهاك السيادة أيا يكن فاعله سيكون باهظا ومكلفا جدا.
12: Violating sovereignty, whoever the aggressor may be, comes at a heavy price.
11: فيما يواصل اليمن عملياته الدفاعية، تواصل السعودية تحمل كلفة باهظة في ظل بنية تحتية أكثر هشاشة.
12: As Yemen continues its stated defensive operations, Saudi Arabia faces growing economic and strategic costs.
11: ما يحصل اليوم ليس سوى غيظ من فيض، وهو ينذر بما هو أسوأ إن استمر التصعيد.
12: What is happening today may be only the beginning if the escalation continues.
11: من صنعاء العزة والقرار تتكرر الرسالة بوضوح: كلفة التصعيد أكبر بكثير من كلفة السلام.
12: From Sana, the message is clear: the cost of escalation is far greater than the cost of peace.
11: حين تختار الرياض طريق الخرق والعدوان، ذلك ما سيحدث. أما اليمن
12: فقد علم العالم كيف تكون السيادة محروسة بسواعد رجالها.
13: When Riyadh chooses escalation, it risks deepening its own losses. Yemen, meanwhile, says sovereignty must be defended by the people of the land.

0: فارس الازدهاري الأمريكي
1: from the US Prosperity Guardian
0: إلى اعتراف أدمير فشل.
2: الحقيقة
3: من عمق إلى الإعلام الدولي محاصرة
2: بلسان
3: two of these advanced aircraft and even the US have no
2: الحقيقة بلسانين. إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
3: اليوم
4: today العزل الإسرائيلي
3: بلغ دوما فلم يعد
4: يستهدف
3: المطارات والمصانع
4: والمستشفيات.
0: الحارس الازدهاري الأمريكي
1: from the US Prosperity Guardian
0: في الاعتراف
1: أدمشن
2: الحقيقة بلسانين.

0: بشرى النبوة أقبلت ذكراها بشذا النبي فأكرموا مثواها. والكون يرقب أي أرض يا ترى سيشع فجر محمد برباها. قالت دعوني إنني مأمورة واليمن في يمن الهدى ناداها. يا نور طه انزل ففي أرواحنا لنولينك قبلة ترضاها. يمن الإبا في يوم مولدك احتفت وتسندست لك أرضها وسماها. نأتي نجدد كل عام بيعة للمصطفى ومواثقا نرعاها. نأتي ونعلم أن ربك قال في من ناصروك وحسبنا بك جاها. إن الذين يبايعونك إنما لو يعلمون يبايعون الله. بثقافة منك استقينا نورها ومواقف منك استمديناها وقيادة منك اصطفاها ربنا وبنا تسير على خطاك خطاها. يا سيدي أهديت كعبا بردة ما زال متشحا بنور سناها. واليوم ذي يمن الكرامة ما اكتفت بهواك شعرا بك صار عز المؤمنين إزارها ومهابة الحق المنيع رداها. مولاي عذرا إن أتتك قصائدي ومن الحياء غرورقت عيناها. أنا لم أقل بانت سعاد وإنما بانت سعادة أمتي وهناها. فسعاد قد عادت وقد عاد الغوى بسعادة وابن سعود من أغواها. كانت غضيض الطرف والترفيه من ثوب الكرامة والحياة عراها. وتأمركت سلمى فغنت نجدها واها إفنكا ثم واها واها. هي أمة البترول وهي إليه باسطة بكفيها ليبلغ فاها. لكنها قد حكمت برقابها سيف اليهود وبايعت أشقاها. قرأت خطاب الله في قرآنه وكأنما المقصود منه سواها. عن طهر يوسف يلتهون بفهم كيف تراود امرأة العزيز فتاها. أين الدواعش عن فلسطين اختفت؟ لما ضد إسرائيل ليس نراها؟ لما لم يروا كفر اليهود كبدعة سلت بها للمسلمين مداها؟ وبسنة المسواك يحصر أحمد وكأنه لم يعطنا إلاها. جرثومة المستوطنين أضر من جرثومة تستوطن الأفواها. وكما السواك مطهر أفواهنا بسواك حاطم طهروا أبصاها. تتصنع الدمع الكذوب فمن تلا اعتزل النساء بكى لها أواها. لن تقتبس من جاهد الكفار أو واغلب عليهم نورها وهداها. اغلب عليهم كي تعيش الناس في سلم حقيقي يسود ثراها. كي لا تمزق بالجنازر مرضع ويجف في عين الرضيع نداها. والله لو غلظت عليهم أمتي ما كان يوما يستباح حماها. والله لو غلظت على صهيون لم تبقى الإبادة ليلة وضحاها. واغلب على من نافقوا فبهم على هبل وعز بنجدهم عزاها. إن سطر الشعراء مدحك سيدي بجمال عينيك البديع سناها. فأنا أرى فيها الجمال بحملها هم العباد فما التقى جفناها. وجمال ندبة جرح خدك سيدي عجزت أقاصي الفكر عن أدناها. هي رغم أننا لم نزل نضنا بها ألما لأقدس هامة أدماها. لكنها تروي قتال المصطفى كي يسعد الدنيا يدك عداها. هي ندبة تروي من الأوصاف ما لم يروى أو قلم الهوى أخفاها. هي حجة لله وهي خريطة تهدي الشعوب لنجدها وعلاها. اليوم غزة خد طاها قد قضت عاما تسيل دما جعلت فداها. فلتعمى أعيننا إذا لم تكتحل مثل النبي غبارها وحصاها. فعلو قدر محمد وسموه بسمو همة نفسه وعلاها. ورقيه أعلى المراتب في الوراء برقي روح عزيمة وفاها. ألغيره قيلت لعلك باخع من فرط همته وبعد مداها. من أجل عرض واحد نفر النبي لقينقاع محاربا ونفاها. لو كان ساسة عصرنا في عصره لرأوا رؤاه تهورا حاشاها. ولأقبلت نخب وأحزاب تشير عليه عكس الوحي أن ينساها. أتلام أمته إذا ابتهجت إلى الرحمن بالفضل الذي أولاها. غرقت شعوب الأرض في أعيادها وجميعها برموزها تتباهى. فالبعض يصطنعون أعيادا لهم لا مجد أجراها ولا أرساها، بعض بعيد جلالة الجد الزها، بعض بسروال المؤسساها، هذا بعيد تخرج ابنته احتفى، أو تلك عيد زفافها وافاها. قل وين عيد الحب عيد الوعل أو عيد الكلاب ومهرجان عواها؟ وكعيد ضرب الجار عيد طماطم، كم من تفاهات تلقفناها لمضاقة الدنيا بعيد محمد، وهو الذي وهب الدنا معناها. لما ظلمة الحكام تخشى شمسه وبكل جهد تبتغي إطفاها، لما كل من عن نصر غزة أخرسوا سلت على ذكر النبي فتواها، لما أن من قتلوا ضمائر أمتي يخشون ميلاد الذي أحياها، هذا لأن محمدا خصم الطغاة به سنلصق أنفها بثراها، هذا لأن ولاءنا لمحمد زكى النفوس وخاب من دساها، ولأننا حين اكتفينا خطوه لم يبد فيهم قوة نخشاها، أنعيده في غار ثورة محاصرا والنائبات تناوشته يداها، مولاي لا تحزن بيوم الغار فالأنصار هامت في هواك رؤاها، وتبوأت شوقا لنصرك دارها وتبوأت إيمانها وهداها، الحب أعمى غير حب المصطفى فهو المزيح عن القلوب عماها، وأحط من كل الخلائق من إذا فتحت له سبل الإباء أباها، أيكون فعلا مؤمنا بالمصطفى من تصرخ الثكلى وما لباها، إن جاع جارك إذ شبعت فأنت لم تؤمن بطاها، قال ذلك طاها، رباه كيف بأمة قد أخرست ورمال غزة نصفها أشلاها، ما عذر مليارين يوم لقائه، أنا أقول قلتها وفقر ثراها، الحل لاستنقاذنا من ذلنا روح الجهاد ولا حلول سواها، هذا أبو جبريل مع يمن الهدى داوى غليل صدورنا وشفاها، ثقة بوعد الله أطلق حربه ولو المسافة تنطوي لطواها، سمعته غزة وهي قائمة ورغم جراحها ضحكت فبشرناها، لنسعرن لظا بإسرائيلهم لواحة نزاعة لشواها، حربا قضينا العمر في شوق لها متلهفين متى يكون لقاها، في كل ليل قائمين لعلها وبكل صبح قائمين عساها، نحن الرواسي لا تهز جذورنا، نحن الشواهق لا تطال ذراها، نحن الغيوم على الشياطين التي استرقت من الأم ابنها وأباها، نطوي المدى عزما وإن بشعبنا همما يفوق مدى السلاح مداها، وزوارق الأنصار إن هي أبحرت فالبارجات بأسرها أسراها، وعلى بوارجهم كتبنا باللظى أنتم أشد أم السماء بناها، فلتستمع منا اليهود خلاصة هي وعد رب الكون وهو قضاها، كمحمد سنخوض حرب زوالكم وعلى صياصيكم تدور رحاها، الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: الجمعيات التعاونية تعيد الاعتبار للحرف التقليدية وتفتح لها أسواقا رقمية عالمية. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
4: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
3: بصف لي المسألة عشان أفهم.
4: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
3: ما لها؟
4: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
3: وما؟
4: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
3: أوهو.
4: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
6: يقول حنلقاهم
4: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
6: حيأخرونا؟
4: بالعكس، سوي فحصك وروح.
6: والنتائج؟
4: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
7: أوهو،
4: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
8: أخي المواطن، إذا تعرضت لأي محاولة ابتزاز فالإبلاغ الفوري هو طريقك الآمن. الأجهزة الأمنية هي الحصن الحامي لك، فلا تتردد في اللجوء إليها، بادر بالإبلاغ.
1: سام اف ام، عدنا.
9: هنا سام اف ام، صوت الربيع المحمدي.
1: السلام عليك منا ومن مستمعينا يا رسول الله.
10: يا حبيبي يا محمد،
1: أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
10: يا مؤيد يا ممجد،
9: لبيك يا رسول الله،
1: لبيك يا رسول الله.

بعد عناء وسيرة ومسيرة قام بها المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد أن رجع من الطائف يدعوهم للدخول في الإسلام يلتمس نصرا من ثقيف، لم يواجه إلا بالذم والشتم وإدماء قدميه الشريفتين، فالتجأ إلى حائط عنب شاكيا إلى الله سبحانه وتعالى: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، صلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. نزل عليه الأمين جبريل قال: يا محمد، والله ما اهتز عرش الرحمن أي ملك الرحمن لدعاء كدعائك، ادع عليهم أنفذ دعوتك فيهم، فإن أردت أن أنزل عليهم من السماء كسفا أنزلتها، أو أطبق عليهم الجبال أطبقتها. فإذا بنبي الرحمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ويرد على جبريل: يا جبريل، أولا تدعو معي؟ قال: بلى. قال: اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون، عسى أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا الموقف العظيم هو تجسيد فعلي للآية الكريمة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وكم نتألم على حال هذه الأمة التي جاءها النبي الرؤوف الرحيم الحريص على هدايتها، كيف أصبحت مبتعدة عن هدي الله، وكل هم حكامها وعلماء السوء منها هو إغراق شعوبهم في مستنقع الضلالة والرذيلة خدمة لأعدائها من اليهود والنصارى، والله المستعان.

0: هنا سام اف ام صوت الربيع المحمدي.
1: أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.

إلى يمن الإيمان والحكمة، يمن الجهاد والفتوحات. أنتم أهل الوفاء، أهل الثبات، أهل القيم، الشعب المحب لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والوارث لهذه المحبة وهذا الوفاء وهذا الولاء من آبائه وأجداده الأنصار والفاتحين.

يا من الله أرسلك رحمة للعالمين واصطفانا انصار للمصطفى وانصار له مولدك يا خاتم الأنبياء والمرسلين عيد نحيابه ونحييه فعلى منزله عيد نحيابه ونحييه فعلى منزله.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المزارع الكريم، ريك للمزروعات بمياه الصرف الصحي يلوث المنتجات الزراعية بالفيروسات والبكتيريا والطفيليات الناقلة للأمراض وينشر الأوبئة والأمراض، فقد تصبح قاتلا إذا ما أدى ذلك إلى موت الآخرين، وهذا يعرضك لسخط الله وللمساءلة أمام القانون والمجتمع. حماية أرواح الناس واجب ديني وأخلاقي. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: الجمعيات التعاونية تخلق صناديق ادخار جماعية تمول الأفكار الواعدة بلا فوائد مرهقة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، احرص على التسجيل في خدمة الرسائل النصية القصيرة التي تقدمها مصلحة الضرائب والجمارك، والتي تصلك في كل مرحلة من مراحل التخليص الجمركي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: هذا خميس ملك التوفير من يوم كان صغير يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
4: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
3: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
5: سبافون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساند دول العدوان أو أجهزة الاستخبارات المعادية، يرجى الاتصال بمركز البلاغات والشكاوى بجهاز الأمن والمخابرات على الرقم المجاني 1-00. أمننا في تواصلنا.
8: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبريا لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضا لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار، علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89-89، كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد للعسل اليمني، حيث تلتقي الجودة بالأمان.
9: تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي سينعقد في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول 1448 هجرية، الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي www.quran.org/13525. للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844-6966 أو 715-043-3007، علما بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
10: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
11: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
10: قروض تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
11: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
10: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
11: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
10: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
11: العنوان: صنعاء، حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
10: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
11: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
0: سام إف إم، والعود أحمد.

بعد عناء وسيرة ومسيرة قام بها المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد أن رجع من الطائف يدعوهم للدخول في الإسلام يلتمس نصرا من ثقيف، لم يواجه إلا بالذم والشتم وإدماء قدميه الشريفتين، فالتجأ إلى حائط عنب شاكيا إلى الله سبحانه وتعالى: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، صلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. نزل عليه الأمين جبريل قال: يا محمد، والله ما اهتز عرش الرحمن أي ملك الرحمن لدعاء كدعائك، أدع عليهم أنفذ دعوتك فيهم، فإن أردت أن أنزل عليهم من السماء كسفا أنزلتها، أو أطبق عليهم الجبال أطبقتها. فإذا بنبي الرحمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ويرد على جبريل: يا جبريل، أولا تدعو معي؟ قال: بلى. قال: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، عسى أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا الموقف العظيم هو تجسيد فعلي للآية الكريمة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وكم نتألم على حال هذه الأمة التي جاءها النبي الرؤوف الرحيم الحريص على هدايتها، كيف أصبحت مبتعدة عن هدي الله، وكل هم حكامها وعلماء السوء منها هو إغراق شعوبهم في مستنقع الضلالة والرذيلة خدمة لأعدائها من اليهود والنصارى. والله المستعان.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

حي على

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير، ما أحوجنا إلى قراءة كتاب الله وتدبر معاني آيات كتاب الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقرأه من آيات ونتدبر من معاني. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 53 من سورة الكهف، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. نسأل الله أن ييسر لنا فهم معاني هذه الآيات الكريمة. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. المعنى في هذه الآية، يقول هنا السيد بدر الدين في معنى هذه الآية: المجادلة مغالبة في القول فيما اختلف فيه أو نوزع فيه، وكثرة جدال الإنسان إما لهواه وإما لجهله وتردده بين الحق والباطل، ولعل الجن كانوا دون الإنسان في الجدل لمخالفتهم للإنسان في بعض الأسباب. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ويقول الله سبحانه وتعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. المعنى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين، أي فلم يمنعهم عدم الدليل الذي يهدي إلى الإيمان، وإنما هو الجدل وانتظارهم أن تأتيهم سنة الأولين، أي عذاب مثل عذاب الأولين الذي هو سنة الله في الذين خلوا، لأنهم إذا أتاهم آمنوا لكن لا ينفعهم الإيمان حينئذ، أو يأتيهم العذاب قبلا، عذاب النار مقابلا يرونه مواجها لهم، فعند ذلك يؤمنون ولكن لا ينفعهم يومئذ إيمانهم. ويقول الله سبحانه وتعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. المعنى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، هذا رد عليهم لأنهم علقوا إيمانهم على مجيء العذاب، والإيمان بالرسول يجب أن يكون قبل لينفع المؤمن. ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق، ليسقطوا الحق ويبطلوه بجدالهم بالباطل. واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا، أي جعلوها للهزوء أهلا وموضعا، وليس مجرد استهزاؤهم بها مرة عارضة. ويقول الله سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. المعنى أحبتي الكرام في هذه الآية: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها. يقول هنا السيد بدر الدين: فأعرض عنها، أي ذكر بها فتبين له الحق فأبى أن يؤمن به وأصر على الإعراض، ونسي ما قدمت يداه من الجرائم التي يحتاج إلى أن يتوب منها لينجو من عقوبتها التي هي النار. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، أي أن يفهموه أي القرآن، وفي آذانهم وقرا، ثقلا أو صمما، وفي آذانهم وقرا أي ثقلا أو صمما، وهذا مثل قوله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، وقد مر تفسيره ولو كان على معنى الحقيقة لكان قد سقط التكليف عنهم بتعذر الفهم. وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا لخذلانهم وإرسال الشياطين عليهم والعياذ بالله. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وربك الغفور ذو الرحمة، ثم فسر هذا الغفران وهذه الرحمة فقال تعالى: لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، فهي مغفرة تشمل إمهالهم ورحمة كذلك. وإنها لمن النعم الكبرى، لأنهم في مدة الإمهال تقبل منهم التوبة. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا، أي لن يجدوا من دونه موئلا، أي منجا يلجؤون إليه فينجيهم منه. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. أحبتي الكرام، بهذه الآية نختم حلقتنا اليومنا هذا، سائلا من الله أن ينفعنا بما سمعنا، أن يجعل هذه الآيات نورا في صدورنا وهدى يوصلنا إلى معرفة الله وإلى رضا ربنا وإلى طريق الحق وإلى الصراط المستقيم. نفعني الله وإياكم بآيات الذكر الحكيم وهداني وإياكم إلى طريق الحق وإلى الصراط المستقيم. إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء أحبتي الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.

0: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.
1: في حضرة الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي.
2: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن الكريم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه، لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. صدق الله العلي العظيم. نبدأ اليوم أيها الإخوة المؤمنون في الجزء الخامس من ملزمة معرفة الله نعم الله، الدرس الرابع. وقبل أن ندخل في درس اليوم، نعرج على أبرز النقاط التي جاءت في درس أمس. بالأمس أول نقطة كانت حديث عن مجال من مجالات النعم، مجال الدفع عن المؤمنين وكف أيدي أعدائهم. إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. أليست هذه نعمة من هذا القبيل، نعمة الدفع عن المؤمنين؟ ويراد من خلال هذا أن الله سبحانه وتعالى من ضمن نعمه أنه يدافع عن المؤمنين. وعندما أتى الله ليذكرنا بهذه النعمة في القرآن الكريم، يريد أن تعرف أنك متى ما توليته توليت من هو على كل شيء قدير، من لا تأخذه سنة ولا نوم ولا يغفل عنك، توليت من سيرعاك ويدفع عنك. ثانيا، أكد أن الله تعالى يذكر في كتابه الكريم مع كل الأمم، يأمرهم بأن يتذكروا النعم التي أنعم الله بها عليهم. وهكذا أيضا أنبياؤه يذكرون أممهم أن يذكروا نعمة الله عليهم، يذكروهم بالنعم ويأمروهم بتذكر نعم الله عليهم. ثالثا، أكد أنه إذا كانت الأمة تقارن بين ماضيها وما وصلت إليه، وترى الفارق الكبير بين الوضع السابق السيء وهذا الوضع الجيد الحسن، فستحرص فعلا على أن ترعى، على أن تحمي، على أن تدفع عن كل ما حقق لهم ذلك المكسب العظيم. بمعنى أنه يجب على الإنسان أن يتذكر وضعيته السابقة وكيف كانت، وأنه أصبح الآن في نعمة عظيمة. وطبعا لا ينتقل الناس من وضعية سيئة إلى وضعية حسنة إلا باستجابة وأعمال عملوها، فيجب أن يحافظوا على تلك الأعمال، على تلك الروحية، على تلك الاستجابة التي نقلتهم من ذلك الوضع إلى الوضع الآخر الجيد. رابعا، أكد أن الله سبحانه وتعالى يعلمنا أيضا أن أولياءه يدعونه أن يوفقهم لشكر نعمه، وضرب مثال رضوان الله عليه بسليمان عليه السلام، ذلك الذي ملك الطيرة وملك الجنة وملك الإنس وملك الرياح، وسخرت له أشياء كثيرة جدا، وكان يقول ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. خامسا، أكد أنه لا يصح أن ننطلق لنحذر الناس من الدنيا أنها خداعة مكارة، لأن الدنيا نعمة عظيمة. ولهذا جاء القرآن بهدايته الواسعة متجها نحو النفوس، ولم يصب جام غضبه على الدنيا ويحذرنا من الدنيا أبدا، بل هو من يذكرنا بأن الدنيا وما فيها من النعم العظيمة التي أنعم الله بها علينا. فأنت انطلق في الدنيا وابتغ فيها من فضل الله، ولكن لا تنخدع بها ولا تغتر بها، واهتدي وأنت تتحرك فيها بهدى الله، ولا تؤثرها على الآخرة. هذا أبرز ما جاء في درس أمس. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه من الصفحة 11: هكذا يأمر الله سبحانه وتعالى أولياءه، أو يذكر أن أولياءه هم دائما يدعون الله أن يرزقهم تذكرا وشكر نعمه. وهم أولئك الذين إذا ما ملكوا نعمه الكثيرة كيفما بلغت، فلا تملكهم، لا تخدعهم، لا تغرهم، لا يؤثرونها على الآخرة، لا تلهيهم عن ذكر الله. فهل تتذكر وأنت تملك شيئا من الدنيا؟ قد تكون ما تملك يساوي قدرا أو اثنين من قدور سليمان التي كان يعملها الشياطين له، وجفان كالجواب وقدور الراسيات.
أليس هكذا في الآية؟ وتريد أن تطغى، تريد أن تتكبر، تنسى أن تطلب من الله أن يدخلك في عباده الصالحين. تعال انظر إلى سليمان الذي ملك الدنيا، ملك الجبال، ملك الطيرة، ملك الجنة، ملك الإنس، ملك البر والبحر، ملك الرياح. تعال إلى كلماته الرقيقة: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. بعض الناس ينسى أن يدعو لوالديه فيما إذا تركوا له مالا، بل قد يقول الله لا يرحمه لأنها أعطاه فلانها الجربة الفلانية، قال كان عادها مهر وقال يريد يتخلص. ما زال يحز في نفسه أن والده خلص ذمته من مهر أخته أو مهر بنته. سليمان يقول: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. هذا الملك كله أنا أريد أن أسخره في الأعمال الصالحة، تلك الأعمال التي ترضيك، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. أليست هذه كلمات رقيقة؟ ما أبعد الناس، أولئك الذين لا يملكون مثل قدور سليمان، عن هذا المنطق. أصبح الناس كما قال الله: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. هذا نقطة أولى تضمنت أو تلخصت أن أولياء الله دائما يدعون الله أن يرزقهم شكر نعمة أو شكر وتذكر نعمة، وهم أولئك الذين إذا ما ملكوا نعمه الكثيرة كيفما بلغت وكيفما كانت هذه النعم لا تملكهم ولا تخدعهم ولا تغرهم، لا يؤثرونها على الآخرة ولا تلهيهم عن ذكر الله، ويطلبوا من الله أن الله يلهمهم يذكروا نعمه ويشكروه على نعم. وإحنا كما جاء الواحد شوية مال أو سيارة أو هكذا طغى ونخط ونسي الله سبحانه وتعالى وغفل عنه. إذن فالمعالجة أن نأتي نحن لنعالج الإشكالية في النفوس، وهو توجه القرآن الكريم، هو توجه إلى النفوس، القرآن الكريم توجه إلى النفوس لنعلم الناس كيف يزكون أنفسهم، لا أن نأتي لنصب جام غضبنا على الدنيا نفسها التي هي نعمة عظيمة من نعم الله، والتي للإنسان دور مهم فيها في تحقيق عبادته لله سبحانه وتعالى وشهادته بكمال الله. نتجه إلى النفوس ونذكر الناس كيف يتعاملون مع الدنيا، كيف يملكون الدنيا ولا تملكهم، كيف يكون همهم أن يعملوا أعمالا صالحة من خلال ما يملكون وعلى الرغم مما يملكون، وأن ينشدوا ذلك المقام الرفيع وهو أن يكونوا ضمن عباد الله الصالحين في هذه الدنيا وفي الآخرة. هذا نقطة ثانية مهمة، أن المعالجة أن نأتي نحن لنعالج الإشكالية في النفوس، وهو توجه القرآن الكريم. القرآن الكريم توجه إلى النفوس، إذن لنتوجه إلى النفوس لنعلم الناس كيف يزكون أنفسهم، لا أن نأتي لنصب جام غضبنا على الدنيا نفسها التي هي نعمة عظيمة من نعم الله وللإنسان دور مهم فيها. أساسا مسؤوليتك ارتبطت بالدنيا، كيف تقول لا يبتعدوا الناس عن الدنيا ويزهدوا في الدنيا ولا يملك أحد أي ممتلكات ولا أي شيء؟ أيضا يقول الله سبحانه وتعالى: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ويصف أولياءه سبحانه وتعالى بأنهم يشكرون نعمته، فيقول عن نبي الله إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم.
وموسى عليه السلام يتمثل شكره لتلك النعمة في قطع عهد على نفسه، فيقول: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. من منا يقول هذا؟ من منا يقول هذا عندما يرى أمواله التي تدر عليه مبالغ كبيرة؟ من منا يقول هذا عندما يرى نفسه أنه أصبح في موقف حق وفي عمل حق، وأنه وفق لأن يكون ممن ينطقون بالحق ويعملون بالحق، ممن يهدون بالحق وبه يعدلون، فيقطع على نفسه عهدا أمام الله: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. هل تتصورون بأن موسى عليه السلام دخل من طرف مزرعته وفيها ما لا يقل قيمته عن نحو 2,000,000 دولار من ثمار وممتلكات وآليات داخلها، فقال: ربي بما أنعمت علي؟ لا، بل رأى نفسه أنه أصبح إنسانا استطاع أن يقول الحق وأن يقف موقف الحق وأن يقف في وجه الظالمين، فكانت هذه هي النعمة الكبرى. هذه هي من أهم الأشياء التي تخلق لديك حصانة عن أن تنخدع بالآخرين الذين ينطلقون ليثبطوا الناس. لأنه من هو ذلك الذي يمكن أن يؤثر أو أن يؤثر فيك وأنت ترى ما أنت عليه نعمة عظيمة؟ الموقف الحق الذي أنت واقفه نعمة عظيمة، من هو الذي يستطيع أن يؤثر فيك؟ ستسخر منه أنت، لأنك ترى ما أنت فيه نعمة عظيمة، ولأنك تحس بأنك وفقت إلى نعمة عظيمة من خلال مقارنتك أنت للآخرين الذين يبذلون أموالهم وأيديهم وألسنتهم وأنفسهم في طريق الباطل وفي خدمة الباطل، وأنت تعرف أين سيكون مصيرهم. سترى أنت أنك في نعمة عظيمة، فتصبح ممن يكون من المستحيل أن يؤثر عليه الآخرون بدعاية أو تضليل أو خداع أو ترغيب أو ترهيب يصرفونه عما هو فيه، لأنه يرى ما هو فيه نعمة، نعمة دفعته إلى أن يقول: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. هذا نقطة ثالثة ومهمة، أن من الأشياء التي تخلق لديك حصانة عن أن تنخدع بالآخرين الذين ينطلقون ليثبطوا الناس، عندما ترى أن ما أنت عليه نعمة، أن موقف الحق الذي أنت فيه نعمة، أنك وقفت في وجه الظالمين، كما قال موسى عليه السلام: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. وقال هذا القول وهو بعد أن وقف موقف حق واتخذ موقف حق ووفق لأن يقف موقف حق، أبدا من طرف مزرعته وقال: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فعندما ترى أن الموقف الذي أنت فيه، أن العمل الذي أنت تنطلق فيه الذي هو عمل حق وموقف حق، أنه نعمة من الله سبحانه وتعالى عليك، لا يمكن أن يؤثر فيك الآخرين. ويذكر الله عن نبيه نوح عليه السلام أيضا فيقول: إنه كان عبدا شكورا. هكذا تجد شكر النعم الإلهية في مجال نعمة الهداية والنعم المادية المتعددة، شكرها وتذكرها من أهم صفات أولياء الله، لما لها من أثر كبير في ربطهم بوليهم بالله سبحانه وتعالى. إذن شكر وتذكر نعم الله سبحانه وتعالى من أهم مواصفات أولياء الله. نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من الشاكرين له على نعمائه والذاكرين له، ونسأله تعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر إسرائيل. في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي، في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أزكى الصلاة والسلام، تقدم الاتصالات اليمنية عرضاً للمشتركين الجدد في خدمة يمن 4G. اشترك في خدمة يمن 4G واحصل على باقة 60 جيجا مجاناً، بالإضافة إلى إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. للاستفادة من العرض يرجى زيارة أقرب مكتب للمبيعات وخدمة العملاء. العرض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، تؤدي الإيرادات الضريبية دوراً تنموياً هاماً، وتعتبر مصدراً أساسياً لتمويل المشاريع الخدمية والتنموية. فضريبة مبيعات القات وضريبة ريع العقارات تشكل 90% من الموارد المحلية، وتستخدم في تمويل المشاريع التنموية والخدمية والبناء الاجتماعي المنفذة حالياً في أمانة العاصمة والمحافظات وفقاً للخطط المعتمدة من وزارتي المالية والإدارة المحلية. مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye، أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: نعم، نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
5: لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
6: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
7: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
8: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
8: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
7: 555-555.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
1: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6-0. الاتصالات اليمنية ليمن متصل بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أزكى الصلاة والسلام. تقدم الاتصالات اليمنية عرضاً للمشتركين الجدد في خدمة يمن 4G. اشترك في خدمة يمن 4G واحصل على باقة 60 جيجا مجاناً، بالإضافة إلى إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. للاستفادة من العرض يرجى زيارة أقرب مكتب للمبيعات وخدمة العملاء. العرض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
0: سام اف ام، والعود احمد.
3: هنا سام،
9: تاريخ حي،
3: ثقافة مكتملة.
9: هنا سام،
3: حياة اجتماعية مرصودة.
9: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
3: سام اف ام،
9: إذاعتك أنت.
10: سام اف ام 99.1، إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء، تقدم.
11: ليس كل ما تسمعونه يصلكم بالصدفة، هناك هدف خفي وراء كل ما يطرح وينتشر، وهنا حقيقة واحدة على مسؤوليتي.
10: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح، يحلل، ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق.
11: نعم، على مسؤوليتي. أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة سام.
10: على مسؤوليتي.

0: مستمعينا الكرام، نحييكم من أثير إذاعة سام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم محمديون ثابتون على النهج والعهد، أوفياء مخلصون لله ولرسوله. من أرض اليمن المؤمن، مهوى الأفئدة ومعدن الحكمة، أشرقت شمس الربيع المحمدي لتشهد ساحاته حشودا مليونية يمانية جرفت بروعتها كل صور الشتات، واجتمعت في لوحة إيمانية مهيبة تحتفي بمولد خير البشرية محمد صلى الله عليه وآله وسلم، معلنة للعالم أجمع التمسك الصارم بالثقافة القرآنية والنهج المحمدي الأصيل. الاحتشاد اليماني العظيم هو محطة إيمانية للتزود بالوعي والاستبصار، حيث تتجلى المحبة الصادقة لرسول الله في سلوك عملي وواقع يماني خلقي، ومنهج حياة يلمسه الجميع في المعاملات والأخلاق والجهاد والاقتداء بالنبي الأكرم في كل تفاصيل الحياة. تأتي هذه الهبة الإيمانية ردا إيمانيا شامخا على محاولات التغريب وتدجين الشعوب، ومواجهة صريحة لمشاريع العولمة والحداثة الزائفة التي سعت لإبعاد الأمة عن قرآنها ونبيها وإغراقها في الشكليات والأنانية. أيها اليمانيون، لقد رسم حضوركم الجماهيري الشعبي المليوني صورة حية لرفض التبعية والتمسك بالهوية، ليكون هذا الصمود اليماني صرخة حق واستجابة صادقة لله ورسوله، وإعادة لبوصلة الأمة نحو مصدر عزتها وقوتها، الثقافة القرآنية والرسول الأعظم. في حلقة هذه الليلة، هي حلقة خاصة واستثنائية بالمولد النبوي الشريف والإحياء المليوني لهذه المناسبة العظيمة في العاصمة صنعاء وفي بقية المحافظات، وسنتطرق خلال هذه الحلقة إلى أجواء المولد النبوي الشريف في عدد من الدول العربية والإسلامية، وكيف انجرفت هذه المناسبة من مناسبة دينية عظيمة يلتف فيها المسلمون حول دينهم، إلى مناسبة أصبحت من العادات والتقاليد التي مسخت عن هويتها وخرجت عن محورها وأهدافها. ونؤكد للسادة المتابعين والمستمعين في كل مكان أن بإمكانهم الاتصال والمشاركة والإدلاء بآرائهم على رقم الهاتف المخصص لاستقبال اتصالاتكم، وهو 01-322-6553. إذن رقم الهاتف المخصص لاستقبال مشاركاتكم واتصالاتكم في هذا اليوم المحمدي البهيج هو 01-322-6553. في بداية الحلقة سنستعرض ما لدينا من مواد، وبعدها يفتح المجال للمشاركة والاتصال، وستكون بداية الحلقة بهذه الوقفة للأوفياء دائما الذين يخرجون في كل عام وخرجوا في هذا العام خروجا مشرفا كبيرا.
1: بارك الله فيكم، نفسي لكم الفداء، طب الله أجركم وجزاكم خير الجزاء، ونور قلوبكم وبصائركم، رعاكم الله.
2: الشعب الذي فرضت عليه حرب منذ 8 سنوات الشعب المحاصر الذي يعاني من كثير من الأزمات المعيشية والحياتية والصحية والأمنية، يحتشد بملايينه في مشهد ليس له مثيل على امتداد العالم. هذا جدير أن ننحني أمام هذا الشعب، أمام حبه وعشقه لرسول الله، أمام حضوره الكبير بكل احترام.
1: شعبنا العزيز، ومن واقع معرفتي بهذا الشعب وإيماني بهذا الشعب وثقتي بهذا الشعب ووعي هذا الشعب وإيمان هذا الشعب، سيتصدر إحياء هذه المناسبة قبل كل الشعوب وأكثر من أي شعب آخر. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم يا أهل الوفاء، يا أهل الشهامة، يا ذوي المحبة لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. نفسي لكم الفداء، أنتم الأوفياء دائما في أي ظرف وفي أي مرحلة ومهما كانت التحديات.

0: أيها الأوفياء الشرفاء الأحرار، أيها المحمديون، كل مستمع يتابعنا الآن بلا شك أنه مرت أمامه صورة من صور الحشود المليونية التي خرجت بمناسبة المولد النبوي الشريف في العاصمة صنعاء وفي المحافظات. بكل فخر نستطيع أن نقول أننا أمة يمانية وأمة محمدية، خرجنا هذا الخروج المشرف قبل المسيرات المركزية وقبل الفعاليات المركزية. كان هناك فعاليات وأمسيات و يعني إقامة للموالد والفعاليات الخطابية والفنية والإنشادية والدينية والوعظية في مختلف المحافظات وفي مختلف المديريات وعلى مستوى الجانب الرسمي والجانب الشعبي والاجتماعي. شهدت الأحياء والمدن والقرى فعاليات وإحياء بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وتوج هذا الإحياء وتوج هذا المسار بالفعاليات المركزية. ولكن السؤال الذي يجب أن نطرحه على أنفسنا الآن، السؤال اللي نخاطب فيه أرواحنا، السؤال اللي نخاطب فيه عقولنا وقلوبنا، ماذا بعد؟ ماذا بعد هذه الحشود المليونية؟ وماذا بعد هذا الإحياء؟ تعالوا نسمع قائد الثورة السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي سلام الله عليه وهو يتحدث عن هذه المناسبة بأنها موسما سنويا للارتقاء الإيماني.
1: وقد تبوأت هذه المناسبة المباركة المنزلة العليا والمكانة الأسمى بين كل المناسبات في إحياء شعبنا العزيز لها بالفعاليات والأنشطة التثقيفية والخيرية وإظهار الابتهاج والسرور اعترافا لله تعالى بعظيم منته وفضله، وجعل شعبنا العزيز منها موسما سنويا يسعى فيه للارتقاء الإيماني والأخلاقي والاكتساب المزيد من الوعي والبصيرة، ويزداد بذلك عزما وثباتا في مواصلة السير في طريق الحق ومواجهة التحديات والمخاطر.
0: سماحة شهيدنا الأقدس السيد حسن نصر الله علق على هذه الحشود المليونية في العام السادس للعدوان، تعالوا نسمع سوا إيش قال.
2: الحرب المدمرة، يعني الحرب لما نقول حرب يعني في قتل وجرح وتشريد وتدمير للحجر وللبشر، والتي هي الآن في عامها السادس. برغم الحصار والتجويع والأوضاع المعيشية الصعبة والأوبئة والأمراض، برغم من كل هذه الظروف الصعبة، نجد هذه الجماهير الضخمة والهائلة والحاشدة تجتمع في المدن اليمنية من أجل أي شيء، إحياء ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، هذا الموضوع أنا حاب أقف عنده شوي لدقائق. لما نوقف قدام هاي الحشود برغم كل المخاطر الأمنية والصحية والبيئية وفي حالة حرب، نحن بلبنان وبغير لبنان نعرف يعني بلد يكون في حالة حرب واحتمال قصف جوي في أي لحظة من لحظات، وأدام وأمام عدوان لا يتوارى عن قتل الرجال والنساء والأطفال والمدنيين، يخرج كل هؤلاء ليعبروا عن عمق إيمانهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، عن عظيم محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عن استعدادهم المنقطع النظير للدفاع عن كرامة وشرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أليس في هذا دلالة رسالة قوية يجب أن يتوقف أمامها الناس جميعا؟ وبالدرجة الأولى يجب أن أدعو المسلمين في العالم الذين يؤمنون بهذا النبي ويحترمون ويعشقون هذا النبي أن يتوقفوا أمام هذا الذي شاهدناه بالأمس في اليمن.
0: في هذه الأثناء نستضيف الباحث في الشؤون الدينية والسياسية الدكتور يوسف الحاضري معنا عبر الهاتف. السلام عليكم.
3: سلام الله عليك وجميع العاملين في القناة وعلى جميع المستمعين الكرام وعلى أبناء الشعب اليمني محبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
0: اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله، وكل عام وأنتم بخير دكتور يوسف. وفي البداية، ما هو تعليقكم على هذه اللوحة المحمدية التي يرسمها اليمنيون كل عام ورسمها شعب الإيمان هذا العام في ذكرى ميلاد رسول الله؟ ماذا يعني هذا الحب اليماني لمحمد، وما هي مسؤوليتنا كأمة محمدية بعد هذا الخروج؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. حقيقة الإنسان يقف عاجز أمام هذه اللوحة العظيمة البشرية المحبة التي رسمها أبناء اليمن في ميدان السبعين وفي بقية ميادين الجمهورية اليمنية الحرة، لدرجة أن حتى لو يكون هناك أكثر الكاتبين وأكثر المتفلسفين وأكثر الواسطين فيعجز. لذلك نحن نرى إلي هذه اللوحة العظيمة من منظور القرآن الكريم الذي قال الله سبحانه وتعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ولسوف يعطيك ربك فترضى، أي أن الله سبحانه وتعالى سيرضي نبيه. ولسوف، كلمة سوف يعني مستقبل أو مستمرة، أعطى نبيه محمد أهل اليمن، أعطى نبيه محمد قلوبنا، أعطى نبي الله محمد أفكارنا، توجهنا، حبنا، ارتباطنا، أعطى نبيه محمد هذا المنظر العظيم جدا الذي أيضا قال في آية أخرى: ورفعنا لك ذكرك، رفع الله ذكره صلى الله عليه وآله وسلم بكل المجالات، بالقرآن الكريم، بتشكيل الدولة الإسلامية، بطرحه ورؤيته صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا رفع الله ذكره هذه الأيام أو هذا يومنا هذا الذي هو ترجمة للأيام التي سبقتها بهذا اللوحة العظيمة المباركة اليمانية في كل مكان وفي كل جانب. لذلك نحن عندما ننظر إلى هذا اليمني العظيم المرتبط برسول الله ارتباطا عمليا وفكريا بالإيمان والحكمة، هو رسول الحكمة ورسول الإيمان، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويطهرهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ونحن وصفنا بأننا أهل الإيمان وأهل الحكمة، أي أن هناك ارتباط عميق جدا ما بين المسارين والصراطين والرؤيتين والتوجهين، وهذا ما ترجمه أهل اليمن، أهل الحكمة، أهل الإيمان في يومنا هذا بهذه المنظور العظيم الرائع الذي لو نتكلم ونتكلم ونتكلم ونجمع ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمدهم بعدي سبعة أبحر ما كفانا أن نتكلم عن رسول الله، وهو كلمة الله، ما نفدت كلمات الله، ولا كفانا أن نتكلم عن حبنا وعشقنا وارتباطنا بهذا الرجل العظيم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا أيضا من جانب آخر ومن جانب يحملنا مسؤولية كبيرة جدا في هذه الحياة الدنيا، في الحياة التي الله جعلنا فيها خلفاء، وإني جاعل في الأرض خليفة، والخلفاء هم أولئك الذين يتحركون بالحق، ونحن الذين نتحرك بالحق بحق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك المسؤولية أيضا كما تفضلت في سؤالك كبيرة جدا على الشعب اليمني بجميع أطيافه وتوجهاته وقياداته وتشكيلاته في كل الجوانب، على المستويات العامة والخاصة، اقتصادية، سياسية، فكرية، اجتماعية، إعلامية، علمية، عسكرية، كل الجوانب التي عندما ترتبط برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تنجح في هذه الدنيا وتنتشر في إطار وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن تنتشر بأيدينا لأننا أتباع محمد. رؤية الله في محمد ورسالته العظيمة والتي وضحها في القرآن الكريم يجب أن تكون على أيدينا، أيدي أهل اليمن الذين خرجوا اليوم من حب، خرجوا بقلوبهم قبل أن تخفج أجسادهم، ويجب أن تخفج أيضا بأعمالهم بعد يومنا هذا، وتتحرك حتى نصل إن شاء الله إلى العام القادم 12 من ربيع الأول في عام 1449، وهناك توسع وشامل وأكبر وميادين أوسع في كل محافظات الجمهورية، لأننا متحركون أيضا لتحرير اليمن من كل الاحتلال، وسنجد إن شاء الله في الأعوام في العام القادم في عدن، في حضرموت، في المهرة، في كل المناطق المحتلة أحباب رسول الله في الشعب اليمني، حتى وإن كان في مناطق محتلة هو مرتبط برسول الله وهو يعشق رسول الله، ولكن يعرف الجميع الأحداث التي تمنعهم من إظهار ذلك في كل هذه الجوانب، حتى على المستوى السياسي والاقتصادي في اليمن. هناك مسؤولية على المستوى الصحي، على المستوى الفكري، على المستوى العلمي والتعليمي، الأسري، المجتمعي،

0: مرور السنوات انتهت هذه المناسبة وانشغل الناس بمشاريع جديدة وبأفكار جديدة وبثقافات دخيلة جعلتهم يتخلوا عن انتمائهم وعن دينهم. كيف يحمي اليمانيون تمسكهم بدينهم وبنبيهم وبقيمهم وبجهادهم حتى لا نتحول إلى نسخة مكررة من هذه الشعوب والمجتمعات التي كانت قبل 20 أو 30 سنة تحيي المولد وتحتفل وتبتهج وتحيي هذه المناسبة ونستها مع مرور السنوات وتخلت عنها، بل وتخلت عن كثير من القيم والمبادئ والنهج المحمدي؟
1: نعم، بطبيعة الحال كما تفضلت، تلك الدول كان هناك هجوم صهيوني يهودي وحادي على كل الدول التي كانت ترتبط بنبي الله محمد، ومنها اليمن. حتى نحن في يمن الإيمان إلى ما قبل 21 سبتمبر 2014 كان هناك احتفال وارتباط، ولكن لم يكن بهذا الزخم، سواء الزخم البشري أو الزخم الفكري أيضا. حتى وإن كنا نحتفل فكان هناك زخم فكري مبتعد كل البعد عن رسول الله. يعني مثلا أذكر في 2014-15 تقريبا في عهد أوباما، احتفل أوباما مع المسلمين في أمريكا وقيادات من أنظمة عميلة لأمريكا بالمولد النبوي داخل البيت الأبيض، لكن كيف احتفل برسول الله؟ هل قدم رسول الله كما يقدمه أهل اليمن وقيادة أهل اليمن في هذا الجانب؟ هل قدم رسول الله فعلا وعملا وتحركا، أم أنه مجرد فقط تغدغة لمشاعر المسلمين في إطار حروبهم الانتخابية الداخلية وأهداف هنا وهناك؟ لذلك تلك الدول استهدفت من قبل القيادات، مع أن الشعوب ما زالت حية، ولكن أيضا أغرقت في هموم معيشتها وما إلى ذلك كما أغرقت اليمن. لكن بفضل الله وبفضل القيادة العظيمة المتمثلة في السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، حافظنا على وهجنا وتحركنا رغم الانشغال الأشد في العالم أمور معيشتنا في اليمن الإيمان، كما هو معروف بالوضع الاقتصادي الذي تعيشه اليمن الإيمان. لذلك يجب علينا أن نرتبط ونستمر بالارتباط بقياداتنا هذه التي تهدي إلى صراط مستقيم، قيادتنا التي لطالما واستمرت في توضيح الحق والحقيقة، لطالما تحركت في القرآن الكريم، لطالما في كل كلمة أو كل محاضرة تكون كلها غارقة في القرآن الكريم وبربط عين على الحدث وعين على القرآن، لكي لا يقل الزخم وينتهي الزخم ويضعف الزخم للأسف الشديد. حتى في دول من دول محور المقاومة صحيح هناك ارتباط وما إلى ذلك، ولكن ليس بذلك الزخم العظيم الذي نجده اليوم في يمن الإيمان والحكمة. هذه من أهم الأساسيات، هي الارتباط بالقيادة وارتباط القيادة بنا في هذا الجانب، لأن أساس مشروع القيادة هي هداية الناس، وأساس مشروع الناس هي الارتباط بالقيادة في إطار المشروع الذي القرآن الذي يرتبط على 3 مقومات المنهجية، وهي القرآن الكريم، وهي موجودة عند كل الشعوب. والقيادة هنا الفارق، والشعوب الشعب هو شعب ألين قلوب وأرق وافدة، شعب الإيمان والحكمة، لكن يريد من ينفض عنه الغبار ليعرف مكانته الحقيقية التي عرفناها اليوم وعرفناها خلال السنين الماضية الأخيرة التي عشناها في هذا الجانب ارتباطنا برسول الله. أيضا عكس محمد صلى الله عليه وآله وسلم في رحمتنا تراحمنا ارتباطنا، وهذا أيضا انعكس خلال الفترة الماضية، لكن ازداد الزخم في هذا الجانب. لذلك استطعنا أن نكسر حاجز الحصار على اليمن كما هو معروف، وقطع الرواتب وما إلى ذلك من خلال التراحم، من خلال الرأفة فيما بيننا وما إلى ذلك، أيضا من خلال رفض أمريكا وإسرائيل وكل طغاة الأرض منهجية وفكرا ودخولا وتعاملا وعلما وتعليما. هذه مهمة جدا، كما هي معروف مسؤولية وزارة التربية والتعليم العالي وكل الجهات الأخرى، ولكن تأتي في رأسها هذا الجانب لكي ننشئ النشأة القادمة، الشباب والأطفال، على الاستمرارية في هذا النهج العظيم جدا جدا جدا. ونحن نرى كثير في كل عام كيف يزداد هذا الزخم من عام إلى عام إلى عام. لذلك اليوم قلنا أكبر تجمع في العالم العام القاضي، سنقول أكبر تجمع حتى من العام الماضي. سنحتاج إلى ساحات أكبر، سنحتاج إلى تنظيم أوسع وغيرها من تلك الأمور التي يعرفها الجميع، ويجب علينا أن يكون رسول الله في رؤيتنا وأفكارنا وزينتنا حتى وقلوبنا لكي يستمر هذا الحب رسول الله، لأن الحب هو اتباع وليس مجرد مشاعر عاطفية في القلوب، وإنما هي النتيجة. قل إن كنتم تحبون الله، ما قالش الله خلوها في قلوبكم، لا، فاتبعوني، يقول الله لرسوله فاتبعوني، يعني اتبعوا رسول الله بكل حب وكل انطلاقة، يحببكم الله ورسوله ويغفر لكم، إلى آخر الآيات التي تحدث الله فيها عن نبيه.
0: نعم دكتور، احنا نلاحظ الآن انه الشعب اليمني كل ما اقام مناسبة او كل ما مارس نشاط يعني يثير ضجيج كبير لدى المنظومة الشيطانية. مثلا إقامة المراكز الصيفية، ربما تقام المراكز الصيفية في عدد كبير من الدول ولا أحد يتحدث عنها، ممكن أن يتضامن مع فلسطين كثير من الدول والشعوب ولا أحد يتحدث عن ذلك، ممكن أن يكون هناك مقاطعة في بعض الدول ولا أحد يتحدث عن ذلك، ممكن أن تقام فعاليات المولد النبوي الشريف ولا يتحدثون إلا عن اليمن. في بعض الدول نرى قيادة هذه الدول مطبعة مع الكيان الصهيوني، ونرى هذه القيادات تحتفل بالمولد النبوي الشريف، وفي بعض الدول أيضا تقام المناسبة كطقوس وعادات وتقاليد وسياحة دينية أو مناسبة للأكلات والوجبات أو الرقص أو الدروشة، وهذا يناسب المنظومة الشيطانية. والسؤال هنا، مما تخاف المنظومة الشيطانية الغربية ومما تنزعج في اليمن؟ ما الذي يميز الأمة اليمانية وقيادتها القرآنية عن غيرها؟
1: نعم، حتى أضيف لك، حتى قبل هذه القيادة العظيمة المتمثلة بالسيد عبد الملك وقبله السيد حسين رحمة الله عليه ورضوان الله عليه، كان حتى في اليمن مراكز صيفية واحتفالات. لكن الذي يرعب العدو الصهيوني متمثلا بالكيان الصهيوني إسرائيل وأمريكا وأدواتها في المنطقة، هي النتيجة التي تترتب عليها تلك التحركات في حب رسول الله. عندما تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتعامل معه وتؤذن في المساجد وفي الحرم المكي والمدني وحتى داخل القدس الشريف داخل الأراضي المحتلة، وتقول أشهد أن محمد رسول الله، طبيعي بالنسبة لهم ما لم يكن هناك النتائج لهذا العهد الذي عاهدت به، بأنك شهدت أن تتحرك مع رسول الله وتنطلق مع رسول الله. ما إن جاءت هذه الاحتفالات الحقيقية الفعلية العملية الاحتفالات التي فيها نتيجة عظيمة، تخيل، ومنها معاهدة أمريكا وإسرائيل والتبرؤ من أعداء الله. تخيل أن هناك أكثر من 10 إلى 15 مليون في كل الساحات اليوم يهتفون في نفس اللحظة بالموت الأمريكا والموت إسرائيل. هل تظن أو تريد أو يظن أي أحد أنها العدو سيسكت عنك؟ لا، على الإطلاق. عندما يكون ربط ارتباطك برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتدريسك حتى في المناهج والمراكز الصيفية كيف يكون الإنسان عزيزا شريفا كريما كما كان رسول الله بهذه الصفات، لا يريدون ذلك، يريدون فقط كما تفضلت أن يكون هناك طقوس عادية، أكلات، ثمرات، وحتى يذكرون رسول الله ورسول ويذكرون يعني أثر رسول الله وحتى سيرة رسول الله، والتي حتى يذكرون معظمها هي ثقافات مغلوطة كعلاقته باليهود وموته ودرعه برهول اليهود وغيرها،
0: والروايات الإسرائيلية المعروفة
1: التي تنقص من مكانته ومنزلة رسول الله لا ضير عندهم، حتى لو يقام داخل البيت الأبيض. وكما تكلمت في السؤال السابق أنه أقيم في عهد أوباما فعالية بالمولد النبوي داخل البيت الأبيض، مشكلة لديهم، لكن المشكلة هي النتيجة. لذلك الكل يتحدث عن اليمن، وحتى حتى الذي كانوا يحتفلون به حزب الإصلاح مثلا في عام 2011 في ساحة التغيير في العاصمة صنعاء احتفلوا بالمولد النبوي وكانت احتفال كبير جدا، واليوم يحاربوننا على المولد النبوي في هذا الجانب. الوهابية لو يقول لهم محمد بن سلمان احتفلوا سيحتفلون به، لكنهم اليوم يهاجموننا، وكلها تصب في مصلحتي كما تكلمنا الصهيونية العالمية. لا يمكن أن تحتفل برسول الله وفقا للمنهجية القرآنية ونتائجها العظيمة التي تنعكس على الإنسان وعلى تحركه لرفض الطغاة في هذه الأرض، وأمريكا سترضى عنك. إذن يجب عليهم أن يهجموا علينا، وهجوم كبير جدا على مستوى إعلامي ومستوى القنوات والمستوى المنابر والمستوى المحاضرات، يعني يخرج من المرقص، تخيل، السديس والكليبي وغيرهم والقبلي والعريفي هؤلاء الوهابية، يخرج من المرقص، ذلك المرقص الذي أستحي أن أتكلم ما يحصل فيه والكل يشاهد، يبكي أننا ما خرجنا به اليوم أنها بدعة إلى هذا الحد. نعم، إلى هذا الحد، وتعرت وجوههم الشيطانية وانسلخ حتى الحياة منهم أن يتكلموا عن رسول الله. وعدنا في احتفالاتنا، لا مشكلة لديهم، أهم شيء يكون راضي عنهم أعداء الإسلام وأعداء رسول الله وعلى رأسهم أمريكا وإسرائيل.
0: شكرا جزيلا لك الدكتور يوسف الحاضري الباحث في الشؤون الدينية والسياسية، شكرا لك. فعلا المشكلة لدى الشيطان ومنظومته الصهيونية الغربية هي أننا نتمسك بديننا، هي أن نتمسك بتعاليم هذا الدين، هي أن نكون أمة محمدية حقيقية. مش مشكلة الغرب ولا مشكلة الشيطان أنه إحنا نشارك بالمناسبة أو نحيي المناسبة. اليوم كثير من الدول المطبعة، أعطيكم مثال المغرب هذا الذي يسموه أمير المؤمنين، يعني فاشخ بلاده فشخ للصهيوني، ويخرج داخل المسجد وهو ماسك المصحف ويحتفل بمناسبة المولد النبوي الشريف. هذا الذي يسمى اليهودي الوظيفي، من يمارس اليهودية كدور وظيفي يقوم به لخدمة أعداء هذه الأمة. أعداء الأمة مشكلتهم الحقيقية مش بقصة سني وشيعي وهذا الكلام اللي قدموه للناس وأوهموا الناس فيه، مشكلتهم إنه هذه الأمة اليمانية التي تخرج بالملايين لإحياء هذه المناسبة هي أمة متمسكة بقيادتها القرآنية وبثقافتها القرآنية، وهي أمة تدافع عن فلسطين وترفض أن تداس مقدسات الأمة الذي يحتفل بالمولد النبوي الشريف وهو يغضب ويثور ويتحرك ويندد بالإساءة لكتاب الله وبالإساءة للمصحف بالإساءة للقرآن الكريم. هذا هو المزعج لدى المنظومة الشيطانية.
2: سام اف ام، وقفة إعلانية
3: بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أزكى الصلاة والسلام. تقدم الاتصالات اليمنية عرضاً للمشتركين الجدد في خدمة يمن 4G. اشترك في خدمة يمن 4G واحصل على باقة 60 جيجا مجاناً، بالإضافة إلى إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. للاستفادة من العرض يرجى زيارة أقرب مكتب للمبيعات وخدمة العملاء. العرض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: الجمعيات التعاونية تهتم بجودة المنتج بقدر اهتمامها بعدالة التوزيع، فلا يظلم جهد ولا يهدر مورد. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
5: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالتأكد من سلامة السلع الاستهلاكية التي تدخل عبر المنافذ الجمركية، وتتأكد من حصولها على الشهادات والتصاريح التي تضمن صلاحيتها للاستخدام. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
6: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
7: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
6: بصف لي المسألة، ايش تفهم؟
7: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
6: ما لها؟
7: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الايزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
6: وما؟
7: والحاصلة حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
6: أوهو.
7: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
8: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
6: يقول حنلقاهم
7: متواجدين على مدار 24 ساعة.
6: حيأخرونا؟
7: بالعكس، سوي فحصك وروح.
6: والنتائج
7: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
6: أوهو.
7: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
9: أخي المواطن، لا تكن صدى للشائعات والأخبار المضللة. تحقق قبل النشر، الكلمة الكاذبة خطر يهدد أمن الوطن. تأكد قبل أن تتفاعل.
10: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة. جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
11: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
10: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
11: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
10: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
11: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
10: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
11: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
10: للتواصل 775-4-0 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
11: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
3: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس في دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية ليمن متصل. بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أزكى الصلاة والسلام، تقدم الاتصالات اليمنية عرضاً للمشتركين الجدد في خدمة يمن 4G. اشترك في خدمة يمن 4G واحصل على باقة 60 جيجا مجاناً، بالإضافة إلى إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. للاستفادة من العرض يرجى زيارة أقرب مكتب للمبيعات وخدمة العملاء. العرض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: سام اف ام والعود احمد.
0: هم يشتوك تكون يعني العبادة عندك عادة. اعطيكم مثال صغير، مثلا شهر رمضان وصيام رمضان، كيف حولوه خلال سنوات ممتدة من شهر للطاعة والعبادة إلى موسم للمسلسلات وموسم للوجبات وموسم للشربة والمحلبية والسمبوسة والوجبات. خرجوا المناسبة الدينية وخرجوا الفريضة الدينية من موقعها الطبيعي وحولوها إلى طقوس أخرى. مثال آخر الحج، كان موسم الحج هو موسم للطاعة والعبادة ولإعلان البراءة من الشيطان. كيف تحول هذا الموسم إلى موسم للنفاق وللتباهي وللرياء، وأفرغ المناسبة من مضامينها الروحانية والروحية والجهادية والدينية؟ معقول إنه إنسان يصوم رمضان ويقيم الصلاة ويحج البيت لكنه يشوف أخوته في غزة يقتلون ويقول أنا مالي دخل؟ معقول إنه إنسان يشوف دول مسلمة ودول عربية وهي تطبع مع الصهيوني ويقول هذا شأنهم؟ وأن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، معقول أنه إنسان مؤمن بالله سبحانه وتعالى ومؤمن بكتابه ويشوف دولة مسلمة تتعرض للاعتداء الصهيوني، للاعتداء الغربي، للاعتداء الشيطاني مثل العدوان الذي تعرضت له الجمهورية الإسلامية في إيران، ويجي يقول لك أنا ما ليش دخل، يسدوا هذولكهم شيعة وهذولكهم إيش يعني، وأمريكا هي ممثلة للسنة ولا كيف؟ هذه هي المبادئ الأساسية التي يخشى الشيطان من أن تجسد فيكم يا أمة الإيمان. مسألة الإحياء كإحياء فقط هي مش مشكلة لدى العدو، مشكلة العدو هي التمسك، وهذه هي مسؤوليتنا الآن وهذا هو واجبنا الآن بعد الانتهاء من هذه المناسبة، كيف نحول هذه المناسبة إلى يعني موقف ورحلة وموسم سنوي للارتقاء وللالتزام، ونترجم الأخلاق المحمدية في سلوكنا اليومي.

0: إذن نذكر السادة المتابعين بأن بإمكانهم الاتصال والمشاركة حول موضوع الحلقة وهو الإحياء المليوني للمولد النبوي الشريف وواجباتنا ومسؤولياتنا ما بعد المولد وفي حياتنا اليومية على الرقم المخصص للاتصال وهو 01-322-653. الرقم المخصص لاستقبال اتصالاتكم هو 01-322-653. خلونا نعمل جولة سريعة أنا وأنتم حول أجواء إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في عدد من الدول، ونبدأ من فلسطين المحتلة.
1: هذه الفعالية لإحياء البلدة القديمة، هاي بتعزز الصمود وبتعزز الوجود للناس، إنهم بينزلوا بلاقوا في استقبال حسن، في هدايا، في طمأنينة في الشارع.
0: إخوتنا في غزة والشعب الفلسطيني في غزة هم أكثر من يترجم القيم المحمدية، وهم أكثر من يلتزم بالنهج والمسار المحمدي. تعالوا نشوف فرحة المولد النبوي الشريف داخل خيام النازحين في غزة.

0: الأمة التي تسير على نهج محمد والأمة التي تواجه اليهود وترفض الانصياع أو الخضوع لليهود وتقاوم وتلتزم بالنهج المحمدي وتحتفل بمناسبة المولد النبوي الشريف هي من تزعج أعداء هذه الأمة. أما إن كانت الأمة والشعوب والمجتمعات قد تخلت عن مبادئها وقيمها وهويتها وجهادها واحتفلت فلا مشكلة لدى العدو من الاحتفال الشكلي. تعالوا نروح للعاصمة اللبنانية بيروت ونرى كيف احتفلت بذكرى المولد النبوي الشريف.
1: محمد
2: تفرح بالحبيب
1: على نهجه نحيا مدينة رسول الله
3: مدينة منورة. هكذا بدت بيروت ليلة الجمعة وهي تحتفي بذكرى مولد النبي محمد في مشهد استثنائي غصت معه شوارع وسط العاصمة بأكثر من 10,000 مشارك. مدائح نبوية صلحت في الأرجاء تمازجت مع إيقاعات النوبة الرفاعية التراثية ومفرقعات نارية لونت سماء المدينة في ليلة عامرة بالفرح والابتهال.
4: ربنا صل وسلم دائما أبدا.
3: ساعتين استعادت العاصمة نبضها الاحتفالي وخرقت المصاعب في مساحة للفرح والأمل.
5: اليوم هذا هو الجو اللي عنا بيروت، جو العائلة وجو الألفة وجو المحبة.
6: والأهل المتفائر بالخير تجدوه إن شاء الله. الأوضاع تغير ولابد من التغيير
7: إن شاء الله. من دلنا منبوز اللهجة والفرحة لكل أهل بيروت.
5: محمد حبه يجمعنا، يجمع كل الناس على الفرحة والمحبة والسلام.
8: هني وحاصرين، هني وقلب المدينة كان يبعث رسائل تدل على أمل.
3: ألوان ودفوف وناشيد وطقوس احتفالية اجتمعت في مناسبة يستحضر فيها المسلمون سيرة من يتشوقون إلى رؤيته.
9: ما شفت شيء هيك بحياتي، قد ما عندنا celebrations برات البلد ما في شيء شفته هيك بحياتي.
10: يرفع الراس
11: صراحة أجواء كتير حلوة.
12: بركات ورحمات، عسى الله رب العالمين يفرج عن الأمة الإسلامية.
3: وهكذا أحيت بيروت ليلتها فاجتمع أهلها وضيوفها على حب محمد.
0: ننتقل إلى سوريا التي أصبحت في عهد الصهيوني أحمد الشرع تتعرض للعدوان الإسرائيلي اليهودي ولا تحرك ساكنا. سوريا التي تنتهك سيادتها وأراضيها ويراد لها أن تستخدم كمطية لخدمة المشروع الصهيوني في عهد اليهودي الوظيفي أبو محمد الجولاني، أصبح فيها اليوم المولد النبوي الشريف حديثا يثير الجدل بين مؤيد ومعارض.
13: تعد مسألة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف من أكثر المسائل الفقهية التي شهد جدلا واسعا عبر التاريخ الإسلامي، إذ انقسم العلماء والفقهاء بشأنها منذ قرون بين مؤيد ومعارض. فثمة من يرى في الاحتفال بذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم تعبيرا عن المحبة والتعظيم ووسيلة لاستحضار سيرته وقيمه في حياة المسلمين، في حين يرى فريق آخر من العلماء أن هذا الاحتفال لم يكن معهودا في صدر الإسلام وأن ما لم يكن من الدين فلا يضاف إليه. وفي سوريا التي تتنوع مذاهبها وتياراتها الدينية وتتعدد مرجعياتها الفقهية كان هذا الجدل الديني محتدما على مر السنين، غير أنه يتخذ اليوم أبعادا جديدة في ظل التحولات التي تشهدها البلاد وما تفرزه من إعادة تشكيل المشهد الديني والاجتماعي. وتطرح بطبيعة الحال هذه المسألة من جوهرها تساؤلات أعمق بشأن طبيعة الخطاب الديني في المساجد ومدى قدرته على استيعاب التنوع المذهبي داخل المجتمع السوري. وقد تجلى هذا التوتر في مشهد لافت في أحد مساجد مدينة حلب، حينها خرج عدد من المصلين احتجاجا في خطبة الجمعة بعد أن وصف الخطيب الاحتفال بالمولد النبوي بأنه بدعة، في حادثة أشعلت نقاشا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي عن حدود الخطاب الديني وحق المصلين في التعبير عن اعتراضهم داخل بيوت الله. نتابع مع المشاهدين هذا الفيديو. الصارع
0: دواعش تركيا ودواعش الناتو الذين جاءوا على الدبابة الصهيونية والأمريكية إلى دمشق اليوم يريدوا أن يقولوا للشعب السوري أنهم مسلمين وملتزمين، بس بنفس الوقت يقولوا لهم أنه حبيبهم الإسرائيلي واليهودي وممنوع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. نذهب إلى العراق ومن الأعظمية في بغداد لنستمع ونتابع الاحتفالات الشعبية في المولد النبوي الشريف.
10: الأعظمية ترتدي أبهى حللها احتفاء بمولد النبي الأكرم. الشوارع غصت بالمحتفلين والبيوت فتحت أبوابها للضيافة. في ليلة 12 من ربيع الأول قلوب عامرة بالفرح وألسنة تلهج بالدعاء.
14: فرحانين بمولد النبي، أنا كل سنة إحنا نجي الأعظمية نستذكر هذا المولود الجميل. إحنا كنا سعداء، اللهم ربي نطلب الأمن والأمان على العراق والنصر على الأعداء ويبعدنا عن شر الأشرار. اللهم ربي آمين. هذا المولد الكريم وإنك على خلق عظيم.
10: الشموع تضيء ليالي الأمل والمسيرات تجوب الشوارع تحفها الدفوف والرايات. أصوات تصدح بالموشحات الدينية وقلوب تستعيد سيرة صاحب الذكرى.
15: مدينة الأعظمية هي المدينة تقدر تقول أكثر تواجد في مولد النبي صلى الله عليه وسلم وتحتفل بهذه المدينة. فهذه المدينة لها تاريخ عريق في هذه المسألة، يعني في مولد النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه المناسبة العزيزة كمداحين ومنشدين نحيي هذه الذكرى كل سنة، فالفرحة موجودة في مولد النبي صلى الله عليه وسلم.
10: طقوس توارثها البغداديون جيلا بعد جيل، جلسات شعبية تجمع العائلات والجيران، وتقاليد حفظتها الأعظمية منذ القدم.
16: والله أجواء جميلة جدا، ولا بد أن تعاد في كل عام. والله عظيم، يعني هذا جو مفرح حسنا. والله قديمة كل شيء، يعني قديمة، ذكريات هواية قديمة، يعني والله يعني نظل ساعة متأخرة بالليل بعدين أرجع البعقوبة.
10: تختلف مظاهر أحياء المولد النبوي بين منطقة وأخرى في بغداد، لكن للأعظمية طابعها الخاص، مواكب ومدائح وموائد تجمع العراقيين على المحبة وتختصر تنوعهم وتلاحمهم في ذكرى مولد نبي الرحمة.
0: أستعرض معاكم كيف يعني تدحرج هذه المناسبة وهذه الفعالية في عدد من الدول، إلى أن وصلت في مصر إلى أنها مجردة من كل معاني الربيع المحمدي ومجردة من كل القيم المحمدية، ويعني إيش أقول، أشتي أدي لها وصف بس للمخرجش عن الجو الإيماني، مشيش أسفخ كذاك وأخرج. أصبحت عادة فنية، أصبحت مجرد مناسبة للرقص بالتنورة المولوية. اسمع.
17: في أجواء روحانية تملأها الأناشيد والابتهالات، أحيت فرقة المولوية أمسية دينية احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف في لوحة جمعت بين الإنشاد الديني والتنورة والفلكلور الشعبي.
18: احنا ان شاء الله دائما نقدم مديح سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام والابتهالات الدينية الصوفية الروحانية، وفي هذه المناسبة الكريمة العظيمة نهتم أكثر وأكثر بمديح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الذكرى العطرة.
19: دي عادة مصرية بنحب نحتفل ونفرح مع بعض بالإنشاد الديني، وبنقدم عرض صوفي مولوي وتنورة روسية.
20: سام اف ام، وقفة إعلانية. بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أزكى الصلاة والسلام، تقدم الاتصالات اليمنية عرضاً للمشتركين الجدد في خدمة يمن 4G. اشترك في خدمة يمن 4G واحصل على باقة 60 جيجا مجاناً، بالإضافة إلى إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. للاستفادة من العرض يرجى زيارة أقرب مكتب للمبيعات وخدمة العملاء. العرض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
21: أخي المزارع الكريم، ريك للمزروعات بمياه الصرف الصحي يلوث المنتجات الزراعية بالفيروسات والبكتيريا والطفيليات الناقلة للأمراض وينشر الأوبئة والأمراض، فقد تصبح قاتلا إذا ما أدى ذلك إلى موت الآخرين، وهذا يعرضك لسخط الله وللمساءلة أمام القانون والمجتمع. حماية أرواح الناس واجب ديني وأخلاقي. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
22: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف ضريبة الدخل، المكلفون المعفيون من الضرائب هم الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي إجمالي قيمة مبيعاتهم السنوية أو إجمالي إيراداتهم السنوية مبلغ 20 مليون ريال. فإذا انطبقت عليك هذه الشروط فسارع إلى تقديم إقرارك الضريبي إلى مكتب هيئة البريد الواقع في منطقتك أو الإدارة الضريبية المختصة الواقع نشاطك في نطاقها للحصول على شهادة إعفاء مجانية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
23: لأنك مميز، سبأفون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأفون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأفون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
24: سبافون، أصالة وتواصل.
25: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
26: سام اف ام، والعود احمد.
27: هنا سام.
28: تاريخ حي،
27: ثقافة مكتملة.
28: هنا سام،
27: حياة اجتماعية مرصودة.
28: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
27: سام. سام.
1: اف ام
24: اذاعتك انت.

0: نشرة الأخبار الرئيسة من إذاعة سام، والبداية بالعناوين. الرئيس المشاط يوجه الشكر للشعب اليمني لخروجه المشرف لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف. العدو الإسرائيلي يوسع نطاق القصف والتفجير ويحرق منازل جنوب لبنان. إيران تؤكد الانتقال إلى الموقف الهجومي لتحقيق ردع كامل ضد الأعداء. من العناوين إلى التفاصيل، مرحبا بكم. هنأ رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله وأبناء الشعب اليمني وأعضاء المجلس السياسي الأعلى والحكومة بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف. ووجه المشاط الشكر والتقدير للشعب اليمني على خروجه الجماهيري الواسع في العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات، مؤكدا أن الحضور المليوني بعث رسالة للعالم عن تمسك اليمنيين برسول الله وسيرته ونهجه ومواجهة أمريكا والعدو الإسرائيلي ونصرة المستضعفين. وأشار الرئيس المشاط إلى أن إحياء هذه الذكرى يعزز ارتباط الشعب اليمني بالقرآن الكريم ورسول الله ويجسد تمسكه بهويته الدينية، لافتا إلى أن خروج الملايين رغم تداعيات العدوان والحصار السعودي الظالم يعبر عن عمق حب الشعب اليمني وارتباطه برسول الله. وثمن الرئيس المشاط جهود أعضاء المجلس السياسي الأعلى والحكومة والمحافظين والأجهزة الأمنية واللجان التنظيمية ووسائل الإعلام وكل العاملين على إنجاح فعاليات المولد النبوي. لم تكن ذكرى المولد النبوي الشريف مجرد مناسبة دينية عابرة، بل تحولت إلى مشهد جماهيري واسع حضر فيه اليمنيون من مختلف المحافظات لإحياء ذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، في تعبير عن مكانة المناسبة في وجدانهم وتمسكهم بهويتهم الدينية والثقافية. مشهد تصدرته العاصمة صنعاء وامتد إلى مختلف الساحات جامعا بين الحضور الشعبي والفعاليات الرسمية، قبل أن يبلغ الاحتفال ذروته بخطاب السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، الذي حمل جملة من الرسائل الدينية والسياسية المرتبطة بقضايا الأمة وتطورات المنطقة. تفاصيل أكثر في تقرير للزميل حمود محمد شرف.
1: في مشهد يختصر علاقة أمة بنبيها، أحيا اليمن ذكرى المولد النبوي الشريف بحضور مليوني فاض بحشوده أكبر ميادين العاصمة صنعاء ومئات الساحات في بقية المحافظات في احتفال رسمي وشعبي هو الأكبر على مستوى العالم الإسلامي. وشهدت عموم الساحات برنامجا موحدا شمل الأناشيد والأهازيج والقصائد والرقصات التراثية في لوحة عكست حضور المناسبة في وجدان اليمنيين وتمسكهم بهويتهم الدينية والثقافية منذ أن شدى أجدادهم الأنصار بطلع البدر علينا. وخلال ذلك تحدث إلينا عدد من المواطنين الذين عبروا عن مدى فرحتهم بالمناسبة وما تمثله لأبناء الأمة الإسلامية.

0: ومن المشهد الشعبي إلى المنبر العلوي مضى الاحتفال إلى ذروته، إذ أطل قائد أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي على الملايين المحتشدة عبر دائرة تلفزيونية مباشرة، ملقيا خطاب المناسبة بما تضمنه من رسائل دينية وسياسية ارتبطت بواقع الأمة وقضاياها الكبرى وبالتطورات الراهنة في المنطقة والعالم.
1: وإننا في هذه المناسبة المباركة لنؤكد على التالي: أولاً، نؤكد على ثبات شعبنا العزيز في توجهه الإيماني ونهضته التحررية الجهادية ومسيرته القرآنية وسعيه لتحقيق الاستقلال التام على أساس من هويته الإيمانية، ولن نألو جهداً في مساندة الشعب الفلسطيني حتى يتحقق الوعد الإلهي المحتوم بسقوط الكيان الصهيوني. ثالثاً، نؤكد على ثبات موقفنا ضد الطغيان الأمريكي والإسرائيلي الصهيوني الذي يستهدف أمتنا جميعاً تحت عنوان تغيير الشرق الأوسط وإقامة إسرائيل الكبرى، ويشن منذ 6 أشهر عدواناً متواصلاً على الجمهورية الإسلامية في إيران. ونؤكد أننا إلى جانب الشعب الإيراني المسلم ونظامه الإسلامي، ونواصل العمل على ترسيخ مبدأ وحدة الساحات وتعزيز التعاون بين محور الجهاد ومساندة المقاومة الإسلامية في لبنان وفلسطين وفي سائر جبهات المحور، وندعو الأمة جميعاً إلى الالتحاق بمحور الجهاد والمقاومة. رابعاً، نؤكد على حق شعبنا العزيز في موقفه الحق وقضيته العادلة ومطالبه المشروعة في إنهاء الحصار الظالم والاحتلال الغاشم الذي ينفذه المعتدي السعودي بإشراف أمريكي منذ 12 عاماً.
2: أعاكم الله وفق الله أجركم. في أمان الله ورعاية الله.
0: في زمن تتداخل فيه الصراعات السياسية والعسكرية بين الأمم وخلفياتها الدينية والثقافية، هكذا جاء احتفال اليمن بذكرى المولد النبوي الشريف هذا العام ليضيف إلى رصيده الإسلامي والعروبي مشهداً لا يمكن تجاهله، بل وليؤكد قدرة شعوب الأمة على تحويل هذه المناسبة إلى مساحة للتعبير عن هويتها الإسلامية الجامعة. من العاصمة صنعاء، حمود محمد شرف، إذاعة سام أف أم.
3: من الانسياب الفجري للحافلات ومرورا بدقة التفتيش ولطف الاستقبال بماء الورد والبخور، وصولا إلى الإنصات المهيب للحاضرات أمام خطاب السيد القائد عبد الملك الحوثي يحفظه الله وتوديع الساحة بقلوب مفعمة بالشوق، يكتمل مشهد الفعالية المركزية للمولد النبوي الشريف في الكلية الحربية بأمانة العاصمة. التفاصيل لهذا المشهد بين ثنايا هذا التقرير.
4: من كل صوب وناحية توفدت ضيفات رسول الله نحو ساحة الفعالية المركزية بالكلية الحربية في أمانة العاصمة، يسطرن بلحظاتهن لوحة إيمانية تتجلى فيها أسمى معاني التنظيم والاحتفاء، وتفيض في أرجائها مشاعر الشوق والوفاء لخاتم الأنبياء والمرسلين. فمنذ ساعات الصباح الباكر تنساب الحافلات في موكب يملأه الوداد، تحمل أمهات يفضن بالحب وأطفال ترعرعت قلوبهم على شدى السيرة العطيرة، متجهات نحو الفعالية المركزية لذكرى المولد النبوي الشريف، ليقطع الجميع الطريق في رحلة حية تملأها الأشواق وأصوات الصلوات. وفور الوصول إلى نقطة النهاية تفتح مواقف السيارات ذراعيها بكل سلاسة، حيث تتجلى منظومة السكينة في تنظيم محكم وسلس يضمن انسيابية الحركة، ليبدأ رسم أولى خطوات الراحة والاطمئنان في أرجاء المكان. ومن تلك المواقف السلسة تخطو الزائرات نحو الحزام الأمني الذي يفيض بروح الرفق، تفتيش دقيق تتخلله اعتذارات رقيقة وكلمات مفعمة باللطف توجهها العاملات، ليكن سياجا من اللين والإكرام لكل ضيفة. ومع تمام العبور يتهادى عبق البخور زكيا من بعيد ليقود الخطى نحو لجنة الاستقبال، هناك حيث الوجوه المبتسمة تفيض بالبشر وتنثر نسائم الشباب والريحان وماء الوردة وتغمر قلوب الأطفال بالحلوى والسرور.
5: قامت لجنة الاستقبال بالاستعداد والتجهيزات المناسبة وبالإمكانيات المتاحة لاستقبال ضيفات رسول الله، من تجهيز أغصان الشذاب والريحان واستقبالهم بالضيافة المتاحة البسيطة المعبرة عن حب المستقبلات وترحيبهن.
6: أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، أهلا بضيوف رسول الله، حياكم الله.
7: أهلا وسهلا ومرحبا بكم يا ضيوف رسول الله، حيا بكم فوق رؤوسنا وفي مقلع عيوننا في فعالية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
4: وفي قلب هذه الحفاوة تبرز خيمة الاستعلامات كمنار إرشاد وتوجيه، بينما تنتشر عاملات اللجنة الأمنية في جنبات الساحة كظلال حانية تعزز شعور الطمأنينة بين الحاضرات.
8: والله أجرهم أتدخلوا من البوابة الشمالية الحمراء، الرجاء كتابة الأرقام على أيدي الأطفال وابقاهم بجانبكم.
4: ولأن الأمان يتكامل بالرعاية تتأهب سيارات الإسعاف وتنتشر الفرق الطبية في كل زاوية بكفاءة تامة لتكون اليد الرحيمة والمستعدة في كل لحظة لتقديم العناية الصحية التامة لضيفات المصطفى.
9: احنا طالبات مستشفى 70 من فرع معهد العالي، احنا خرجنا نكتب أجر لضيوف الرحمن في الميدان هذا، يعني للأجر أولا وثم ثانيا عشاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدنا مجهزين ومخططين لهذا من قبله بأسبوعين بشهر والله، يعني من أدوات، فعلنا اجتماعات، فتحونا مجموعات في الواتس على التدريبات والتنظيمات والتوزيعات، نحن نتوزع صح، ومعنا أصلا خيام ومراكز هنا صحية، يعني خيام ومستوصفات صحية صغيرة يعني كخيام، منها نستقبل كل الحالات.
4: وتحت مظلة هذه الرعاية الشاملة تتنقل لجنة النظام برقة وانسيابية بين الحشود لتأخذ بأيدي الحاضرات وترشدهن إلى أفضل أماكن الجلوس بأسلوب راق يحافظ على تناغم الساحة وهدوئها.
10: نحن اللجان التنظيمية أتينا لنشارك في إحياء هذه المناسبة العظيمة ذكرى ولادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أتينا وقلوبنا مليئة بالحب والولاء.
4: ومع استقرار الجميع في أماكنهن يتجلى السحر في قلب الساحة، حشود غفيرة من ضيفات رسول الله قد ملأن المكان، تلهج ألسنتهن بالذكر وتعلو أصواتهن بالتواشيح والموالد النبوية في ملحمة حب يرق لها الفؤاد. وفي أوج ذلك التفاعل الروحاني يخيم الصمت والإجلال على أرجاء الساحة بالكلية الحربية مع إطلالة السيد القائد عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي يحفظه الله.
11: بارك الله فيكم، بارك الله فيكم يا أهل الوفاء، يا أهل الشهامة، يا ذوي المحبة لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، نفسي لكم الفداء.
4: حيث شخصت الأبصار وأنصتت القلوب قبل الأذان لخطابه السامي الذي حمل بين ثناياه رسائل وأبعادا إيمانية وسياسية قوية، شدت أزر الأمة ورسخت في نفوس ضيفات الرسول معاني العزة والكرامة والموقف الثابت. وبعد انقضاء الكلمة وانتهاء الفعالية تنطلق الخطوات نحو المغادرة، تبتعد الأجساد وتظل الأرواح معلقة بالساحة تودع المكان بنفوس تغمرها السكينة وقلوب تنبض بالشوق والرجاء للقاء جديد في العام المقبل. لإذاعة سام اف ام، آلاء الكبسي.
3: وعلى صعيد التغطية الإعلامية المرافقة لذكرى المولد النبوي الشريف بساحة الكلية الحربية، أسهمت الكوادر الإعلامية في نقل مجريات الحدث الميداني عبر شبكة واسعة من وسائل الإعلام الوطنية المختلفة. التفاصيل في التقرير التالي.
12: طلع البدر علينا من ثانية الوداع،
13: عبر ثغور الكلمة وفي رحاب المولد النبوي الشريف تجلت الإعلاميات اليمانيات كعهدهن صداً صادقاً وواجهة مشرقة لنبض الوفاء المحمدي.
14: أنا نهى جحاف، منسقة في اللجنة الإعلامية المركزية. إحنا هنا في ساحة كلية الحربية في الجانب النسائي. لنا دور كبير في الجانب الإعلامي بحضور جميع وكافة الوسائل الإعلامية من القطاع الحكومي والقطاع الخاص المتواجد في الساحة، يقومنا بعملهن وبالتغطية المستمرة. لدينا قنوات متصلة طبعا بجانب القنوات الإعلام الرسمي والخاص، معنا بجانب الإعلام الشعبي بنشر في وسائل التواصل الاجتماعي، في إيصال أيضا إلى القنوات وأيضا إلى المجتمع بشكل مستمر.
13: خلف الميكروفونات وأمام الشاشات وفي عمق الميدان، رسمت الإعلامية اليمانية ملحمة رفيعة المستوى سخرت فيها الإمكانات لخدمة هذه الذكرى العظيمة بتغطية استثنائية جمعت بين المهنية العالية وروحية النقل الكامل لكل التفاصيل للعالم.
15: رسمية المليكي، مذيعة بقناة سبأ الفضائية وإذاعة صوت الشعب. دورنا هنا في ساحة المولد، الساحة المخصصة لضيفات رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، جئنا للتغطية الخبرية وكذلك لنكون على قرب من ضيفات رسول الله لأخذ انطباعاتهم مشاعرهم حول هذه المناسبة، خاصة وأنهن أتينا من مسافات بعيدة. اللجنة الإعلامية ممثلة بكل قناة وكل صحيفة رصدت هذه المشاعر عبر تسجيلات صوتية ومرئية ونقلت صورة من ساحة المولد النبوي الشريف للعالم، لنقول للعالم بأننا هنا من اليمن من صنعاء من ساحة المولد نرفع راية الحبيب المصطفى

0: أدارت الكوادر الإعلامية التغطيات المباشرة لذكرى المولد النبوي بوعي وثبات، وجعلنا من الأثير الإعلامي منبرا يفيض بحب الرسول الأعظم ونبراسا ينقل الشوق والولاء المحمدي بأسلوب يلامس القلوب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الإعلامية بلقيس أحمد مراسلة قناة اليمن اليوم ومصورة كذلك. كان الحشد كبير جدا من الساعات الأولى من قبل الظهر، حشود نسائية كبيرة جدا، وحاولنا يعني قدر المستطاع نحن نغطي هذه الحشود سواء كان بالصوت أو بالصورة لكي نوصل رسالة للعالم ولدول العدوان إن حرائر اليمن خرجوا تحدي لكم إنهم بيحتفلوا.
2: نورة منصور مراسلة قناة برس تي في الإيرانية باللغة الإنجليزية. أتينا إلى الكلية الحربية للتغطية الإعلامية للفعاليات المولد النبوي الشريف، الفعالية المركزية النسائية. أتينا أيضا في ذات الوقت ليس فقط لأجل العمل، وأيضا حبا في رسول الله وشوقا إليه، وللتأكيد بأننا نحن اليمنيون أول من احتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وسنستمر إلى أن تقوم القيامة إن شاء الله.
0: لم يكن دورهن مجرد أداء إعلامي عابر، بل تجسيدا أصيلا للمرأة الإعلامية الواعية التي تحمل المهنة بمسؤولية وتصوغ رسالة المولد بأصالة وتصنع من صوتها سياجا يضود عن الهوية الإيمانية.
3: اليوم جينا وتشرفنا بتغطية المولد الإعلامي، وأنا زوجة شهيد المولد الإعلامي حذيفة الوصابي. جيت اليوم أمشي بمسيرة الشهيد، وإن شاء الله نقول صور كما كان ينقلهن في ميدان السبعين عن الحشود، وبيعكس صورة للعدو لمدى تزايد الحشود لآخر لحظة في حياته، وبيقول لهم أنه يعني الحشود بتتزايد الله يستر على الشاشة يعني لآخر لحظة في حياته، وبيوثق تدفق الحشود ليعكس الصورة المشرفة للساحة.
0: أبانت الإعلامية اليمنية في هذه المناسبة المباركة أن مكانتها راسخة كالقوة الناعمة والأثر الباقي، والعين الأمينة التي توثق التاريخ وتكتب بمداد وفائها لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله أنصع صفحات التميز والإبداع. لإذاعة سام اف ام، خديجة النعمي.
4: وصل جيش العدو الإسرائيلي اعتداءاته على مناطق في جنوب لبنان، حيث جدد قصفه المدفعي على وادي السلوقي وتلات علي الطاهر وبلدتي المنصور وبني حيان. وأفادت مصادر لبنانية بأن قوات العدو عمدت إلى إحراق منازل في بلدة بيوت السياد بقضاء صوف، فيما نفذت 4 تفجيرات في مدينة بنت جبيل وتفجير في بلدة مجزل زون بقضاء صور. فيما أكد المتحدث باسم الجيش

عادت الفتح الاستعراضي لمضيق هرمز. النشرة انتهت، نعود ونذكر بالعناوين. الرئيس المشاط يوجه الشكر للشعب اليمني لخروجه المشرف لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف. العدو الإسرائيلي وسع نطاق القصف والتفجير ويحرق منازل جنوب لبنان. إيران تؤكد الانتقال إلى الموقف الهجومي لتحقيق ردع كامل ضد الأعداء. كانت هذه نشرتنا الرئيسة، نشكر لكم كرم وطيب المتابعة وكونوا بخير.

كل واحد هنا بيقعد هنا رحلة صفا، صفا مع نفسه ذهنه. احنا بنقدم لوحة فنية جميلة جدا بنعبر بها بحب وسلام، وشعار بتاعنا احنا السلام يا اهل السلام والمحبة.

0: لم يكن الصوت وحده حاضراً في هذه الأمسية، فالتنورة المولوية أضفت على المشهد بعداً بصرياً لافتاً لتمنح الأمسية حالة من الصفاء والتأمل وسط تفاعل الحضور مع الكلمات والألحان.
1: في قبة الغوري دايما بتقدم لنا فن راقي، وهي من نقط قوتها ان هي مش بس انشاد ديني، لا هي جامعه بين التنوره التراثيه بالانوار الجميله اللي شفناها. اديك شفتي الجمهور ما شاء الله كان مستمتع ازاي بالانشاد الصوفي بالذكر. الليله كانت جميله بذكر الرسول عليه الصلاه والسلام في مناسبه هي يعني مولد خيجه الانام.
2: عمي كان يعني كان بيحيي الليالي دي بالمديح وبذكر سيدنا النبي، فانا وانا قاعده حاسه ان انا برجع للوقت ده، برجع لسقفة عماتي، للحال اللي احنا كلنا بنصحى بيه، وبتبقى روحنا متعطشة للوقت ده وفرصة ان احنا يعني نذكر النبي، نعيش في انوار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اكيد الذكر ده يعني الحال الجماعي كمان بيخلينا روحنا تعلى قوي.

0: في تونس تحول المولد النبوي الشريف إلى عادة للأكل والتسوق. اسمع.
1: سفراء الموروث الثقافي واحتفالا بالمولد النبوي الشريف انطلقت خرجة المولدية من سيدي محرز في اتجاه زاوية سيدي بن عروس لتتحول هذه التظاهرة إلى فضاء يجمعه بين البعد الروحاني والاجتماعي والاحتفالي.
2: هذه دوما العاشرة عندنا 3 أيام من نهار 23 24 و25 يوم الاختتام. نهار 23 كانت مع الدراويش في سحب بسويقة، البارح مع منجي بن عمال النوبة، اليوم هكذا تبارك الله الأجواء استنبالية والعصيدة والأجواء والصغاري.
3: إن شاء الله دين تونس كلها ديما بخير، عجبني الأجواء ياسر محلاها، ولما لما عائلية لما تونسية، إن شاء الله ديما كل عام وحينا بخير.
4: محلاها ما شاء الله تبارك الله، والله ما شاء الله أول مرة نحضر وما شاء الله ما شاء الله ربي يحيينا لمثيله، إن شاء الله مولدنا مبروك إن شاء الله يا ربي.
1: وتشارك في هذه التظاهرة في فرق اسطنبالي من عدد من جهات الجمهورية.
5: ومش أول خطأ نشارك هنا، عديد المرات في لله والحمد لله، وعرفت اسطنباليات من توزر ومن نفطة ومن جابس ومن سويسة ومن صفاقس ومن نزلت، والحمد لله وفرحين بينا وفرحين بالاسطنبالي هنا في تونس في لله، والحمد لله إن شاء الله تقعد كل عام.
6: هي بيدرة طيبة معناها تلمنا من الشمال للجنوب، وتحيي التراث هذا اللي قاعد مش يندفر، فهمني؟ ماذا بينا معناها تبقى متواصلة، بس التراث هذا يتورث.
7: وقاعدين التراث هذا ماذا بينا ما يموتش، قاعدين نحيو فيه، هاكما نعملوا طبلة وحدنا ونعملوا شكشكات وحدنا، التراث ماذا بينا ما يفاش.
1: وتبقى المولدية تظاهرة ثقافية يسعى منظموها إلى المحافظة على الموروث الثقافي وإبرازه للأجيال الجديدة، إلى جانب تنشيط المدينة العتيقة ثقافيا وسياحيا.
0: أيوة شفتم كيف احنا احياءنا للمولد مش فقط مناسبة تراثية ولا عادة سنوية، لا، المنظومة الغربية استطاعت انها تفرغ هذه المناسبة من محتواها، كما افرغت كثير من الطقوس الدينية وكثير من الفرائض وكثير من المناسبات، أخرجتها عن سياقها الحقيقي. المولد النبوي الشريف تحول في بعض الدول إلى موسم استهلاكي يخدم الرأسمالية، موسم للتبضع والشراء فقط، موسم للوجبات وللأكلات وللحلويات. احنا نحيي المولد النبوي الشريف لنتمسك بنهج صاحب هذه المناسبة، بينما دول أخرى أصبحت مناسبة المولد النبوي الشريف فيها عبارة عن طقوس للدراويش، خرجت عن كل ما له علاقة بمحمد صلى الله عليه وعلى آله. احنا اليمنيين اجتماعنا حول اسم المصطفى صلوات الله عليه وعلى آله هو استحضار لنهج يحيا في الواقع، نهج يمشي على الأرض، تتجلى محبتنا الحقيقية لرسولنا الأعظم بتفاصيل أيامنا في البيوت، في الأسواق، في تعاملنا مع أسرنا، في تعاملنا مع جيراننا، في تربيتنا لأطفالنا، في صدق المعاملات، في التراحم بين الناس. المحمدية هي خلق يماني أصيل يترجم أمانة ونقاء في القول والعمل، هكذا نحفظ الإيمان الذي شهد لنا به سيد الخلق، وهكذا نجسد الحكمة اليمانية سلوكا وواقعا حيا في كل لحظة. يا أصحاب الحكمة والإيمان، معركتنا اليوم معركة وعي، معركة بصيرة بالمقام الأول، وإحنا شايفين الصخب وشايفين ثقافة الاستهلاك وشايفين الانكفاء على الذات، يجي الوعي القرآني مثل الجبل، هو الحاجز، هو المانع، هو جدار الصد، هو من يبصرنا بالحقائق. وثباتنا على هذا الصراط هو خيار أهل العزة الذين يدركون أن السعادة والكرامة تنبعان من أعماق الانتماء الصادق لرسول الله وكتابه المجيد. لا يمكن أن نكون أحرار ونحن نقبل بأن يبقى جزء من بلدنا مستباح، لا يمكن أن نكون محمديون ونحن نقبل بأهل الشرك وأهل الكفر بأن يحاصروا بلدنا. لا يمكن أن نكون أمة محبة لمحمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم ونحن ننساق مع مشاريع يديرها ويحركها أعداء الإسلام وأعداء محمد. مش معقول ولا منطق ولا مقبول إنه أنا أتباهى بانتمائي لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وفي نفس الوقت أنا خاضع أو راضخ لمشروع الصهيونية السعودية وللعدو السعودي الأرعن الغاشم الذي يدمر بلدنا وهو منبطح تحت المنظومة الشيطانية ومنبطح ومنبطح للغرب الكافر. تعالوا نسمع قائد الثورة اليوم وهو يؤكد على حق شعبنا في إنهاء الحصار الظالم والاحتلال السعودي الغاشم.
8: نؤكد على حق شعبنا العزيز في موقفه الحق وقضيته العادلة ومطالبه المشروعة في إنهاء الحصار الظالم والاحتلال الغاشم الذي ينفذه المعتدي السعودي بإشراف أمريكي منذ 12 عاما ويحرم فيه شعبنا العزيز من ثروته الوطنية ويغلق عليه المطارات حتى على مستوى الرحلات الجوية للمرضى والمسافرين في الوقت الذي يفتح فيه أجواء بلاد الحرمين وأجواء مكة والمدينة لليهود الصهاينة. إن إصرار النظام السعودي على مواصلة الحصار وسعيه لتشديده واستمراره في نهجه العدائي ضد شعبنا وما يقوم به من تحشيد عسكري للتصعيد ومساعيه المستمرة في تفكيك الشعب اليمني لهو ظلم وطغيان لا مبرر له وخدمة للصهيونية واليهود ضد شعب مسلم وجار. ويدل ذلك على ضرورة التحرك الجاد بكل السبل المشروعة لوضع حد لذلك الطغيان والظلم، كما يدل على صوابية خيار شعبنا العزيز في اعتماده لمعادلة الحصار بالحصار وفي الاستهداف للتحشيد العسكري. ويتحمل النظام السعودي المعتدي الظالم العميل للصهيونية الخادم لليهود كامل المسؤولية لكل ما يترتب على ذلك. وإنني في هذه المناسبة المباركة أدعو شعبنا العزيز إلى الاستعانة بالله تعالى والتوكل عليه وتكثيف جهوده حتى يستعيد حقوقه المشروعة ويدفع عن نفسه هذا الظلم الذي تمارسه مملكة قرن الشيطان بدون حق ولا مبرر. وإن الله يقول في القرآن الكريم: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. ويقول تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. صدق الله العلي العظيم.
0: الارتباط بخاتم الأنبياء والمرسلين هو مجرى الحياة الشريف وهو الزاد الذي نستمد منه القوة والصمود في وجه الشيطان وأعوان الشيطان وقرن الشيطان. هذا الانتماء الروحي يجمع القلوب ويرفع الرؤوس عالية نحو السماء. نحن نحمل راية الرسالة الإلهية في القلوب والعقول ونؤكد في كل محفل أن الأمة التي تحب نبيها وتتمسك بهدي القرآن هي أمة مؤمنة مجاهدة قادرة على صنع مستقبلها بعزة وإيمان يماني أصيل. وصلنا الآن إلى الوقت المخصص لاستقبال مشاركاتكم واتصالاتكم على رقم الهاتف 01-322-6530. 3. إذن لحظات ونبدأ باستقبال مشاركاتكم على رقم الهاتف 01-322-653. أنا عارف أنه اليوم في الخروج المليوني كان هناك مشاركين كثير يتمنوا أن تصل إليهم عدسات الكاميرات أو ميكروفونات القنوات والمراسلين ولديهم ما يقولوا، ولكنهم لم يوفقوا ولم يحصلوا على الفرصة التي يعبروا فيها عن ما بداخلهم. وكثير من الإخوة والأخوات الذين كانوا مرتبطين اليوم بجهادهم اليومي وبنشاطهم اليومي ولم يتوفقوا بالحضور والمشاركة إلى هذه الساحات والميادين لديهم ما يريدوا أن يقولونه، وكثير من الإخوة والأخوات في مختلف المحافظات ممن شاركوا اليوم وهتفوا بحناجرهم وقلوبهم لبيك يا رسول الله، يريدوا أن يوضحوا في هذه الأثناء وفي هذه المساحة رأيهم وموقفهم من العدوان على بلادنا، وكيف نكون أمة محمدية مجاهدة ترفض الظلم وتتحرر من الطاغوت ولا تسمح للشيطان وأعوانه وأدواته بأن يكونوا محاصرين لهذا البلد. نذكر التذكير الأخير برقم الهاتف وهو 01-322-653.
9: على مسؤوليتي.
10: نعم على مسؤوليتي، أنا عبد الحافظ معيب وهذا أثير إذاعة السامة.

0: اتصال. والو مرحبا.
1: الو استاذ الله مساءكم يا استاذ.
0: اهلا وسهلا وكل عام وانتم بخير.
1: وانت كذلك كل عام وانتم بخير انت واذاعات سامحين.
0: شكرا لك. تفضلي اختي.
1: معك مسكة من محافظة ريمة من الجعفرية.
0: اهلا وسهلا.
1: لو سمحت يا استاذ على ايش اليوم تتكلموا اصلا عندنا لا فتحت الراديو.
0: حديثنا عن المولد النبوي الشريف وعن احياء هذه المناسبة كيف يجب ان يتحول الى ممارسة يومية بحياتنا.
1: اكيد يا استاذ بنحتفل اصلا من اجمل الاعياد مولد الرسول اكيد يا استاذ.
0: نعم.
1: من الذي يقول علينا بدعة هو المولد.
0: نعم.
1: المولد بنحتفل كل مولد بنحتفل وبنحيي الذكرى هذه اكيد يا استاذ.
0: نعم.
1: وشكر اذا حسام كل من يشارك في اذا حسام واتقبلوا خالص تحياتي مني.
0: شكرا شكرا لك يا اخت مسك ولكل اهلنا في ريمة. شكرا جزيلا. مولد اطهار الوجود اطول والفرح يعود. نروح لاتصال اخر. والو مرحبا وكل عام وانتم بخير.
2: حياك الله وكل عام وانت بخير والشعب اليمني وقائدنا وقائد المثير صلاه الله عليك بخير بمناسبه المولد النبوي الشريف.
0: تفضل اخي.
2: هذا بفضل الله بفضل الله اعطنا سياقه المولد الصحيح.
0: نعم.
2: هو نقتدي برسول الله في شجاعته.
0: نعم.
2: في كرمه في اخلاقه.
0: نعم.
2: سلم السيد سلام الله عليه وكافي كلامه ان احنا لا بد ان ناخذ حقوقنا.
0: نعم.
2: المولد النبوي يعلمنا الحجه وليس الذل المجال لقرن الشيطان وغيره اللي ما يصوم.
0: نعم. حاجه
2: ان على الذي فلان غير مننا حاجه سامين وحاجه.
0: نعم.
2: فهذا المناسب والله انها عظيمه واحنا من الحجه سوى روحاني مسلمين بمعنى الكلمة. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن إلى أحدا إلى أي شعب أشار.
0: نعم.
2: إلى اليمن.
0: نعم.
2: أشار إلى اليمن وقال أتاكم أهل اليمن وقالهم قلوب وأرك أسعدا إلا بقيت الحد ما قال صلى الله عليه وآله وسلم.
0: طيب احنا نسال انه الذي خرج وهتف بلبيك يا رسول الله وشارك في هذه الفعاليات والمناسبه كيف يمكن ان يترجم حبه لمحمد بن عبد الله عليه وعلى اله افضل الصلاه والتسليم في حياته اليوميه في ممارساته اليوميه سواء كان مواطن عادي او كانت ربة اسره او كان موظف حكومي او كان مسؤول او غيره.
2: نعم كان يعني ما نقول لبيك يا رسول الله وبس وراها انا صدق لبيك يا رسول الله مجاهدي من المنفقي من تحلق الاخلاق حول جيراننا واقاربنا.
0: نعم.
2: كيف هذه اخلاق رسول الله كيف؟
0: نعم.
2: وكل اشد على الصباء رحماء ما بينهم العاير رحماء ما بينهم.
0: نعم.
2: على الصباء هذا كلام الله احنا بكلام سيدي على الملك أعادنا إلى الهوية الحقيقية التي أرادها الله منا هذه الهوية الحقيقية. أما الرك والبعاد كان في سقوط فلا حياة هذا ليس من الإسلام وخارج على شيء.
0: نعم.
2: أما هذا الذي في بدعة ما بدعة في مسيح هو مش يحبهم على الذكرى أبدا.
0: نعم.
2: هو يحبهم كما قال السيد صلى الله عليه وسلم في سادة وربع حساب السابقة.
0: نعم.
2: قال حبهم جديد على النبي وحبهم للنبي فقط وهذا هو أئمة الضلال البهادين بالأبواب صاحب وتحياتي لكم ولكل المذيعين وكل الأحرى وتحياتي للأستاذ حمود بن عبد الله في كل حمود سليم وعكس الصحية سلامات يا أستاذ حمود سلامات لكم ولكل المجاهدين.
0: حفظك الله.
2: الله
0: حفظك الله وشكرا شكرا شكرا شكرا
2: الله
0: شكرا جزيلا لك والاقتداء بالنهج المحمدي والثقافة المحمدية عندما يتم ترجمتها إلى واقعنا وإلى حياتنا اليومية نصبح مجتمع محصن ضد كل مشاريع التغريب وضد كل مشاريع العلمنة وضد كل مشاريع العولمة وضد كل المشاريع التي يغزونا بها أعداء هذه الأمة. لا يكفي فقط أن نخرج وأن نشارك وأن نهتف وأن نرفع الرايات رغم أهمية الخروج وواجبنا في الخروج، لكن يجب علينا أن نتأسى بمحمد في كل ممارساتنا ونغير واقعنا لنكون فعلا أمة محمدية. العدو استطاع أن يخترق المجتمعات والأمم عندما استطاع أن يغير الثقافة والفكر والنهج لدى الأسر ولدى الأفراد العاديين، حتى تحولت المجتمعات بأكملها إلى مجتمعات ممسوخة من هويتها وانتمائها. نأخذ اتصال. ألو مرحبا وكل عام وانتم بخير. انقطع الاتصال. نعود للحديث عن أصل الموضوع ونذكر بأن بإمكانكم الاتصال والمشاركة على رقم الهاتف 01-322-653. وألو مرحبا.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام وكل عام وانتم بخير.
3: عبد الحافظ
0: حياكم الله وسلمكم.
3: في ديوتنا رسول الله يجب علينا أن نكون الطبيب، يجب على أن يحفظ كتاب الله ويحفظ أحاديث رسول الله.
0: نعم.
3: المهندس كذلك.
0: نعم.
3: المكانيكي كذلك.
0: نعم.
3: يعني المزارع كذلك.
0: نعم.
3: يجب علينا أن نكون يعني يكون قدوتنا الله ورسوله.
0: نعم.
3: والقرآن الكريم. القرآن.
0: نعم.
3: الكريم يجب عليه أن يضبط في حياة المسلم في كل شيء.
0: نعم.
3: حتى تعرف الآخرين وحتى تعرف الطرف الآخر.
0: نعم.
3: الذي يعني يتمنى أن يرى معاملة الإسلام، يقول والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخ ما يحب لنفسه. هل يوجد هذا حديث رسول الله أن أن أن أن يتطبق بيننا؟ يجب علينا أن نضبطه.
0: نعم.
3: حتى يعرف الطرف الآخر أن هذا لا به خاتم الأنبياء وسيد المرسلين.
0: نعم.
3: يجب علينا أن نكون متحافين متعاقبين وصادقين في معاملتنا، الدين المعاملة. يجب علينا أن نكون يعني زي ما قال الله سبحانه وتعالى ولكم في رسول الله أسوة حسنة. هل تنظر هذا؟ يجب علينا أن نضبط له. أنا أتمنى من عبد الحافظ ومن إلى الصنعاء، إذا كانت إلى الصنعاء تسمعوني، أن تبدي لنا تعطينا الكلمات حتى عبد الله معجب الرائد عبد الله معجب أو كان برتبة رائد أو مقدم، ما عدا انتبه شنال هذا الشيء. فيجب عليهم أن يتوا هذا الكلمات التي اتاها في ميدان السبعين على أساس يعرفوا من هو عبد الله معجب وكيف كانت توجهاته.
0: شكرا جزيلا لك شكرا ولك التحية والتقدير. وما أشرت إليه أن يكون محمد بن عبد الله هو قدوتنا، هذه هي أسرار قوتنا. لن نستطيع أن نثبت في وجه الطاغوت وفي وجه الشيطان إذا استطاع الطاغوت أن يصل وينفذ إلى صفوفنا وإلى داخل مجتمعنا. لم يستطع الشيطان ولم تستطع المنظومة الشيطانية الغربية أن تغزو المجتمعات العربية والإسلامية إلا عندما تخلت هذه المجتمعات عن قيمها وعن دينها وعن ثوابتها وعن مبادئها، وبدأت تنجر تحت عناوين كثيرة وبدأت تنسلخ عن دينها. اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى ونحن نرى هذا الإحياء المليوني في كل المحافظات من العاصمة صنعاء إلى مختلف محافظات الجمهورية، نحن نشعر بأن هذه الأمة فعلا أمة محمدية. ينقصها أن تكون ملتزمة التزاما كاملا بهذا النهج المحمدي حتى نستطيع أن نجسد الحضارة الإسلامية حقيقة وواقعا. لا يستطيع أن يزايد علينا الغرب ولا يستطيع أن يزايد علينا أحد، ونبقى نحن سادة القوم ونحن من يفرض شروطه وآراءه على هؤلاء الكفار والمنحرفين بالضلال. نأخذ اتصال. ألو مرحبا وكل عام وانتم بخير.
4: مساكم الله بالخير.
0: مساكم الله بالخير والعافية، حياكم الله. تفضل أخي.
4: الله يحييك. من عبد الحافظ؟
0: نعم تفضل اخي.
4: وانت حياك الله. من الساحات الى اذا عسام
0: فوق عيني وراسي كلها ساحات وميادين للجهاد.
4: حياك الله يا حبيبي وسيدك. معك البكاري من محافظه دمار.
0: اهلا وسهلا بك يا البكاري، تفضل.
4: انا خريج اليوم ما شاء الله خريج مشرف وممتلئات الساحات، بالرغم من كان في نعم. يعني شويه مصاب وهذا وطمدنا واحنا فرحانين بكل اعلى معنويه.
0: نعم.
4: اسمح لي أعبر عن محافظتي.
0: تفضل.
4: محافظنا البخيتي مثل الأسد جاهد بإيمانه وقلبه في الإعلام برهن مؤكد في الميدان بسلاحه وجعده مثل الصماد الذي استشهد وكل الشعب يشهد له، ما مثل محمد البخيتي بالبلد يحب بلده ويحب شعبه لابن بدر الجن هكذا سند يتولى المهمات الصعبة وإذا استدت المعارك صمد وكل المجاهدين من حوله وجنبه وأينما رقد المجاهدين رقد وكل يوم هو في سبة وكل يوم هو في سبة.
0: شكرا جزيلا لك والتحية لمحافظ محافظة الدمار الأستاذ محمد البخيتي ولكل محافظي المحافظات والوزراء والمسؤولين والوكلاء والمدراء الذين تحركوا منذ أسابيع وهم في مختلف المحافظات والمديريات حاضرون في الميدان حاضرون في التحشيد حاضرون في التجهيز والتحضير لهذه الفعاليات المركزية المحمدية ومشاركون مع إخوتهم في مختلف المحافظات والمديريات. هذا التجسيد الحقيقي للمسؤولية عندما يكون المسؤول هو مواطن مثل بقية المواطنين ومعهم مشاركا في مختلف الجبهات سواء كانت الجبهات العسكرية أو الجبهات الأمنية أو الجبهات الاجتماعية أو المجتمعية أو الجبهات الخدمية. عندما يكون المسؤول هو الحاضر الأول في تلبية احتياجات المواطنين فهو مسؤول محمدي، أما عندما يكون المسؤول محتجبا وبعيدا عن الناس وبعيدا عن الرعية فهو من الذين قد أضلهم الشيطان وقد أغواهم، وطالما لا زال في هذه الأمة شعب محمدي وأمة محمدية يجب أن نكون جميعا ملتفين حول هذا المشروع وحول السيد القائد حفظه الله لنرسو بهذه السفينة حيث يشاء الله سبحانه وتعالى، وألا نستسلم أو نقبل بالذل والهوان في أي منعطف وفي أي مسار. نأخذ اتصال. ألو مرحبا. ألو

0: اتصال آخر. ألو مرحبا.
1: ألو
0: مرحبا حياكم الله وكل عام أنتم بخير.
1: جميع
0: تفضل أخي. من
1: تفضل يا عبد الحافظ.
0: حياك سلمك وحفظك الباري. من معي؟
1: معك أبو أحمد.
0: أهلا وسهلا يا أبو أحمد.
1: يعني
0: احنا نتكلم اليوم عن المولد النبوي الشريف وكيف تتحول هذه المناسبة إلى سلوك يومي بحياتنا، كيف نكون أمة محمدية مقتدية ملتزمة بعيدة عن مشاريع الغرب والصهينة والتطبيع.
1: بداية أتمنى أن يكون أبناء الشعب اليمني يعني لحم واحدة.
0: نعم.
1: والإسلام هو بدء من اليمن.
0: نعم.
1: ونوحد صفوفنا.
0: نعم.
1: ونبرز لنا يعني من السعودي ومن غيره.
0: نعم.
1: وأمريكانا يعني نبرز عبرهم وبنحترم به يعني من أول.
0: نعم.
1: لكن دائما الحمد لله يعني أقوى منه والأبايع والجنوات والبيع وضحت يعني للناس وبينات يعني والقرآن والمحتفين يعني أحسن من أول.
0: نعم الأفضل الآن اللي تغير أنه اليمني الذي يخرج يحتفل هو ذات اليمني الذي يحمل السلاح ويواجه ويجاهد في سبيل الله ويرفض الظلم ويرفض الظلم.
1: أنا أقولك إحنا من براهي صنعاء.
0: نعم.
1: براهي صنعاء. وعلاقنا إحنا يعني بغير بسن وبداية.
0: نعم.
1: إحنا ما زلناش السبعين راهو جحال.
0: نعم.
1: إيه أنا زمان.
0: نعم.
1: وإحنا بقينا عنا يعني عبارة عن قلنا إذا ما عنا يعني عبارة وإحنا عسكريين.
0: بارك الله بجهودكم.
1: نحن يعني المحتاجين يعني من نفوسنا.
0: بارك الله بجهودكم وبجهادكم.
1: وكل ما أشكر بعض اليمن يا عبد الحافظ.
0: نعم.
1: أتذكر يعني عبد الله عجب والله إننا أذكره كل ما أدخل يعني ما خارج باب اليمن. أذكر عندما أطلع في الطوكية الحربية.
0: نعم.
1: وجاوزت شبابي من ليبيا.
0: الله.
1: من ليبيا.
0: نعم.
1: بعد وقتها يعني زقع شباب يعني بنات وعيال وبعد جيت بيتين ثلاثة ونصيحوا شعب عربي واحد يمني وليبي معه.
0: نعم.
1: ثلاثة يعني واصل في الكلية الحربية في خمس أنا كنت موجود وكل ما أدخل أنا ألقيت بعد في يوم من الأيام عندما جوفت لقيتهم هم بصرفوا من خارج باب اليمن.
0: نعم.
1: نازلنا نتكاك نبيك على قبل ما يدخل واحد باب اليمن. قريب يومكم لقيت الوفد اللي يعني. وكل ما عبي أوصل الله ما يتكلم من الله أني أقول رعاك الله يا عبد الله
0: رعاك الله وحفظ الله. شكرا شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك أبو أحمد. والنهج المحمدي الحقيقي هو بالوحدة الإيمانية وبالوحدة الإسلامية وبأن نكون أمة واحدة تواجه كل مشاريع التفتيت وكل مشاريع التقسيم. أرادوا أن يشقوا صف الأمة عندما بثوا فيها النعرات والطائفية والعناوين الزائفة، استحدثوا لنا عناوين وهمية وغذوا لنا صراعات طائفية ومذهبية لم نكن نعرفها في الحقيقة. والهدف منها هو أن نكون أمة مشتتة، أمة مقسمة، لأن العدو يدرك أن أمة إسلامية واحدة نجتمع فيها على كلمة واحدة من باكستان إلى إيران إلى السعودية إلى اليمن إلى مختلف دول الخليج إلى مصر والعراق وسوريا ولبنان وفلسطين. هذه أمة قوية يصعب على العدو الكافر أن يخترق صفوفها، لكن عندما قسموا هذه الأمة وشتتوا شملها وفرقوا جمعها أرادوا ونجحوا جزئيا في أن يبعدوا الأمة عن مشاريعها الحقيقية وعن نهجها المحمدي الحقيقي، لدرجة أنه اليوم يساء لكتابنا ويساء لقرآننا ويعتدى على أجزاء من أمتنا ولا من يدين أو من يستنكر. كم في عالمنا اليوم مسلمون يشهدون أن محمدا رسول الله، كم عدد أمتنا الذي يفترض أنها أمة محمدية في هذا العالم الذي نعيش فيه اليوم؟ كم عدد المؤمنين بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل لا زالت أمة الإسلام أمة محمد على دين الإسلام وعلى نهج محمد؟ ما الذي تغير في واقع هذه الأمة المحمدية؟ لماذا تخلت هذه الأمة عن مصدر عزتها وقوتها؟ كيف استطاع الشيطان ومنظومة الغربية اليهودية أن يدجنوا أجزاء كبيرة من أمة الإسلام؟ كيف استطاع الشيطان ومنظومته أن يجعلوا من الأمة الإسلامية مسوخ، يستبدلون الثقافة القرآنية بثقافة غربية دخيلة، ويستبدلون القيم الإنسانية بالأنانية والفردية، ويستبدلون الجهاد بالتطبيع والولاء لترامب ونتنياهو وجاريد كوشنر، ويستبدلون الالتزام بالترفيه وبحفلات ومواسم الرياض ومهرجانات العلمين وشرم الشيخ والغردقة وغيرها من العناوين. يقتل المسلمون ويذبحون، وجزء من أمة الإسلام يقولون فلسطين ليست قضيتي، تستهدف المقدسات ويساء للنبي ويحرق المصحف، وجزء من أمة الإسلام لا حس ولا خبر. هذه الأسئلة تجعلنا وتدفعنا لأن نفكر، ما الذي حل بأمة الإسلام؟ ماذا جرى؟ لماذا جرى ما جرى؟ وكيف نحمي أنفسنا ونحن أهل الإيمان والحكمة، ونحن أصل الهوية الإيمانية، ونحن الأوفياء المخلصون الصادقون المؤمنون بالله وبنبيه الصادق الأمين، المتمسكون بكتابه وبثقافة القرآن، وفينا قائد لا يزال يذكرنا، يحرص علينا، يوجهنا، يرسم لنا الطريق في كل منعطف ومنحنى، يذكرنا بهويتنا، يذكرنا بأصلنا وبسبب وجودنا. أيها اليمانيون المحمديون، يا خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يا من جعلكم الله أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يا من خاطبكم خالقكم عن وحدتكم وهو يقول إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. حضوركم المليون الصادق في ذكرى ميلاد نبيكم وحبيب قلوبكم وقدوتكم في حياتكم هو خير عظيم ودليل على صدق انتمائكم ومحبتكم وتمسككم، والتوفيق الأكبر هو ترجمة هذا الولاء وهذا الحب والانتماء إلى سلوك يومي في كل تعاملاتكم وتفاصيل حياتكم. الشيطان لا يخاف ولا يخشى من المظاهر والشكليات، بل هو يزينها لكم ويريدها أن تبقى سقف أعمالكم. الشيطان ومنظومته يريدون أن يبقى المسلم مسلما في الاسم فقط، بالهوية المكتوبة في خانة الديانة بالبطاقة الشخصية، أن يبقى مكتوب الديانة مسلم، ولكن يعمل بكل جهده وإمكاناته أن يجعل منكم مسلمون بالاسم فقط وأعمالكم منحرفة وغير سوية. الجهاد الأكبر والجهد الأعظم هو أن تصبح كل أعمالنا وأفعالنا وتصرفاتنا وسلوكياتنا وكل ما نلفظ به ونفكر فيه من منطلق هويتنا الإيمانية وقدوتنا المحمدية وثقافتنا القرآنية. إلى هنا وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا، نلتقي الأسبوع المقبل في نفس هذا التوقيت. كان معكم في الإعداد والتقديم عبد الحافظ معجب، في الإخراج المهندس صهيب الجرافي، مدير الإدارة الفنية المهندس محمد شرف، مدير إدارة البرامج الأستاذ محمد قاطة، نائب مدير إدارة البرامج الأستاذ خالد حسين، المدير العام الأستاذ حمود شرف، والإشراف العام الأستاذ إسماعيل محمد المتوكل. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، في أمان الله.
2: قدمت لكم إذاعة سام اف ام على مسؤوليتي.
3: نعم على مسؤوليتي، أنا عبد الحافظ معجب، وهذا أثير إذاعة سام.
2: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح، يحلل ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق. على مسؤوليتي مع عبد الحافظ معجب، تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10 مساء كل ثلاثاء، ويعاد الأربعاء عند الساعة 4 عصرا، ومساء الجمعة عند الساعة 11. على مسؤوليتي. هنا سام.
3: تاريخ حي.
2: ثقافة مكتملة.
3: هنا سام.
2: حياة اجتماعية مرصودة.
3: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
2: سام. سام. FM.
3: إذاعتك أنت.

0: نعم، أسمعني. ما جاء في كتابكم عن المسيح وأمه مريم العذراء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، فاتخذت من دونهم حجابا، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم.
0: الحق أقول لكم إن الذي جاء به محمد والذي جاء به عيسى المسيح يصدر من سراج واحد. عودوا إلى حيث أتيتم واحملوا هداياكم معكم. والله ما أسلمكم هؤلاء بجبل من ذهب.
2: الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله.

0: يا للعجب العجاب، هكذا عاد الدهاة إلى ديارهم خائبين مهزومين. لقد وضعت كل آمالي عليك يا ابن العاص. كنت آمل أن تدخل مكة والطبول ومزامير الفرح ترافقك، لأنك قد عدت بالهاربين مكبلين وعدت لمكة هيبتها.
1: ليتكم كنتم جميعا معي أشراف مكة لتروا كيف كان ملك الحبشة وحبرها الأعظم، وكل من في البلاط مسحورين بما يتلوه عليهم جعفر بن أبي طالب، كانوا يذرفون الدموع لانشدادهم إليه. لو كان قد استمر أكثر بتلاوة القرآن لأسلموا جميعا.
0: يا للهول، هذه كارثة ستصيب كل المكيين عما قريب. هذه هزيمة نكراء لقريش وانتصار كبير لمحمد يتخطى حدود مكة.
1: في كلام محمد سحر رهيب يغلب حتى عقول الملوك والأحبار ويستهوي نفوسهم. لم أشهد شعرا ساحرا كهذا طوال حياتي. إنه لا يحتاج إلى جيوش تفتح له القلاع، ففي كلماته سحر يفتح القلوب.
2: يا أهل مكة اسمعوا وعوا.
3: ترى ماذا حدث؟
2: يا أهل مكة،
4: يا قوم اهدأوا رجاء لنستمع إليه، ماذا يريد أن يقول؟
3: ثمة خطب ما؟
2: هذا بيان من سادة قريش. لقد تعاقد سادة قريش على معاهدة، ويفرض على الجميع الالتزام بها حتى الموت. يا أهل مكة اسمعوا وعوا.
3: ماذا حدث؟ ترى عما يتحدث؟ لأرى.
2: يا أهل مكة، يا أهل مكة استمعوا وعوا. لقد تعاقد سادة قريش على معاهدة، وعلى الجميع أن يلتزموا بها حتى الموت. يا أهل مكة، هذا هو مفاد المعاهدة. على الجميع أن لا يبيعوا أتباع محمد شيئا، ولا يشتروا منهم أي شيء. لا حق لأحد أن يشتري منهم شيئا، ولا لأحد أن يبيعهم طعاما. ولقد منعتم من الاتجار معهم في أي حال، وعليكم أن لا تزوروا المسلمين في بيوتهم، ولا لكم أن تؤووهم في بيوتكم. وإياكم أن تزاوجوهم أو تآصروهم. وعهد علينا، إن تنازع أحدكم مع أتباع محمد أن ننصره بأموالنا وأيدينا.
3: أتسمع يا أخي العباس؟ لقد بعث الله من هؤلاء القوم نبيا بدين فيه عزهم ورفعتهم بين الأمم، فيجازونه بهذا الظلم والجفاء. أو نسكت لهم؟
5: ليس لنا في هذا الأمر من حيلة يا أخي حمزة. هذه معاهدة اتفقت عليها قريش. هل على بني هاشم أن يقاتلوا قريشا كلها؟
3: ولا يجدر بهم السكوت يا أخي. أنهم يسلبون إخوتنا أمنهم وأمانهم في مكة كلها، أنهم يطردون أهلنا وأحبتنا إلى الشعاب والجبال. هل يسكت عن هذا يا أخي العباس؟
5: الظلم والبطش والتعذيب لم ينفع قريشا في إضعاف محمد وأتباعه، فازدادت حقدا وراحت اليوم تتخذ أسلوبا جديدا، المقاطعة والإقصاء.
3: أسأل الله أن يرينا ذل هؤلاء الظالمين المتجبرين، فلنذهب إلى أخينا أبي طالب لنستشيره فيما علينا فعله.
2: وعهد علينا إن تنازع أحدكم مع أتباع محمد أن ننصره بأموالنا وأيدينا.
6: أخرجوهم من بيوتهم، أخلوا مكة.

رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.

حي على

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك، إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

0: الناس.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي،
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير، ما أحوجنا إلى قراءة كتاب الله وتدبر معاني آيات كتاب الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقرأه من آيات ونتدبر من معاني. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 53 من سورة الكهف، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. نسأل الله أن ييسر لنا فهم معاني هذه الآيات الكريمة. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. المعنى في هذه الآية، يقول هنا السيد بدر الدين في معنى هذه الآية: المجادلة مغالبة في القول فيما اختلف فيه أو نوزع فيه، وكثرة جدال الإنسان إما لهواه وإما لجهله وتردده بين الحق والباطل، ولعل الجن كانوا دون الإنسان في الجدل لمخالفتهم للإنسان في بعض الأسباب. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ويقول الله سبحانه وتعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. المعنى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين، أي فلم يمنعهم عدم الدليل الذي يهدي إلى الإيمان، وإنما هو الجدل وانتظارهم أن تأتيهم سنة الأولين، أي عذاب مثل عذاب الأولين الذي هو سنة الله في الذين خلوا، لأنهم إذا أتاهم آمنوا لكن لا ينفعهم الإيمان حينئذ، أو يأتيهم العذاب قبلا، عذاب النار مقابلا يرونه مواجها لهم، فعند ذلك يؤمنون ولكن لا ينفعهم يومئذ إيمانهم. ويقول الله سبحانه وتعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. المعنى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، هذا رد عليهم لأنهم علقوا إيمانهم على مجيء العذاب، والإيمان بالرسول يجب أن يكون قبل لينفع المؤمن. ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق، ليسقطوا الحق ويبطلوه بجدالهم بالباطل. واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا، أي جعلوها للهزوء أهلا وموضعا، وليس مجرد استهزاؤهم بها مرة عارضة. ويقول الله سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. المعنى أحبتي الكرام في هذه الآية: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها. يقول هنا السيد بدر الدين: فأعرض عنها، أي ذكر بها فتبين له الحق فأبى أن يؤمن به وأصر على الإعراض، ونسي ما قدمت يداه من الجرائم التي يحتاج إلى أن يتوب منها لينجو من عقوبتها التي هي النار. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، أي أن يفهموه، أي القرآن، وفي آذانهم وقرا، ثقلا أو صمما، وفي آذانهم وقرا أي ثقلا أو صمما، وهذا مثل قوله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. وقد مر تفسيره: ولو كان على معنى الحقيقة لكان قد سقط التكليف عنهم بتعذر الفهم. وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا، لخذلانهم وإرسال الشياطين عليهم والعياذ بالله. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وربك الغفور ذو الرحمة، ثم فسر هذا الغفران وهذه الرحمة فقال تعالى: لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، فهي مغفرة تشمل إمهالهم ورحمة كذلك. وإنها لمن النعم الكبرى، لأنهم في مدة الإمهال تقبل منهم التوبة. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا، أي لن يجدوا من دونه موئلا، أي منجا يلجؤون إليه فينجيهم منه. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. أحبتي الكرام، بهذه الآية نختم حلقتنا اليومنا هذا، سائلا من الله أن ينفعنا بما سمعنا، أن يجعل هذه الآيات نورا في صدورنا وهدى يوصلنا إلى معرفة الله وإلى رضا ربنا وإلى طريق الحق وإلى الصراط المستقيم. نفعني الله وإياكم بآيات الذكر الحكيم وهداني وإياكم إلى طريق الحق وإلى الصراط المستقيم. إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء أحبتي الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
0: اللهم اهدنا سبلنا رب العالمين، جعلنا نسمعنا الدولة يتبعونا حقا انك سميع قريب. في البداية نرحب بطاقم إذاعة سام، الأستاذ المنشد محمد كافر ورفاقه، والذي نتشرف بزيارته من المرة الثالثة لهذه المنطقة في مديرية حريب القرابيش منطقة شجاع. زيارتهم لنا نتشرف فيها، وهي من أجل مناسبة عظيمة من أجل ذكرى مولد الرسول صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. فما نأمله من الجميع أن يعني يشاركونا في هذه المناسبة وأن يحضروا فيها، والذي عاد مفقين بالمال أو كذا أن يشارعوا ويلتحقوا لإحياء هذه المناسبة العظيمة، ليكتبهم الله سبحانه وتعالى ممن شاركوا في هذه المناسبة. ونرحب الأستاذ المنشد ومن معه، وإن شاء الله سنبدأ في هذه المناسبة العظيمة. وكما ذكرنا في البداية أننا نأمل الحضور أن يكون حضورا كما عهدناكم في المناسبات وأعظم من ذلك. اللهم صل وسلم على
4: سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرف الأنام بصاحب المقام الأعلى، وشرف السعود بأكرم مولود حوى شرفا وفضلا، وشرف به الآباء والجدود وملأ الوجود بجوده عدلا، ابتعثه بالنور المضي والبرهان الجلي والمنهاج الباقي والكتاب الهادي. أسرته خير أسرة وشجرته خير شجرة، أغصانها معتدلة وثمارها متدلية، ألا بها ذكره وامتد منها صوته. زخرفت الجنان ليلة مولده واطلع الحق وتجلى، ونادت الكائنات من جميع الجهات أهلا وسهلا

لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا

صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. نبدأ سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، والتي إن أردنا إلا استرسال ما وسعته الكتب والمجلدات، ولكثرت دون ذلك الساعات والساعات، بل الأيام والشهور والسنوات. ولكن دعونا نختبس من ذلك نفحات، علها تكون نورا لصدورنا وضياء لدروبنا، ومفاتيح الجنان التي وعدنا ربنا، علها تكون هدية مقبولة نهديها إلى روح نبينا الأمين وآله الطيبين الطاهرين. فلنشنف أسماعنا بذكر سيرته العطرة، ولا نبخل بالصلاة والسلام عليه وعلى أهل بيته، فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: البخيل كل البخيل من ذكرت عنده ولم يصل علي. اللهم صل وسلم على آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على

وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد نسبه صلى الله عليه وآله وسلم. عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فهو صلى الله عليه وآله وسلم خيار من خيار، فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي، وينتهي نسبه إلى إسماعيل بن

صفة حمل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كانت آمنة تحدث عن نفسها وتقول: أتاني آت حين مر بي من حملي 6 أشهر في المنام وقال لي: يا آمنة إنك قد حملت بخير العالمين، فإذا ولدت فسمي محمدا واكتمي شأنك. فقالت: لقد كان يأخذني ما يأخذ النساء ولم يعلم بي ذكرا ولا أنثى، وإني لوحيدة في المنزل. فبقي صلى الله عليه وآله وسلم في بطن أمه 9 أشهر لا تشكو ألما ولا

وكان مولده صلى الله عليه وآله وسلم في الثاني عشر من ربيع الأول على أصح الروايات. قالت آمنة: فسمعت وجبه أي سقطه أمر شديد فهالني، وذلك يوم الاثنين، فرأيت كأن جناح طير أبيض مسح على فؤادي وذهب عني الرعب وكل وجع. ثم رأيت نسوة كالنخل طولا كأنهن من بنات عبد مناف يحدقن بي، فبينما أنا أعجب وأقول واغوثاه واغوثاه من أين علمن بي هؤلاء، فاشتد بي الأمر وأخذني المحاض فولدت محمدا، فلما خرج من بطني درت

محمد يا رب صل عليه وآله، يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وآله. إني بحب النبي أذوب وبالوصي تنجلي الكروب، يا رب صل على محمد يا رب صل عليه. إني بحب الحسين مغرم وبالحسن

0: تفرد فاشقها اشقنا لاحمد يا رب صلي على محمد
1: يا رب صلي عليه وعلى
0: يا رب صلي على محمد مصباح.

0: محمد اللهم صل عليه وعلى
1: يا رب صل على محمد يا رب صل عليه
0: اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ وعلى آل سيدنا محمد. قال عبد المطلب: فخرجت من الكعبة في ليلة مقمرة وإذا أنا بصوتٍ رفيعٍ من جبل آل قيس: يا آل غالب ألا فاسمعوا قد جاءكم النور الثاقب الذي به تستغيث الدنيا فاتبعوه قبل أن تذلوا وتخذلوا. ثم مضى عبد المطلب فسمع صوتا رفيعا من الجبل كأنه أذان، إذ سمع تكبيرا عاليا: الله أكبر الله أكبر، رب محمد المصطفى وابراهيم المجتبى، الا ان ابن آمنة الغراء قد ولد وقد انكشفت عنا سحائب الغمة الى الرحمة. يا آل غالب الا فاسمعوا لهذا المولود، فانه خيرة المعبود، فطوبى

0: محمد وعلى
1: آل سيدنا محمد.
0: فأسرى عبد المطلب نحو منزل آمنة، وإذا بطيور ساقطة على حيطان الدار، وسحابة بيضاء قد أظلت الدار بأجمعها. ولما دنا من الباب لم يطق الدخول من معاني النور، فقرع الباب قرعا خفيفا، فقالت آمنة بصوت خفي: من هذا؟ قال: أنا عبد المطلب. افتحي وعجلي قبل أن تتفقأ مرارتي ويتصدع كبدي. فوثبت آمنة وفتحت الباب، ودخل عبد المطلب فنظر إلى وجهها ففقد النور الذي بين عينيها، وقال: ويحك يا آمنة، أنا منذ الليل في خوف ورعب، فخبريني ما حال النور. قالت: قد وضعت غلاما. قال: وأين وضعتيه؟ ولست أرى عليك أثر النفاس. قالت: إن هذه الطيور التي تنازع التي ترى قد أظلت الدار لتنازعنه منذ وضعته. قال عبد المطلب: فهل أمي حتى أنظر إليه؟ قالت: إنه حيل بينك وبينه. فاشتد على عبد المطلب ذلك، وقال: لئن لم تخرجيه لأقتلن نفسي، أتمنعينني من ولدي وولدي ولدي؟ قالت: وفي ذلك المخدع، فشأنك به. فوثب عبد المطلب ليدخل، فصاح به صائح بصوت هائل: ارجع، لا سبيل لك ولا لأحد من الآدميين إلى هذا المولود حتى تنقضي عنه زيارة الملائكة. اللهم

0: محمد وعلى
1: سيدنا محمد.
0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فنظر عبد المطلب مليا فأخذ حفيده المولود سيدنا الحبيب المحبوب وأدخله في جوف الكعبة، وقام عندها يدعو الله ويشكره عز وجل على ما أعطاه. وروي أنه قال يومئذ شعرا: الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأردان. صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن. الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأردان. أعيذه من شر ذي الشنآن حتى أراه بالغ البنيان. يا رب بالمصطفى العدنان اغفر ذنوبي ثم أصلح شاني. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ولما بلغ المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم 6 سنوات قدمت به أمه المدينة على أخواله من بني النجار، وماتت وهي على وعائدة بالأبواء. والده عبد الله توفي ولرسول الله 4 أشهر، وها هي أمه تلحق بأبيه ليكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتيم الأبوين. عندما صار سيدنا محمدا فتى وقد ودعت أمه رضوان الله عليها الحياة فارقة له يتيما، كفله جده عبد المطلب سيد مكة، وكان يأتي مجلسه جوار الكعبة ليجد حفيده صلى الله عليه وآله وسلم قد سبقه إليه وتربع عليه، فيعمد قومه إلى أن ينهضوه، فكان يقول لهم: دعوه فوالله إن لابني هذا شأنا عظيما. وكلما ناداه المصطفى: يا جد يا جد، أجابه سيد قريش: لبيك يا سيدي فداك جدك. وظل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في كنف جده حتى لحق الأخير، وتوفي ولرسول الله 8 سنين، فتسابق أعمامه عليه لكفالته، فما كان إلا أن خير المصطفى، فاختار عمه أبو طالب، كفله عمه سيدنا أبو طالب نعم الكافل نعم الحامي نعم المناصر سيدنا أبو طالب. حينئذ فرح أبو طالب لذلك وقال: حمدته لنفسي دونه، وحميته ودافعت عنه

وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نتوسل بالمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في نصرة المجاهدين، وأن يحفظ سيدي ومولاي سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، بأن يحفظه الله بحفظه ويرعاه برعايته، وأن يرزقه كل الخير والفضل بحوله وقوته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ونسألك يا الله أن تجعلنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن النار النجا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، واحفظ وانصر علم الجهاد، واقمع بأيدينا أهل الشرك والعدوان والفساد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وانصرنا على من بغى علينا أئمة الكفر، أمريكا وإسرائيل وبريطانيا ومن تآمر معهم من آل سعود والمرتزقة. يا الله يا الله، انتقمهم وانصرنا عليهم بحولك وقوتك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وانصر المجاهدين في غزة ولبنان والعراق وإيران وفي البحر الأحمر وفي مضيق هرمز، وثبت أقدامهم وسدد رميهم يا قوي يا متين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل وسلم على سيدنا، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، غفرانا لذنوبنا وهلاكا لأعدائنا وزيادة وتعظيما في شرف نبينا محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن

0: الله أكبر.
1: الموت في أمريكا، الموت في إسرائيل، اللعنة في اليهود، الناس في
2: الإسلام.
3: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اليوم هذا الإحياء وهذه المبادرة هي دليل على حبنا لرسول الله، وأيضا استعدادنا وترحيبنا بذكرى المولد النبوي. كم من ذكرى تمر علينا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لو يتساءل واحد مننا ما هو استفدت من هذه الذكرى مرت سنة وسنتين وثلاث واربع، احنا بنحتفل لنا اليوم 14 سنة، يعني بنحتفل بكذا، ما بنستفيد من المولد النبوي. ما خرجت اليوم او قبل يومين او 10 ايام او 10 سنين من الذكرى النبي صلى الله عليه واله وسلم. البعض منا للاسف جعلها عيد من عيد

0: انا شهاجر ويا علي افعل وسوي هذا حق فلان وهذا حق فلان وهذا حق فلان من حد يوصي قد في بطوننا وفي رقابنا ما يكفينا واحنا ما بيش معانا شيء عندي ديون ما حد داري عيالي ما عندي حق منه ومعي حاجات ما حد داري حق منه وشاء اموت وافعل لهم فعله لا يعلم بها الله وين الامانه فينا من امانه رسول الله ما بيش فينا امانه وبعض الاحيان ينسى واحد نظاره هنيه في بيت الله ولا تلفون ترك وضع هذا امانه الدين الذي احنا بنمثل به النبي الله احنا فضلنا الله على العالمين وعلى الاديان والمذاهب ان احنا نمجد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولا بد ان الكثير مننا يهتدي به يهتدي به كيف كان النبي في بيته احنا بنوصل بعض الاباء للبيت هو جبره والنبي كان يفعل معاملته ويعاونها ويثري الحطب ويجمع الماء ويفعل كل شيء كان يخصفنا عليه هذا حياة النبي كان بسيط قال لها ما قالت قالت واحدة بس معها الحطب النبي بس معها الحطب وبعدين تجملت منه ما قالت له قالت له يا أوبه في المدينة واحد في مكان واحد وساحر وكذب بتعين نبوة وبتصدق له هيا نصيحة لك قال هو أنا كذي بتدعين له أول قالت كذا متجمل منه قال لا هو أنا قل هي بتاع عشر قالت لا هو أنا سامحني والله ما ندن وانت وهذا الأدب وهذا الكذا قدي بترجع إيش قال لا هوني على إيش إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة ما بشي لا أنا مشرف ولا أنا مسؤول ولا أنا فلان الفلاني ولا معي شخص ولا بشي أنا ابن مره كان داكل القديد في مكة يعني واحد العوي لا تجعيني ولا شيء هذا تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أنت لو ما بدون خذ جنب رسول الله من أنت لو ما بتخير روحك عند أفضل خلق الله من أنت ولا شيء أو ما شيء حياتنا تشيلها بساطة وإلتزام بمن بنهج الله ونهج رسول الله وفي نفس الوقت كان النبي شديد في المعركة قال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب وبعدين قال الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار ما بصفار في المعركة لكن يطيح الناس كلهم اليوم بيقولوا لهم أنغلق باب الأحمر البحر الأحمر ما أنغلقه لكن لا يتبقى من يخبر ولا يتبقى يطيح العالم بكله على ميدينا وانتو ما عن مشجعهم وهم يتفقهوا ويفندقوا أو ماشي لأن النبي قال محمد رسول الله والذين معه احنا كلنا معه أشد على الكفار رحماء بينهم ولا تفلتوهم كلمة حق ولا نسمح الواحد يناقش في هذا الموضوع إلا لأنه لابد أن يعتني كلمة الله بكلمة الحق هكذا علمنا النبي البساطة ومه والأخلاق أيضا إذا أردنا أن نعلي كلمته كما قال ورفعنا لك ذكرك أن ما نفعل كلنا نحشد في الفعالية الكبيرة ونتفاعل نتفاعل هي ذكر النعمة ذكر النعمة في خزو يا جماعة الخير وإحنا بنبصر في اليوتيوب وكذا بيقوم يرقص شيء ويقوم يرقص مع الجهال الفرق في عرس مع ويتخيل تحيلها روحه ولا جهنم راح بي ما بخزاك وإحنا بنخزاها ذكرنا رسول الله أو ماشي يعني بيفعلوا فعائلهم شيبات يعني كل الجرائم ما يخزاه يعني احنا الحق وبنخزاه ونقمر على كذا ولا بدنا نتحرك مع رسول الله يا ذاك وراكن علينا قال اني مباهب بكم الامم واحنا قبل نباهبه احنا نباهبه الامم احنا الحين على ما يجي باهب بين الامم بين الخلائق الله يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه اطلنا عليكم حفظكم الله رعاكم الله وبارك الله فيكم لنا لقاء إن شاء الله تعالى الأيام المقبلة وإن كنا لأظلنا عليكم المسامحة حفظكم الله ورعاكم
1: الله أكبر المرتبة الأنبياء المرتبة الإسرائيل النعم اليوم النصر السلام لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله
2: نشكر لكم حضوركم على الحضور المشرف الذي يدل على قوة الانتماء والتمسك والولاء لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم صلوات الله على محمد وآل محمد الطاهرين. بارك الله فيكم وعشر الله وفضاله وزاد في الرجال من أمثالكم.

0: وإن شاء الله نحن عند حسن ظن رسول الله بنا عندما قال إذا هاجتكم الفتن فعليكم بأهل اليمن فإنما رأيتم قلوبا وألين أفئدة. وبارك الله في الضيوف الذي أتونا وكتب الله أجورهم ونعمل منهم المزيد من الزيارات. وبالأخير لا يتسع لنا المقام إلا أن نتوجه لله سبحانه وتعالى بأن يجمعنا وإياكم في مستجد رحمته مع المصطفى محمد صلوات الله عليه وآله وسلم، وأن يعيننا في مواجهة هذا العدوان الذي يتعدى علينا ويحاصرنا. ونسأله تعالى أن يسكن القيت الهدي المدرار أنها فقد الضار من سلطان الجاهدين وفي الأعداء والدين، ونتقبل منا جميع طاعتنا إليه بكلام الشرف الفاتح وصورة الإخلاص بعد البراءة من أعداء الله. ثم روح المصطفى من الإسلام صلى الله وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين.
1: الله أكبر. الله في أمريكا، الله في إسرائيل، الله في الهيوم،
2: لبيك يا رسول الله،
1: لبيك يا رسول الله،
2: أعوذ بالله.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير، ما أعظمه من وقت أحبتي الكرام نقضيه في قراءة آيات الله، نتدبر معانيها من خلال مختصر التيسير في التفسير لسيد المولى بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية 14 من سورة الكهف، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات مستعينين بالله سبحانه وتعالى، نسأله أن ييسر لنا فهم معاني هذه الآيات الكريمة وأن يرزقنا نورها وهداها بحق جلاله وعظيم سلطانه. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. المعنى في هذه الآية أحبتي الكرام، هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، أي هلا يأتون بحجة بينة تسلطهم على الشرك وتحملهم عليه؟ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. سؤال في معنى النفي، أي لا أظلم ممن افترى على الله كذبا، وافتراء الكذب اختلاقه. ويقول الله سبحانه وتعالى: وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. المعنى: وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف. وحين اعتزلتم قومكم المشركين وما يعبدون، واعتزلتم ما يعبدون مجتنبين للشرك، فاذهبوا إلى الكهف وكونوا فيه. ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، لأنكم تحتاجون إلى مأوى وتحتاجون إلى مرتفق، أي ما تنتفعون به من القوت وغيره. وجزموا بذلك فقالوا: ينشر لكم ربكم، لقوة رجائهم في الله، لأنهم مهاجرون إليه بدينهم، فاعتقدوا أنه لا بد أن ينشر لهم من رحمته. وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. ويقول الله: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. المعنى أحبتي الكرام في هذه الآية، تأملوا معي: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، تتحرف وتميل ذات يمين الكهف، لا تضرهم الشمس فيه ولا يحرم هواؤهم منها عند شروقها، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، فقبيل غروبها يبلغهم شعاعها ضعيف الحرارة كما هي عادتها عند الغروب، فتقرضهم بغروبها عنهم، أي تقطعهم، وهم في فجوة منه، لعل الفجوة متسع في جانب الكهف ذو فتحة إلى الخارج، والله أعلم، هكذا يقول السيد بدر الدين، لعل الفجوة متسع في جانب الكهف ذو فتحة إلى الخارج، والله أعلم، ذلك من آيات الله. يقول السيد بدر الدين: أعتقد أن الإشارة إلى هدى الله، أعتقد أن الإشارة إلى هدى الله لهم حيث وحدوه وفروا بدينهم وتوكلوا عليه فلجأوا إلى الكهف، لأن إيمانهم غلب وسواس الشيطان وتخويفه لهم من الجوع والضياع وغير ذلك. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يقول هنا السيد بدر الدين يبين أن الهدى ليس له مصدر غير الله، فمن فاته هداه حتى ضل فلن يكون له هدى من غير الله يتولاه بحسن الرعاية ويرشده إلى سواء السبيل. ما أعظم هذه الآية، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وما أعظم أيضا معناها الذي يقول هنا فيه السيد بدر الدين، يبين أن الهدى ليس له مصدر غير الله، فمن فاته هداه حتى ضل فلن يكون له هدى من غير الله يتولاه بحسن الرعاية ويرشده إلى سواء السبيل. أحبة الكرام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن هداهم وممن هداهم إلى سواء السبيل ومن أرشدهم إلى طريق الحق بحوله وقوته ورحمته. وبهذه الآية أحبة الكرام نختم حلقتنا اليوم من هذا، سائلا من الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يزيدنا بما نقرأه هدى ونورا، وهدى يوصلنا إلى رضاء الله وإلى ما ينفعنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا. إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته. أستمد منكم الدعاء أحبة الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.

0: بسام اف ام. اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله. سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: بمناسبة المولد النبوي الشريف، على صاحبه وآله أزكى الصلاة والسلام، تقدم الاتصالات اليمنية عرضاً للمشتركين الجدد في خدمة يمن 4G. اشترك في خدمة يمن 4G واحصل على باقة 60 جيجا مجاناً، بالإضافة إلى إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. للاستفادة من العرض يرجى زيارة أقرب مكتب للمبيعات وخدمة العملاء. العرض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: الجمعيات التعاونية تعيد رسم خريطة الاستثمار الزراعي ليصبح كل فدان شهادة صمود. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يعزز فاعلية السياسات الضريبية والجمركية، يسهم في مكافحة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
4: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبعفون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
5: سبعفون، أصالة وتواصل.
6: احذر التطبيقات والمواقع الربحية التي تطلب بياناتك الشخصية أو تفاصيل حياتك، ليست آمنة. قد تستخدم هذه المعلومات للإضرار بأمنك ووطنك. المواطن اليمني يقظ.
7: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
8: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
7: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
8: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة.
7: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني. كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية. كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
8: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
7: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
8: العنوان: صنعاء، حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
7: للتواصل 77565-4-0 أو 77590-45 أو 01259985.
8: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
9: سام اف ام، والعود احمد.

0: سام اف ام،
1: كادر ومعرفة،
0: خطة ومنهج،
1: علوم ومعارف،
0: قضايا وتواصل،
1: جماهيرية تامة
0: ومنوعة بامتياز.
1: سام اف ام،
0: إذاعتك أنت.
1: سام اف ام تقدم
2: ذاكرة العدوان والانتصار.
3: السادس والعشرين من أغسطس آب، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2022 و2023 و2024 و2025 و2024. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدف العدوان بتسع غارات المحجر البيطري القديم وإدارة الدفاع الساحلي بست غارات، واستهدف بعدة غارات المؤسسة الاقتصادية بمحافظة تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 شن العدوان عدة غارات على مساكن بجوار المجمع الحكومي في بيت الفقيه، ما أدى إلى استشهاد 10 أشخاص وإصابة مواطن بقصف آخر، كما نفذ الطيران سلسلة غارات على مجمع الشيماء التربوي للبنات في مديرية الحوك، نتج عنه استشهاد امرأة وإصابة أخرى، وقصف الطيران مدرسة الفوز في مديرية المنصورية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 استشهد مواطنان وأصيب ثمانية بجروح بالغة في أربع غارات شنها طيران العدوان على مدينة عبس في محافظة حجة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 استهدف طيران العدوان منزلين في منطقة آل الزماح في باقم، وخلف 11 شهيدا جلهم نساء وأطفال، وأصيب آخرين بجروح بليغة.
4: يا أخواني، هذا سلاح يا بني آدم، هذا طفلة تبلغ من العمر يمكن 10 سنين. لعنة الله عليك يا سلمان، لعنة الله على سلمان وأعوانه. والطيران يحاصرنا، كل ما حاولنا انتشال جثامين ارشادا الطيران محلق فوقنا بكثافة، كلهم أطفال ونساء، والجرحى ثلاثة في المستشفى الآن، أطفال ثلاثة أطفال كلهم.
5: إحنا في بيوتنا وفي عند مزارعنا آمنين ضامنين بأمان الله، وجاء ضربنا آخر الليل،
6: البيت كله راح وأهل البيت كلهم الأسرة كاملة، أحمد الله.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 شن طيران العدوان ثلاث غارات على منطقة بني بارق في نهم، أسفرت عن تضرر عدة منازل ومزارع للمواطنين والممتلكات العامة.
7: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلد كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن طيران العدوان أربع غارات على منطقة العمار بمديرية الصفراء في صعدة، كما شن ثمان غارات على مناطق متفرقة من مديرية خب الشعب في الجوف، واستهدف العدوان بسبع غارات مديريتي ماهلية والعبدية، وشن 11 غارة على مديرية صرواح في محافظة مارب، كما شن 11 غارة على مديريتي ولد ربيع وناطع في محافظة البيضاء، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 استشهد مواطن بقصف مدفعي سعودي على منطقة الرقو في مديرية منبه الحدودية، فيما شن طيران العدوان غارتين على مديرية شدا، واستهدف بثلاث غارات أخرى مديرية الظاهر في محافظة صعدة، كما شن العدوان 14 غارة على مناطق متفرقة من مديريات صرواح وماهلية ورحبة بمحافظة مارب، وشن غارتين على مديرية ناطع في محافظة البيضاء، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكبت قوى العدوان 81 خرقا في جبهات الحديدة، بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس، وتحليق طائرات تجسسية في أجواء الجبلية وحيس، وخروقات بقصف مدفعي وبالأعيرة النارية المختلفة في خروق مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 استشهد طفل وأصيب طفل وشابين آخرين بجروح نتيجة انفجار قنبلة من مخلفات العدوان في منطقة العكدة بمديرية الجراح في الحديدة، فيما ارتكبت قوى العدوان 88 خرقا في الساحل الغربي، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية، كما تم تسجيل 4 هجمات بالطيران المسير المقاتل وتحليق مكثف الجبلية ومقبنة وحيس، بالإضافة إلى خروقات بالقصف المدفعي وبالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار.
3: ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016، أطلقت القوة الصاروخية صاروخ من نوع زلزال 3 على شركة أرامكو السعودية بنجران، كما أطلقت صالية صواريخ كاتيوشا على تجمع القوات القطرية غرب موقع المخروق بنجران المحتلة، أصاب هدفه في الموقع وفرت القوات منه وسط حالة رعب وهلع في صفوف العدو. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، أطلقت القوة الصاروخية صالية صواريخ على تجمع للآليات السعودية في موقع رقابة الزور وموقع رجلاء وحققت إصابات، كما استهدفت تجمعات العدو السعودي في رقابة نهوقة، واستهدف المجاهدون تجمعات عسكرية للعدو في عدة مواقع عسكرية بظهران عسير وأوقعت في صفوفهم خسائر فادحة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، تمكنت وحدات المجاهدين بعملية عسكرية نوعية من تطهير كامل مواقع في منطقة المدفون والتباب الحمر في الجهة الجنوبية بنهم، بعد معارك عنيفة مع المرتزقة خلفت عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم، واغتنام أسلحة من بين القتلى المدعو عبد ربه علي ناصر جحزة والمدعو عبد الله علي هادي السعدي والمدعو علي عمر الوحيشي، ولقي عدد من المرتزقة مقتلهم وجرح آخرون في استهداف تجمعاتهم في القرية الجنوبية بمنطقة ذوباب غرب تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، قتل 6 مرتزقة بهجوم الأبطال على موقع لهم في منطقة المخدرة شمال سرواح، وكانت وحدات المجاهدين نفذت عملية هجومية على مواقع المرتزقة في تبة المطار وكبدتهم قتلى وجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، قتلت وحدة القناصة 6 جنود سعوديين منهم 3 في رقابة العيروان بالربوعة بعسير و3 في موقعي الشرفة والشبكة في نجران، كما استهدفت المدفعية تجمعاتهم قبالة جبلي الدود وموقع MBC بقذائف المدفعية، وأطلقت صاروخين زلزال 2 على تجمعاتهم في موقع مشعل وموقع ملحمة بجيزان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، نفذ سلاح الجو المسير هجوما جويا استهدف اجتماع قيادات قوى الغزاة والمنافقين في محافظة البيضاء، كما تمكن الأبطال من كسر زحف للمرتزقة غرب أبواب الحديد قبالة عسير، ما أدى إلى قتل وجرح العديد منهم وتدمير آلية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، نفذ سلاح الجو المسير عدة هجمات بطائرات قاصف توكي استهدفت مرابط الطائرات الحربية بقاعدة خالد الجوية في خميس مشيط، أصابت أهدافها بدقة عالية، كما نفذ سلاح الجو المسير هجوما واسعا بعدد من الطائرات صمات 3 على هدف عسكري هام في عاصمة النظام السعودي الرياض، كانت إصابتها مباشرة، كما أطلقت القوة الصاروخية صاروخا باليستيا متوسط المدى على تجمعات الجيش السعودي والمخدوعين قبالة جبل السديس بنجران المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، كسر المجاهدون زحفا واسعا آخر غرب جبل النار، ما أدى إلى قتل وجرح الكثير من المرتزقة، ودمرت وحدة الدروع مدفع رشاش عيار 37 المرتزقة بصاروخ موجه في جبل النار، ولقي عدد من المرتزقة مقتلهم وأصيب آخرون في كسر زحفهم في الأجاشر قبالة نجران. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، نفذ الأبطال المجاهدين عملية إغارة على مواقع المرتزقة في جبهة المهاشمة بخب والشعف، قتل وجرح خلالها عدد منهم، كما تمكنت وحدة الهندسة من تدمير آلية محملة بالمرتزقة بعبوة ناسفة في جبهة حام بالمتون، ما أسفر عن قتل وجرح من كان على متنها، كما نفذوا عملية هجومية على مواقع المرتزقة في جبهة قانية نتج عنها قتل وجرح عدد من المرتزقة.

0: سلم نفسك، سلم نفسك يا ابو عاصر.
1: تسلم،
0: سلم نفسك.
2: يوم من ايام العدوان الامريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللاجيال القادمه رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أزكى الصلاة والسلام، تقدم الاتصالات اليمنية عرضاً للمشتركين الجدد في خدمة يمن 4G. اشترك في خدمة يمن 4G واحصل على باقة 60 جيجا مجاناً، بالإضافة إلى إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. للاستفادة من العرض يرجى زيارة أقرب مكتب للمبيعات وخدمة العملاء. العرض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
3: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
2: بسط لي المساله عشان افهم.
3: عندك المختبرات الدوليه الحديثه،
2: ما لها؟
3: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
2: وما
3: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
2: أوهو.
3: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
4: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي، شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري.

0: وجهات مشبوهة تساند دول العدوان أو أجهزة الاستخبارات المعادية. يرجى الاتصال بمركز البلاغات والشكاوى بجهاز الأمن والمخابرات على الرقم المجاني 100. أمننا في تواصلنا.
1: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
2: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
3: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
4: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
3: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
4: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
3: 555-555.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
5: سام اف ام، والعود احمد.

0: كلمات من نور.
1: يقول يتوفاكم ملك الموت وبسرعة ينتقل إلى اليوم الآخر ثم إلى ربكم ترجعون، ويتحدث عن تفاصيل اليوم الآخر وعما سيلاقي أولئك الناس المستبعدون وعما يلاقي المجرمون. فإذا كانوا ناسين لهذا اليوم عما يلاقونه في ذلك اليوم. هذا حدث عن الموت بكلمة أخرى، ثم على النعش تحملون، ثم منكر ونكير بمطالبهم تضربون، ثم في اللحود تلزون، ثم في شيء. هل هناك كلمة واحدة في القرآن؟ لا، لأنه ليس طبيعي أن يريد منك أن تضحي بنفسك وهو يخوفك من الموت. أليس هناك أحاديث، بل قبل أحاديث، أليس هناك آيات الشهادة هي بالشكل الذي يجعلك تستهين بالموت؟ ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات، ألغى قائمة الموت تماما، لا تسبوهم أموات، ليس هناك موت. ألم يكن إلغاء الموت بالنسبة لهم من أجل ماذا؟ من أجل أن يندفعوا إلى الشهادة، أن يستبصروا في سبيل الله. بل أحياء ولكن لا تشعرون. كذلك ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. لماذا حياة؟ لماذا يقول لا تسميه ميت؟ لماذا يقول لا تظن أنه حتى ميت؟ ألغي الموت بكله من قائمة المجاهدين، بكله. لماذا؟ لأنه حتى أن يبقى شبح الموت أو اسم الموت ماثل أمامهم قد يكون غير منطقي وغير أسلوب، بل سيلغى الموت بكله أمام المجاهدين. فلا هو من يموت ولا هو من يصح أن يقوله الآخرون ميت، ليس كذلك. لا تحسبهم أموات ولا تسميهم أموات، هم أحياء، وقولوا أحياء. هذا هو الأسلوب الصحيح. هل يمكن أن يأتي من رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله كلام آخر يخوف الناس بالموت الذي ألغي داخل قائمة المجاهدين؟ المجاهد لن يموت، لن يموت كما يموت الآخرون، تنتقل روحهم من بدلة وتعود إلى جسم آخر، فيكون جسمك هذا إنما هو شبيه بالبذرة التي أنت تحملها، الكوت والجنبية والزنة، متى تخلعها أحيانا وتعلقها؟ متى ترى هناك؟ ترى نفسك قبل ساعة زنتك وكوتك والجنبية والعصبة تطرحها وتلبس زنة أخرى أشبه بهذا. فالإنسان لا يموت كما يموت الآخر، وهذا إذا قتل في سبيل الله وكان شهيدا في سبيل الله. لماذا؟ لأن هذا هو الذي سيدفع بإنسان إلى التضحية. أما أخوفه من الموت وأنا أريد أن يكون مجاهدا، أن يخوف هذه الأمة العربية من الموت، وهم من كانوا يستبصرون في ميادين القتال مع بعضهم بعض، فجاء الإسلام فحولهم جبناء، أليس الآن جبناء؟ من أين جبنوا؟ من أين جبنوا وقد كانوا هم سابقا كانت تحركهم قصيدة من الشعر، كان بيت من بيوت شاعرهم تحركهم للاستبصار فيقاتلون على عقال بعير أو على فرس أو على ناقة. الإسلام هو الذي جبنهم أم الموعظون والمرشدون أم المحرفون للدين أم المقدمون للدين بصورة مغلوطة؟ ألسنا الآن كعرب أجبن من أولئك البدو قبل الإسلام؟ هل أن الإسلام هو الذي جنى علينا فأصبحنا جبناء أدلاء؟ أم من قدموا الإسلام بشكل آخر لنا؟ إنه فعلا عندما جئنا نتلقى الإسلام من آخرين قدموه بشكل مغلوط، هو الذي ترك فينا هذا الأثر السيء في كل المجالات. لو أخذنا الدين من القرآن الكريم ومن أهل بيت رسول الله لما عشنا أدلاء أبدا ولا شعبا واحدا، ولو لم يكن العرب بكلهم إلا كشعب واحد من الشعوب الموجودة لكانوا هم من يقهرون العالم، ولكانوا هم من يوصل هذا الدين إلى الأمة كلها. ومن كان يؤمن بهذه الفكرة الإمام الهادي نفسه كان يقول: لو أن عندي 500 أو معي 500 شخص مخلصون لدوخت بهم الأرض. 500 شخص كان يقول يفهموا الإسلام بشكل جيد، يقدمهم الإسلام بشكله الصحيح، يفهموا القرآن ومناهجه التربوية وخطابه للنفس، خطابه للوجدان، خطابه للمشاعر، يثقون بالله الذي أنزل القرآن، لكانوا نوعية أخرى تدوخ العالم بكله، ولكانوا كتلا من الحديد، كتلا من الصلب.

0: سام اف ام من صنعاء بالتعاون مع قناة المسيرة الفضائية نشرة الأخبار.
1: المسيرة ترصد جانبا من جهود العاملين في تنظيم المشهدية التاريخية النبوية بالعاصمة صنعاء والمحافظات. شهيد وجرحى بينهم أطفال بقصف صهيوني على خان يونس، وجباليا تشيع 3 شهداء قضوا بنيران العدو. حماس تحذر من توسيع المغتصبات في الضفة الغربية وتؤكد أنها لن تجلب للعدو إلا الأمن والاستقرار. بازوشكيان يؤكد الوقوف بحزم في وجه الضغوط الاقتصادية وحرس الثورة، يشدد على قبول الشروط الإيرانية لفتح مضيق هرمز. مشاهد الاحتفال بالمولد النبوي تحضر في دول عربية وإسلامية رغم محاولات تغييبها عن أمة المليارين. وفي النشرة، سخط شعبي متصاعد في عدن والمحافظات المحتلة في ظل أزمة الغاز المنزلي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. رغم المحاولات الحثيثة لتغييبها، حضرت مناسبة المولد النبوي بأبهى حلة، وهي تزداد تألقا عاما بعد آخر في مشهدية نبوية للتاريخ. تلاشت أمامها كل محاولات تثبيط اليمنيين عن يوم ميلاد نبيهم، حضروا إلى الساحات بالملايين، وقد سبقت أفعالهم أقوالهم، مقتدين بخاتم الأنبياء في شدته على الكفار وأئمة الكفر في عصرنا أمريكا وإسرائيل، ليجسد اليمن الشدة في حظر ملاحة العدو البحرية وضرب قواعده ومنشآته في الأراضي المحتلة ومطاردته حاملات الطائرات الأمريكية. وظهر عزيزا كريما بعزة الإيمان، ينصر المستضعفين في قطاع غزة، ويتوحد مع المجاهدين في محور الجهاد والمقاومة، ويبادر إلى التصدي لإسرائيل الكبرى في وقت ظل ينشغل قرن الشيطان بالتضييق على شعبنا، واستهداف صموده وهويته والمساهمة في حماية الصهاينة وخدمتهم. وليست إلا مرحلة فرز يتميز فيها الخبيث من الطيب، ويتجلى فيها أثر الإسلام المحمدي الأصيل، ويسقط أدعياء الإيمان بمسارعتهم لتولي أعداء الله ورسوله، وخيارهم حتما إلى خسران، فإسرائيل إلى زوال، والمستقبل بوعد الله للإسلام والرسالة المحمدية ولو كره الكافرون.

0: البداية إذن من قطاع غزة، حيث استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخرون بينهم أطفال إثر قصف من مسيرة للعدو الإسرائيلي على خيمة بمواصي مدينة خان يونس. إلى ذلك أصيبت امرأة جراء استهداف طائرات العدو الإسرائيلي منزلا سكنيا في منطقة جباليا النزلة شمالي القطاع. وأدت الاعتداءات الصهيونية على قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية إلى استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين. وبحسب الصحة في غزة، فقد ارتفعت حصيلة الشهداء منذ وقت إطلاق النار إلى 1303 شهداء و4000، والجرحى إلى 336، إضافة إلى 814 حالة انتشال، بينما بلغ العدد التراكمي للشهداء 73438 شهيدا، والجرحى 174447. وشيع الفلسطينيون 3 شهداء ارتقوا يوم أمس بقصف للعدو الإسرائيلي في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. وكانت مصادر فلسطينية قد أفادت بأن طائرات العدو استهدفت فلسطينيين قرب مدارس أبو حسين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، ما أدى إلى ارتقاء 3 منهم وإصابة آخرين.
1: الوضع اللي عندنا يعني وضع مأساوي جدا، يدعون بأنه هناك وقف إطلاق نار وليس له اسم إلا على الورق وقف إطلاق نار، ولكن على الواقع لا يوجد وقف إطلاق نار. كل يوم القتل والترويع والجنازات والشهداء كل يوم في غزة.
2: بحس كل ما اجتمعوا كل ما زاد التصعيد علينا، كل ما زاد انه اليهود تستهدف علينا. ليش ما يقولوا لهم اقفوا عند حدكم؟ ايش اللي بتعملوه؟ احنا عاملين انه وقف اطلاق النار، ليش بصير اطلاق النار؟ ليش الاستهدافات هذه؟
0: ودمرت غارات للعدو الاسرائيلي محطه لتحليه المياه دخلت الخدمه حديثا في حي الشيخ رضوان شمال مدينه غزه، ضمن سلسله اعتداءات طالت مناطق متفرقه من القطاع. وكانت المحطة قد بدأت العمل قبل 5 أيام فقط لتوفير المياه لأكثر من 50,000 فلسطيني قبل أن تدمرها غارات العدو الإسرائيلي. وقال نازحون إن تدمير المحطة فاقم معاناتهم في ظل شح المياه واستمرار النزوح، مؤكدين أن عشرات العائلات فقدت ما تبقى لها من مأوى وممتلكات.
3: قمنا بفتحها قبل 5 أيام وأدخلنا البهجة والسرور إلى الناس، إلى السكان، إلى المنطقة كلها، ليعيشوا أقل ما فيها، يعني تتوفر المي، أقل شيء مطلوب المي في هالحياة. ولكن للأسف الشديد بادعاء إسرائيلي أنه هذه مخازن أسلحة.
4: هذه الحرب تضلها لو كدش، هذه الحرب بيكذبوا علينا هذول ولا إيش؟ خلصونا يا عم، إحنا قرفنا والله، قرفنا وتعبنا، ما ضلش يعني. إحنا هاي دارنا يا عم، هاي شايفة هاي دارنا، اتدمرت، نزحنا عدة مرات على الجنوب، رجعنا نستقر هم، فيش استقرار بالمرة، وين بدنا نروح احنا؟
5: الله يعين الناس كلها، يعني 15 عائلة في جو
6: حواصل كلهم،
5: كلهم 15 عائلة، يعني حركة 60 نفر يا وهاد، وانا هاي دارنا مكسوفة. هذا حصل لعمي بس ادبر حالي فيه مؤقت، يعني بدي اقعد هيك يعني.
0: وحذر الممثل الاعلى لمجلس ترامب نيكولاي ملايدينوف من بلوغ نقطة اللاعودة في حال انهيار وقف إطلاق النار وعودة التصعيد الواسع في قطاع غزة. وأكد ملادينوف أن أي انهيار جديد سيقوض فرص إعادة ما أسماه الإدارة الانتقالية. وأضاف ملادينوف أن خريطة الطريق المطروحة تقوم على خطوات متبادلة ومتسلسلة بشأن السلاح والانسحاب الإسرائيلي من غزة، بالتوازي مع انتقال إدارة القطاع إلى لجنة فلسطينية مهنية خلال المرحلة الانتقالية. واصلت قوات العدو الإسرائيلي والعصابات اليهودية اعتداءاتها في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة، حيث أصيب فلسطينيان خلال اقتحام بلدة بيت عنان شمال غرب القدس، فيما أوقفت شرطة العدو وزير شؤون القدس أشرف الأعور في بلدة سلوان قبل الإفراج عنه في ثاني اعتقال له خلال أسبوع. وأكدت حركة حماس أن إقرار العدو مناطق نفوذ جديدة للمغتصبات في الضفة الغربية يمثل إمعانا في ابتلاع وسرقة المزيد من الأراضي الفلسطينية وفرض واقع الضم والتهجير بالقوة. حماس حذرت من تصاعد عمليات مصادرة الأراضي وما يجري من تفريغ يومي لمناطق جديدة في الضفة الغربية وسلبها مقومات الحياة وقطع أوصالها وتحويلها إلى تجمعات معزولة، وشددت على أن كل هذه المشاريع الاستيطانية لن تجلب للعدو الأمن والاستقرار. ودعت حماس أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية إلى تعزيز كل أشكال المقاومة وتفعيل سبل المواجهة لإفشال هذا التغول الاستيطاني. وضمن مشروعه المعلن، أقدم العدو الإسرائيلي على تغيير أسماء الشوارع والمعالم التاريخية في القدس المحتلة ضمن سياسة تهدف إلى طمس الهوية الإسلامية للمدينة التاريخية وربطها بالهوية اليهودية. وقالت محافظة القدس إن طواقم العدو وضعت لافتة تحمل تسمية جديدة عند باب العمود بالتزامن مع إزالة لافتة تحمل الاسم التاريخي للباب. وأكدت المحافظة أن تغيير أسماء أبواب الأقصى وشوارعه ليست إجراء إداريا عابرا بل جزءا من سياسة لإعادة تشكيل المشهد الحضري والثقافي للمدينة، محذرة من محاولات فرض وقائع جديدة تستهدف هويتها وذاكرتها التاريخية. وندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش باقتحام قوات العدو الإسرائيلي مركز تدريب قلندي التابع لوكالة الأونروا في القدس المحتلة وبدء إجراءات الإخلاء القسري للمجمع التعليمي. وحذرت الأمم المتحدة من أن الخطوة تهدد بحرمان مئات الطلبة الفلسطينيين من التعليم الفني والمهني، مؤكدة أن استهداف منشآت المنظمة يمثل انتهاكا للحصانات والامتيازات المقررة دوليا. وتأسس المركز عام 1952 تحت عنوان تقديم خدمات لنحو 340 طالبا وطالبة سنويا من مختلف محافظات الضفة الغربية. وأعلن العدو الإسرائيلي طرد ممثلي هولندا من مركز ما يسمى الدعم الدولي المخصص لقطاع غزة في مغتصبة كريات غات، وأمهلت الطاقم الهولندي أسبوعا لمغادرة فلسطين المحتلة. المجرم جدعون ساعر قال إن القرار حظي بموافقة المجرم نتنياهو في سياق الرد على تشريع هولندي يحظر تداول وبيع المنتجات القادمة من المغتصبات في الضفة الغربية والقدس المحتلة والجولان، والمقرر بدء تنفيذه في 22 من سبتمبر. ووصف ساعر التشريع بأنه جزء من سياسات المقاطعة التي تتخذها أمستردام تجاه كيانه. وشن طيران العدو الصهيوني فجر اليوم الأربعاء سلسلة غارات على جنوب لبنان بالتزامن مع قصف مدفعي واستهدافات بالرشاشات الثقيلة في تصعيد طال عشرات النقاط والبلدات. واستهدفت غارات العدو مرتفعات علي الطاهر ومناطق متعددة جنوب لبنان بالتزامن مع قصف مدفعي وتمشيط بالأسلحة الرشاشة. ونفذ جيش العدو تفجيرات في مناطق عدة بالجنوب اللبناني. في سوريا توغلت قوة صهيونية بأكثر من 10 آليات وقوة مشاة في قرية جملة بريف درعا الغربي. وأوضحت مصادر سورية أن القوة الصهيونية المتوغلة في قرية جملة قامت بتفتيش منزلين في القرية، كما اعتدت على أحد المدنيين بعد تقييده وربطه أمام منزله. شدد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان على الوقوف بحزم في مواجهة الضغوط الاقتصادية، وقال إن أمريكا لن تحقق في هذه المرحلة أي مكسب من خلال ضغوطها. إلى ذلك توعد المتحدث باسم الجيش الإيراني بالانتقال من المواقف الدفاعية إلى الهجومية للوصول إلى ردع كامل في مواجهة تهديدات الاعتداء، معلنا أعلى مستوى من الجاهزية. إذا شن العدو اعتداء آخر في المستقبل. أكد المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية العميد حسين محبي أنه إذا لم تقبل الولايات المتحدة بشروط إيران فلن يفتح مضيق هرمز تحت أي ظرف. العميد محبي أكد أن مضيق هرمز تحت سيطرة إيران ولا توجد أي سفينة حربية للعدو في الخليج، وأضاف أن إيران اتفقت مع عمان بشأن حصة كل منهما من مياه مضيق هرمز وحصص عائداته، مشيرا إلى أن الممر البحري الواقع بالقرب من سلطنة عمان يخضع لسيطرة إيران كاملة. أقرت الصحافة الأمريكية والغربية بأن حملة القيود الأمريكية الجديدة ضد إيران لن تحدث الأثر الذي روج له ترامب، وأنها تعبير عن نفاذ الخيارات وإشارة يأس بعد 6 أشهر من عدوان لم يحسم شيئا.
7: بعد 6 أشهر من العدوان، تجمع الصحافة الأمريكية والغربية على أن حملة القيود الجديدة التي أطلقتها إدارة المجرم ترامب تحت اسم عملية المنبوذ الاقتصادي لن تحقق التأثير الذي تم الترويج له، وأنها تعبير عن نفاد الخيارات أكثر منها استراتيجية. مجلة فورين أفيرز الأمريكية اعتبرت أن حرب ترامب أوصلت الاستراتيجية الأمريكية إلى طريق مسدود، وأن ترامب يحاول الآن بدافع اليأس تضييق الخناق الاقتصادي، غير أن هذه العملية باتت تهدد مصداقية واشنطن أكثر مما تهدد الاقتصاد الإيراني. المجلة ذكرت بأن الضغط الأقصى سوق أصلاً كأداة لانتزاع اتفاق نووي أفضل، وحين لم يتحقق ذلك تحولت القيود إلى غاية بذاتها مع أكثر من 3000 تصنيف معظمه رمزي، وأضافت أن السياسة كانت مستدامة فقط ما دامت لا تكلف الأمريكيين شيئاً، لكن سيطرة إيران على مضيق هرمز قلبت المعادلة. وقالت فورين أفيرز أن المفارقة في حرب ترامب الفاشلة على إيران ومفاوضاته المتقطعة لإنهاء الحرب تكمن في أنها أضعفت بشدة قدرة واشنطن على الضغط على طهران، معتبرة أنه يجب على هذه الحرب أن تجبر على مراجعة شاملة لاستراتيجية فاشلة استمرت 47 عاما وأن تغير نهج واشنطن إلى الأبد. بدورها أوضحت CNN بزنس الأمريكية الفجوة بين الخطاب والفعل الأمريكيين، معتبرة أن سنوات القيود القاسية ضد طهران حدت أصلاً من هامش التصعيد المتاح لواشنطن. أما موقع المجلس الأطلسي فنقل عن خبراء ومسؤولين تأكيدهم أن أياً من القيود المفروضة لم يغير قواعد اللعبة، قائلاً إن الخطاب كان ضارياً واللكمة أخف. من جانبها ترى مجلة The New Republic الأمريكية أن الإدارة دفعت وزير الخزانة إلى الكلام القاسي لأنها تنفد من الخيارات مع استمرار إغلاق مضيق هرمز منذ نحو 200 يوم. أما موقع Responsible Statecraft فأكد أنه بإمكان أمريكا النفخ والزمجرة، لكن شيئا لن يكسر إيران. وبهذا تخلص التقارير الأمريكية والغربية وتقديرات الخبراء إلى أن القيود الأمريكية الجديدة ضد طهران تعد إشارة يأس، حيث تعود واشنطن إلى الضغط الاقتصادي بعدما أخفقت القوة العسكرية في تحقيق النصر السريع الواهم.
0: إلى الأخبار المحلية، حيث تشتد الأزمات التموينية والمعيشية في مدينة عدن والمحافظات المحتلة وسط سخط شعبي إزاء العجز عن إدارة ملف الغاز المنزلي. وكشفت وسائل إعلامية عن اتساع نطاق الأزمات الخدمية والمعيشية التي تحاصر السكان في المحافظات المحتلة وعلى رأسها مدينة عدن، مشيرة إلى أن أزمة الغاز لم يعد مجرد إشكالية تموينية مؤقتة، بل تحول إلى دلالة واضحة على طبيعة الاختلال الإداري والهيكلي الذي يعتري أداء المرتزقة في المحافظات المحتلة مع الملفات الإنسانية والخدمية الأساسية للمواطنين.
8: خلاص تعبنا يا حكومة، ارحمونا احنا، خلاص تعبنا والله تعبنا، هلمنا اجل احنا ضيق، خلاص ما عاد مش قادرين، الشباب مقتلين، خلاص هذا مزعم حول شلل من طمس، الله ليش قفل الطريق، يعني بدل يخرج عيشه من الباص، هذا تعبنا خلاص، يا تتقون احنا يا تميتون الشباب يموت يموت غلايب. ست حالات اليوم الشعب الشباب رجع يدور بقبيق.
9: شوف
8: الشيء يضيع.
9: اه والله
8: الشيء يجي الواقع ما عاد فيش واحد صاحي خلاص. اتقوا الله والله كلموا اللي يستاهل اللي بيعذب الشعب هذا. والسلام عليكم.
9: يا سلام يا سلام.

حياكم الله يا شعب الإيمان وأحفاد الأنصار، وطوبى لكم وهنيئاً بهذا الإحياء العظيم بهذه المناسبة المباركة. نفسي لكم الفداء يا شعب الوفاء.

0: وفقكم الله وكتب الله أجركم. في أمان الله ورعاية الله.
1: تضمن خطاب السيد القائد في المولد النبوي الشريف رسائل أممية ترتبط بالقضية الفلسطينية والعدوان على الجمهورية الإسلامية وموقف محور المقاومة، بالإضافة إلى التأكيدات في الشأن المحلي.
0: نسعى للخلاص من كل أشكال التبعية لقوى الشر الظلامية المضلة المفسدة في الأرض.
2: في الحضور الشعبي الأكبر كان لابد أن يطلق المشهد الواسع رسائله بدلالاته في المولد النبوي الجامع لتكون شاملة وعابرة وحاضرة واستراتيجية. على المستوى الأممي أكد السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي الوقوف مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني للوصول للتحرير وهزيمة العدو الإسرائيلي، تتجاوز الدعوة المبادرات القاصرة القائمة على الاستسلام.
0: ولن نألو جهدا في مساندة الشعب الفلسطيني ومجاهديه حتى يتحقق الوعد الإلهي المحتوم بسقوط الكيان الصهيوني واستعادة المقدسات وعلى رأسها المسجد الأقصى الشريف وتحرير فلسطين، كل فلسطين.
2: والمهمة ليست بعيدة عن الوقوف مع الجمهورية الإسلامية في إيران والتمسك بوحدة الساحات من فلسطين إلى لبنان إلى العراق، لتبدو في المحصلة النهائية توحيدا يسقط جغرافية الحدود المصطنعة والتسميات الاستعمارية.
0: إيران. ونؤكد أننا إلى جانب الشعب الإيراني المسلم ونظامه الإسلامي، ونواصل العمل على ترسيخ مبدأ وحدة الساحات وتعزيز التعاون بين محور الجهاد ومساندة المقاومة الإسلامية في لبنان وفلسطين وفي سائر جبهات المحور.
2: يحدد السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي عدوا واحدا يتوجب مواجهته وتجنب السقوط إلى مخطط التفريق والاقتتالات الداخلية المتعددة التي لا تعمل سوى لصالح الهيمنة الأمريكية والإسرائيلية.
0: نؤكد على حق شعبنا العزيز.
2: وبما أن السيد القائد جعل المناسبة والاحتشاد الأوسع برمزيته أممية وبهموم عالية بدأ بها، واستبقى معركة الشعب اليمني مع الظلم قائمة واحدة دون إشراك آخرين، فالشعب اليمني قادر على إنهاء الحصار لكسره فحسب، وتحرير البلاد لهزيمة الأدوات فحسب، وإجبار النظام السعودي المرتهن للنفوذ الصهيوني على المغادرة.
0: إن إصرار النظام السعودي على مواصلة الحصار وسعيه لتشديده واستمراره في نهجه العدائي ضد شعبنا وما يقوم به من تحشيد عسكري للتصعيد ومساعيه المستمرة في تفكيك الشعب اليمني لهو ظلم وطغيان لا مبرر له، وخدمة للصهيونية واليهود ضد شعب مسلم وجار، ويدل ذلك على ضرورة التحرك الجاد بكل السبل المشروعة لوضع حد لذلك الطغيان والظلم.
2: اعتاد اليمنيون والآن العالم العربي والإسلامي أن تكون فعالية المولد النبوي الشريف بهذا الزخم غير المسبوق الذي يتوسع سنويا مناسبة لوضع الأمة أمام محطة مراجعة للمواقف والسياسات والاتجاهات للتصويب وتسوية الإعوجاجات، وهي خلاصة رسالة الأنبياء.
1: ويوم أمس شارك قادة ومسؤولون من الدولة الحشود الملايينية المحتفية بالمولد النبوي الشريف في ميدان 70، مثمنين عظمة التفاعل الشعبي الذي لا نظير له، ومؤكدين أهمية هذه المحطة ودروسها العظمى في مواجهة الأعداء.
3: تعظيماً لرسول الله! بهذا الاحتشاد الملاييني الواسع اللامسبوك قطعا، الشعب اليمني في صنعاء احتفى بمولد النبي المصطفى خير خيار البشرية جمعا، كأعظم مناسبة من مناسبات الدنيا.

0: وفي صدارة الحشود التي غص بها ميدان السبعين مع امتدادات طويلة من الشوارع والمداخل المؤدية إليه عدد من كبار قيادات الدولة.
1: الزخم الكبير وهذا التفاعل الكبير وهذا المستوى هي رسالة بعث وإحياء لمجد الإسلام العظيم من خلال ذكرى ولادة خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، من حمله الله أمانة هذه الرسالة لتكون رحمة للعالمين، وهذا اليوم له ما بعده بإذن الله.
2: هذا يوما من أيام الله خرجت فيه اليمن عن بكرة أبيها تشد أزر السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وتسارب دعوته، يقول نعم لماذا نعم للحصار بالحصار، لمواجهة الحصار بالحصار، فكوا الحصار عنا نفك عنكم الحصار، لا مهما كانت القوة فالحق فوق القوة.
0: الحضور الرسمي والسياسي من بين الحشود الهائلة أكد عظمة المناسبة كمحطة تجديد البيعة لرسول الله صلوات الله عليه وآله، وأهمية استلهام دروسها ذات القيمة الكبرى.
3: نرى صورة اليمن التي ينبغي أن تكون صورة اليمن المؤمن الموحد المرتبط بالرسول المتمسك بهويته الحر الذي يرفض أن يذل أو أن يستعبد أو أن يفرط في سيادته واستقلاله.
4: تجديد عهد لله ورسوله وللعلم السيد يحفظه الله ولفلسطين أن نحن لن نهدى ولن نستكين ولن نتصالح لا مع العربان ولا مع أمريكا وإسرائيل ولا من يمثلهم حتى نحرر القدس بإذن الله تعالى.
5: هذا الاحتشاد العالمي غير المعهود على مستوى الدنيا يعكس أولا مركزية حضور النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ضمائر وفي عقول اليمنيين ومدى ارتباطهم برسالته وبنهجه وبقرآنه، وفي التأكيد على أن هذا البلد لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يخضع لأي وصاية خارجية أي كانت. لا يمكن.
6: والتواجد الجماهيري من أبناء الشعب رؤساء ومرؤوسين وقيادات وأفراد وضباط نموذج لبقية شعوب العالم أنه إذا أردتم العزة والفلاح والنصر والنجاح والقدرة على مواجهة طغيان أمريكا وطغيان إسرائيل وتحالفات الشر العالمية فكونوا مثل هذا الشعب اليمني في إبائه وثباته وصموده والتفافه حول رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم وحول قيادته.
7: دعاكم الله كتب الله أجركم.
8: استجابة لأمر الله القائل فليفرحوا، هكذا ملايين اليمنيين بقيادتهم وكل شعبهم إلى هذا الميدان وما عداه من الميادين احتشدوا، بحر من البشر الذي لا يدرك له قعر، مؤكدين بأن الأمر لا يعد احتفاء وكفى بل تجديد ولاء وبيعة للمصطفى ومن يمثله اليوم فينا امتدادا. كأجدادهم في العقبة الثانية والأولى لن يبدلوا تبديلا، بمؤهلات وقدرات مع عون الله تمكنهم من كسر الحصار وانتزاع كل معاني الانتصار وترجمة وتجسيد معنى فتحنا لك فتحا مبينا. من المسيرة اليمانية الإيمانية المحمدية في ميدان السبعين بالعاصمة، لطف الموجاني المسيرة.
9: ومن اليوم اليمني المشهود تكاثرت الأسئلة عن حدود المشهد وحجم الحضور، تساؤلات مبعثها الإعجاب، بعضها يقال وأخرى تلتمس أو تلتمس في الصورة. ما لم يكن للنبي صلوات الله عليه وآله أن يجعله اليمنيون كله له ولأجله.

هل بقي في بيوت اليمنيين من أحد؟ هل احتفلت صنعاء قبل هذا العام بالمولد؟ أم هل رأى الأنبياء من أمتهم ما يراه النبي محمد من شعبه الأنصاري؟ ما يسره وما يباهي به سائر الأمم؟ البيوت التي زينت، الحارات التي اخضرت، والأحياء التي احتفلت لمدة شهر في الاستقبال أخرجت إلى يوم الإحياء أفراحها، فهي بحر بلا برزخ ومحيط بلا شاطئ.

0: بهاء الحضور بحجم تمام النعمة، وهو شكل من الشكر وحرف من الحمد وحق من المدح على من يعرفوه ويتبعوه ويفتدوه يعزروه ويوقروه. كل المعالم محيت وتلاشت في 12 من ربيع الحواجز بين شوارع صنعاء التي غصت وطرقاتها التي ملئت والأزقة التي اكتظت. لست في 70 أو أنت في صنعاء ولست فيها، هي بذاتها بمن فيها وعليها في حضرة النبي لدى أنصاره وأتباعه وعشاقه.
1: حياكم الله يا شعب الإيمان وأحفاد الأنصار، وطوبى لكم وهنيئا بهذا الإحياء العظيم بهذه المناسبة المباركة.
0: حتى هذه على امتدادها ومدارها واستمرارها تعجز عن الإحاطة بهم، تفشل كل العدسات وتنحسر الكاميرات عند شاطئ أمواج الملايين المحمدية المتدفقة من حبها من كل حي وبيت وحارة، فيغدو المشهد مددا من مدد من مدد. ولسوف يعطيك ربك فترضى.
2: ثمة فرق بين المسلمين مع رسول الله والمسلمين له، بين التالين للقرآن والمهتدين به، بين الخاذلين والناصرين. هذا المشهد المحتشد لمحمد والمحتفي به لا ينفض من عند رسول الله إلا ليعود إليه.
3: اللهم صل وسلم على سيدنا

0: من كل سنة هو أعظم، من كل عام هو أكبر. والذين آمنوا معه وآخرون لم يلحقوا بهم قد سبقوا الأوائل حباً وتسليماً وتضحية وحضوراً.
1: وشهدت الساحة النبوية النسائية بالكلية الحربية بأمانة العاصمة حضوراً واسعاً وبزخم غير مسبوق لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف، وحملت المشاركات عددا من الرسائل المحمدية المعبرة.
2: اللهم صل وسلم.
3: بجمهرة أنصارية نسائية كبرى فاضت بها الساحة النبوية المحمدية بالكلية الحربية بأمانة العاصمة، ملأت الأجواء والأرجاء الملائكية بالصلاة والسلام على معلم البشرية وهاديها احتفاء بمولده المبارك الشريف في مشهدية فرائحية خضراء استثنائية عكست مستوى الولاء لرسول الله محمد وعمق الارتباط به كقائد ومعلم ومرب وقدوة.
4: بمولد العدنان ذا الكون ابتسم، صلى على طه وصبح بانسجام، واللون الأخضر زين الدنيا وعم، الخر بميلاده والأعداء في انهزام.
5: يا رسول الله، لن يخيب ظنك بهذا الشعب اليمني العظيم، لن يخيب إن شاء الله وبإذن الله، مثل ما قلت عنه أنه الإيمان يمان والحكمة يمانية.
6: حب لرسول الله صلوات الله وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، والله يحفظ قائدنا ويحفظ المجاهدين ويحفظ أنصار الله.
7: الموت لأمريكا، الموت
3: لإسرائيل. ولأنه الأعلى والأعظم مقاما في قلوب أحبته، ومع أنباء انتصارات وبطولات القوات المسلحة اليمنية في خطوات التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار، ومع إطلالة حفيده قائد معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، انطلقت رسائل الأنصاريات فيضا من العشق اليماني المحمدي والجهاد في درب محمد وآل محمد.
8: إن آل سعود دخلوا اليهودية المغنية لا مكة، لكن نقول لآل سعود قسما بالله إن إحنا داخلين لك، رجال اليمن ما هم مفلتين لك، ومعانا سيد عظيم وقايد عظيم جاي يدمر عظامك وعظام اليهود حقك أمريكا وإسرائيل.

0: إنهن محمديات يمن الإيمان والحكمة، طود شامخ في وجه الطاغوت الأكبر أمريكا وإسرائيل، وصاروخ تحت في وجه العدو السعودي وأذنابه من الأعراب والخونة والمطبعين. تصنع من فيض عشقها اليماني المحمدي الأنصاري رجال الله في الميدان على ضوء ثقافة الإيمان والقرآن. حوري حسن، المسيرة، صنعاء.
1: وأحيت الهيئة النسائية الثقافية العامة بصنعاء وشبام المحويت ذكرى المولد النبوي الشريف في جماهيريات كبرى، وجددت اليمنيات العهد بالرسول وتفويضها للسيد القائد يحفظه الله.
2: في يوم أنصاري محمدي مشهود وفي محيط صنعاء وأقاصيها، لم تترك نسوة الأنصار عيد الثاني عشر دون احتفال وجمهرة، فتوسطت من أبعدتها المسافات عن الأمانة ساحة مديرية بني حشيش لتكون مهبط قلوب المصليات على النبي وآله، المستبشرات نصرا بميلاده، الصادعات بالقرآن وبالبراءة من أعداء محمد والإنسان.
3: هو النور

وللمحتفيات بالميلاد المنور ساحة نبوية ثانية تجمهرت فيها المجددات العهد برسول الله بمديرية مناخة، تحشدت لتثبت وشعبها أنها مع محمد وعلى منهاج محمد، ماضية بمسيرة محمد.

في شبام الأنصار بالمحويت ومن ساحة الميلاد المباركة تجمهرت اليمانيات ترفع الرايات الخضراء، تصدع بالصلاة على النبي وآله، تصرخ لبيك بالروح وما هو أغلى، تعلي مقام النبي، تعظمه، توقره وتنصره.

0: تشكل اليمانيات في العيد الأعظم من كل ساحة وميدان كوكب فرح أخضر وميلاد ولاء تباهي به أهل السماء قبل الأرض. سراء جمال، المسيرة، صنعاء.
1: واحتفت المحمديات بصعدة بفعاليات مركزية في حشود غير مسبوقة وحضور مجتمعي كبير.
2: بين خضرة المولد وحصار العدوان ينعكس المشهد في اليمن بجوهر الحب والتأسي والاقتداء في شعب الحكمة والإيمان بأطهر الخلق. وفي صعدة نساء تنصر محمد رسول الله وتحتفي بميلاده رغم أنوف الحاسدين في فعاليات مركزية. البداية من مديرية رازح الحدودية شهدت مركزية كبرى للهيئة النسائية دليل الأصالة والإيمان بمحبة ونصرة خير قائد وبشير، مؤكدات لأعداء الإسلام أن استهداف مقدساتنا وعقائدنا لن يقابل بالسكوت ما دام محمد بين أوساط اليمانيين. واكتظت ساحة مدينة ضحيان بمديرية مجز بالمحمديات في فعالية مباركة احتفاء بنبي الرحمة والسلام بمظاهر الزينة والفرحة بالمناسبة، وتأكيدا على قدرة اليمنيين على التمسك بالنبي في أشد أوقات القسوة والحروب. وفي مديرية السحار احتشدت الحرائر في ثلاث ساحات مركزية في بني معاذ والطلح وآل الصيفي بأعداد غير مسبوقة وحضور يغيظ الأعداء ويثلج الصدور، منددات بالانتهاكات الصهيوأمريكية المتكررة للقرآن الكريم والمقدسات الإسلامية. وأحيت الهيئة النسائية بمديرية حيدان المناسبة الشريفة بفعاليتين ووقفتين مركزيتين، إحداها في مدينة حيدان والأخرى بجمعة بن فاضل، لتثبت للعالم بأن بلد الحضارة والحكمة والأوس والخزرج هو من ينصر محمد ويعلي راية الحق، مدينات كافة أشكال الانتهاكات للإسلام والمقدسات. كما خرجت الهيئة النسائية في حشود وازدحام بشري في مديرية مران لتنقل صورة التولي والارتباط للنهج المحمدي عاما بعد عام، وترفع كتاب الله رغم الانتهاكات للسيادة والمقدسات من قبل الأنجاس. أخيرا نظمت الهيئة النسائية في مديرية غمر الحدودية على شرف صاحب المناسبة العظيمة صلوات الله عليه وعلى آله فعالية مركزية جددت الحاضرات فيها الولاء والوفاء للنبي الأكرم وللمقدسات الإسلامية. من محافظة صعدة أمين الفرح، قناة المسيرة.
1: وفي المشهد المهيب لساحة المولد النبوي الشريف بمحافظة صعدة تلاشت الرتب وتسامت الأرواح في حضرة النور الخاتم صلوات الله عليه وعلى آله وسلم.

تصاغ المشاركة المجتمعية في ساحة المولد النبوي بصعدة كملحمة إنسانية وثائقية رفيعة تصهر فيها التباينات وتتجلى في أرجائها وحدة المبدأ والغاية لتتحول المناسبة إلى مجرة يمانية تضم أطياف المجتمع تحت لواء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قلب سليم بابه ليس يصد. ميدانيا تتقاطع الأجيال وتلتقي الفئات في صعيد واحد، كبار السن والشيوخ يسطرون المشهد بهيبة الحكمة وجلال القدر، مكابدين لغب الطريق ووطأة الزحام ليغرسوا في وعي الأحفاد أن هذا الجيل هو جيل رسول الله صلى الله عليه وآله.

وفي جنبات الساحة يتدفق الشباب والأطفال كالنهر المتدفق، حركة متجدة الحيوية ورايات خضراء تعانق المدى في دلالة قاطعة على شموخ الاستمرارية وانتقال قبس الابتهاج من جيل إلى آخر.

0: تفاصيل الوجوه المنفعلة بالهتافات والتعبيرات الحية التي سجلتها العدسات تؤكد ذوبان كل التراتبيات المجتمعية أمام قدسية المناسبة. فاستوى السائل والمسؤول، جميعهم افترشوا الثرى ذاته في تجسيد حي لمبدأ المساواة وتكامل الروح الإسلامية.
1: حب

يلتقي الجمع تحت مظلة واحدة تجديدا للعهد على هوية إيمانية جامعة تجعل محبة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم محور ارتكاز القلوب، وتتكسر على صخرته كل العوارض والخلافات، لتظل هذه المشاهد الشاخصة وثيقة تاريخية ناضجة وبرهانا صادعا على قدرة القيم السامية على صهر الأمة في جسد واحد لا يلين.

0: فينا والله.
1: فيض من الرحمة والإحسان والإنسان يتشكل في ساحة واحدة على حب النبي وآله هنا في ساحة المولد النبوي الشريف بصعدة، ليؤكد للعالم بأن من يبتغي العزة من خارج هذا الخط والمنهج فهو مخطئ. من الساحة المركزية بمحافظة صعدة، عبد الله الحمران، المسيرة.
2: في المشهد الكبير للاحتفال المركزي بذكرى المولد النبوي الشريف في الحديدة، كان النجاح حصيلة عمل متواصل وتنسيق دقيق واستعداد مسؤول. شاركت فيه لجان وفرق وأكثر من 6000 منظم أسهموا في إخراج الصورة المحمدية بكل هذا البهاء والألق المحمدي.
3: منذ أن بدأت الوفود بالاحتشاد إلى ساحة الشهيد الرئيس صالح الصماد للعروض والاحتفالات، كانت اللجان المنظمة للربيع المحمدي تعمل بانتظام وروح مسؤولة وانضباط وإحسان. اللجان الأمنية حاضرة بعين ساهرة تتحرك في صمت. What?

0: صلوات الله عليه وآله وسلم.
1: يا من أباك الله تقبل.
0: وفي قلب هذا الحضور الجماهيري الكبير كان الجانب الصحي حاضرا بما يليق بحجم المناسبة وكثافة المشاركين، فرق طبية وإسعافية انتشرت في مواقع الفعالية تستعد لكل طارئ وتتعامل مع الحالات الصحية بمهنية وسرعة لتبقى سلامة الإنسان في مقدمة الأولويات.
2: على أتم الاستعداد والجهوزية اليوم بالتجهيز واستعداد بثلاثة مستشفيات ميدانية وثنتين سيارات عربات عيادة متنقلة بكادر صحي من جميع التخصصات، نستقبل جميع الحالات. حتى هنا متوفر اليوم الإنعاش والجهاز التنفس الصناعي وجهاز الصدمات الكهربائية، ولدينا الاستعداد لاستقبال أي حالات دون الوصول إلى المستشفيات إلا ما كان منه محال من داخل المستشفيات الميدانية. يوجد في الكوادر في الميدانية عدد أكثر من 810 كادر طبي ميداني في الساحات.
3: نحن هنا للمشاركة في فعالية المولد النبوي كما عادتنا هي سنويا، فنحن نقوم بمعالجة الضيوف.
4: القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام. سام اف ام، وقفة إعلانية.
5: بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أزكى الصلاة والسلام، تقدم الاتصالات اليمنية عرضاً للمشتركين الجدد في خدمة يمن 4G. اشترك في خدمة يمن 4G واحصل على باقة 60 جيجا مجاناً، بالإضافة إلى إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. للاستفادة من العرض يرجى زيارة أقرب مكتب للمبيعات وخدمة العملاء. العرض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، احرصوا على غسل الفواكه والخضروات جيداً قبل تناولها وتقديمها لأبنائكم، لتحصنوا أنفسكم وأهليكم من أمراض عديدة أهمها الكوليرا والتيفوئيد والطفيليات وغيرها، فصحتكم وصحة أبنائكم في وعيكم. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
7: في الأرياف تقف الجمعيات التعاونية سداً أمام النزوح وبوابة لتنمية متوازنة بين الريف والحضر. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
8: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يؤدي إلى تعزيز فعالية وكفاءة الإدارة الضريبية والجمركية وتحسين العلاقة مع جمهور المكلفين والمستوردين وسهولة وسرعة حصولهم على الخدمات. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء، التحرير، خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات. حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
10: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
9: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
10: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
9: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
10: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
9: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
10: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
9: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
10: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
11: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
12: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
13: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
14: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
13: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
14: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
13: 555-555.
11: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
4: سام اف ام، والعود أحمد.
15: هنا سام،
16: تاريخ حي،
15: ثقافة مكتملة.
16: هنا سام،
15: حياة اجتماعية مرصودة.
16: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
15: سام اف ام،
16: إذاعتك أنت.
17: من على ثرى البلدة الطيبة وبالتعاون مع الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي، سام اف ام تقدم.
18: التنمية الزراعية. التنمية الزراعية برنامج مباشر يعده ويقدمه لأهلنا في الريف والحضر. مهندس عادل مظهر.
19: هذا البرنامج برعاية مؤسسة بنيان التنموية.
20: لا تستهلكوش إلا حبوب بلدي، قوي المناعة، تخلي جسمك مثل حديد ولا يقدر لك مرض. واللي مش مصدق اتمل بصحة أجداده اللي تعمروا ولا قسمعناهم يشكو ولا منهم.

0: التنمية الزراعية.
1: أسعد الله مساءكم أصدقائي المزارعين، أخوات المزارعات، كل المستمعين والمتابعين لبرنامج التنمية الزراعية والمياه والبيئة. كيف أنت يا جبران؟ مبروك مبروك على نجاح المولد، نجاح نجاح يعني من قطع النظير، ولا عيقوع مثله في الأرض كلها.
2: وعيقوع فتح مبين إن شاء الله.
1: إن شاء الله الفتح قريب، الفتح قريب. ويعني البيان العسكري اللي كان الليلة قبل المولد كان مبشر بخير،
2: بخير.
1: والبيان العسكري الذي عيلي المولد أكيد نوع مرة
2: الله،
1: يعني مبشر لكل اليمنيين.
2: ويقضوا استخبارات على أرقام إلهية.
1: أنا كان به أن الحملة حق ليلة المولد الشوارع والتأمين ما قدريت أنا مثل أبداً، رأيناهم في كل مكان المؤمنين.
2: كنت أخبر الإيمان يمان.
1: الإيمان يمان أمانة أنهم بعضهم يعني سر يدور قاتل من بيتهم ويقنبر مؤمنوا بيحرس مع الخبرة.
2: تفاعل الجميع ونعم الشام، وهذا من بشائر النصر.
1: أي والله.
2: ومن عوام النصر.
1: ولكن من بشائر النصر وعلاماتها الكبرى.
2: الله.
1: نعم. المولد كنا منتظرين له بفارغ الصبر. ماشي لشيء، وإنما قد إحنا متفائلين به بالفعل. من هنجة التوضع 21 سبتمبر المباركة بنتفائل بيوم الذي يلي المولد. الذي يلي المولد
2: بعد من سنة لسنة، وحشود أقوى،
1: أكبر،
2: تصوير أضخم، نقل الصور أقوى.
1: التنظيم. حق المولد ما قد يقعش مثله. احنا حضرنا العام الماضي ما كان شاكل
2: ماشي،
1: مشوا هكذا
2: لا الصوتيات ولا
1: لا ايوه ولا التنظيم بكله، كيف استوعبوا الملايين اللي بيتفقوا للساحة
2: على الخروج
1: وعلى الخروج
2: سيل هادر
1: براحة. ايوه مرتاحين. ما العام الماضي لا كنا نطفح أمانة، زايد أنا قد أنا تعب شوية أمانة، كانوا يعردوني
2: وتلك الزنين يقعد
1: فهم. والله سبحان الله العظيم
2: كان بحمي ولو هجوة حمي
1: يهبوا يعني منتظرين الشمس كيف عدف عالبهم وكيف عيكون. بركة رسول الله جت الغيمة وجت الرش هالمطر، يعني رشت غير الناس بردوا وهدؤوا وهم هادئين من أنفسهم، يعني
2: ضعهم والقات
1: ناقدوا والقات وقدوا سمات كل المخزن، بس بالناس ما بيخزنوش. أمس لقيت في المولد ناس خيرات ما بيخزنوش، إنها قالوا أيوة مرتاحين بغير قات مرتاحين. لكن الجميل في الموضوع اللجان المنظمة للفعاليب بكلها يستاهلوا مننا الشكر والتقدير والاحترام، كل اللجان التنظيمية الذي نظمت المولد وخلته يسير مثل السيل ولا أي عائق.
2: نعم.
1: أمان ولا أي عائق.
2: والأمنيين من اليوم قبله
1: الأمنيات والأمنيين يعني أكفاء، وخصوصا نشي نوجه التحية للنسوة، لأن بنتي غطت الفعالية غطت مع زملائها مع زميلتها في كل كلية، قالت هذا السنة منقطع النظير التنظيم، المنظمين حتى الأكل حقهم دافي على يتو حقهم هذا
2: كلام.
1: يعني والنساء كلهم منظمات هادئات، المنظمات يعني بيتعاملين بكل رفق وبكل احترام،
2: يعني توفيق الله كان حاضر،
1: توفيق الله وبركة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
2: نحمد الله
1: نحمد الله ونشكره على هذه الفعالية الناجحة، والحمد لله على نجاح المولد، ويعني والتهنئة طبعا بنجاح المولد نزفها للقائد.
2: نعم.
1: للقائد العظم
2: هذه أظل بهذا النور نور عجيب وإيمان كبير وثقة عالية.
1: الله
2: كالبدر المنير.
1: الله كالبدر المنير نزف له التهنئة الخالصة باسمنا وباسم إذاعتنا وباسم العاملين في إذاعة سام كلهم
2: وباسم المزارعين والشعب اليمني
1: نقدم التهنئة لمقام السيد القائد.
2: نعم.
1: وأيضا لا ننساش الأخوة السياسيين عندنا المجلس السياسي والرئيس المشاط وزملاء القائم بأعمال الحكومة وكل أعضاء الحكومة وكل فرد يعني شارك وتفاعل وكل الشعب اليمني قلبهم قلب قلبي الشعب اليمني أمان مثل ما حسيتنا كلهم حسوا وشعروا به كل ما حسينا من فخر من عزة من انتماء إيماني حقيقي ليس ما بش فيه ولا أي مجاملات الذي حضروا عارفين أنهم جو لساحة رسول الله المولد الشريف للنبي الأعظم وصلوات الله عليه وعلى آله يعني الكل يعني كان مقدم للمولد بكل حب وبكل فخر وبكل نظام النظام أعجبني أنا كثير أمانة النظام أعجبني كثير وإن شاء الله أن السنة القادمة يكونوا أفضل لكن إحنا إذا قد بسنا هذا السنة وقلنا ما عبش أحسن من هذا ما عاد نشتي
2: الله.
1: ما عاد نشتي
2: إن شاء الله السنة القادمة وقد مملكة كما قال سيد مملكة كرن الشيطان في زوال
1: إن شاء الله بإذن الله
2: كرن الشيطان إن شاء الله. أمس عاجل تقول تقول عسى الملك وسيد أمس
1: أيه.
2: مملكة كرن الشيطان
1: أيوة
2: رزع الرزع
1: ما هو إنه وجه بالسيادة صدرية لا يهم
2: قال ويتحمل العدو السعودي كامل المسؤولية
1: كامل المسؤولية
2: فتح شداته في حرب في
1: كل المشاكل الذي
2: قال عمي أحمد في نجاسته في كل إحضاضه في سقوطه في دناءته
1: أيوة هو كله نحمد الله ونشكره على هذا النجاح الكبير والمهيب واللائق
2: برسول الله صلى الله عليه وسلم
1: برسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا وقوف اليمنيين الوقفة الكبير والمنقطعة النظير على مستوى الأرض كلها نبصر إحنا أكثر ناس على مستوى الكوكب كله الناب الدول بيحتفلوا هكذا في باكستان في تركيا. إيران في تركيا في مصر إنه بيحتفلوا لكن مش بمستوى حفلنا على الإطلاق
2: ارتباط اليمنيين بالنبي صلى الله عليه وسلم ارتباط وثيق وانسجام
1: نعم.
2: عجيب من سابق ومن لاحق
1: إن هذا هو اليمنيين وطبعهم وديدنهم دائما اللهم صلي وسلم على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين هذا هو الذي كان الكلام في قلبي بتحجر شيء إننا خرجناهم باسم الولد

0: عدنا إليكم مستمعين الأعزاء ومع تفاعلكم ومع خدمتكم الأخواني المزارعين وأنتم وكل المستمعين. عدنا إلى برنامجنا الأسبوعي، هو أسبوعي ما؟
1: نعم.
0: أيوة، ومعنا اليوم من الإخراج وليد الأقوى،
1: ومن الإشراف العام الأستاذ إسماعيل متوكل والأستاذ حمد محمد شرف.
0: إدارة برامجية محمد عبد الله قاطف وخالد حسين،
1: وإشرافا فنيا زراعيا
0: ماجد هاشم المتوكل،
1: إعدادا وتقديما وحضورا وإثراء الأستاذ الوالد علامة آدم ظهر في منبره الأول على سام اف ام،
0: وأخي وصديقي وزميلي وولدي المناضل دائما
1: من
0: والله بتجي مشوار للبرنامج خاص مشوارك بعيد
1: واجب
0: بالنسبة للمستمعين وخدمة المزارعين.
1: نعم.
0: بنقوم خدمتكم بهو بيهجي من بيت نعم على من نقدم البرنامج.
1: بركة
0: عظيمة. جبران الشيخ،
1: نذكر ولا الموجه؟
0: أذكر عدو أول ذكر بالأرقام بعدها.
1: لمن أراد الاتصال والمشاركة، بل على الجميع المشاركة والاتصال على 01-322-653. أما الرسائل على 720-991-991 سام اف ام.
2: أيضا من المقومات الأساسية للزراعة الأسمدة، وأيضا المكافحات للآفات التي تؤثر على المحاصيل الزراعية. الأسمدة يستورد البلد بمبالغ كبيرة جدا أسمدة من الخارج، منها أسمدة ضارة تؤثر على التربة تأثيرا سيئا، وبمئات ملايين الدولارات يتم استيراد الأسمدة والمكافحات من الخارج. من المفترض أن يكون هناك استفادة بشكل أوسع وأكبر من الأسمدة الطبيعية مثل مخلفات المواشي، وأيضا إلى جانب ذلك إنتاج للأسمدة في البلد. الكثير من التجار الذين يشترون من الخارج ويستوردون من الخارج بملايين الدولارات أسمدة يمكن أن ينتجوا في البلد. كذلك بعض الجمعيات التعاونية يمكن إنشاء جمعيات تعاونية تنتج الأسمدة في البلد، تنتج المكافحات في البلد بجودة أفضل وكلفة أقل وغرامة أقل، مع الأخذ بعين الاعتبار المحاذير وتجنب الأسمدة الضارة والمكافحات الضارة بالزراعة، بالنباتات والأشجار، بالتربة، بالإنسان، بصحة الإنسان. هناك كارثة تحصل من كثير من المكافحات التي يعتمد عليها المزارعون، وينتشر بسببها مرض السرطان، وينتشر بسببها أمراض فتاكة قاتلة للناس، فيتحول بعض المزارعين إلى قاتل، إلى منتج لما يشكل تهديدا لحياة الناس نتيجة لاستخدامه تلك المكافحات الضارة جدا، ليس فقط بصحة الإنسان، القاتلة للإنسان. وهذه مشكلة خطيرة على الناس. لذلك يمكن إنتاج الكثير من المكافحات والأسمدة في البلد وبكلفة أقل وغرامة أقل وأسعار أقل، مع تجنب الضار، فتتعدد المنافع في ذلك.

0: عدنا إليكم مستمعينا الأعزاء مع اتصال. هات الاتصال
1: يعاود.
0: ذهب الاتصال وعيتصلوا مرة ثانية. متأكد أنه عيتصلوا. ألو. أهلا وسهلا.
2: حيا كيف أنتوا يا ابني؟
0: الحمد لله وعيد مبارك وكل عام وأنتم بخير.
2: وأنتم كل عام وأنتم بصحة وعافية. أمان أنه يوم روحاني.
0: أي والله.
2: أماني يخسل القلب إنه يوم جاي تفعن فعل وطليع وبعد الناس متجاوبين كلهم صرت أماني وكان يتفقوا كل الله حج حج.
0: أنا قد وأكثر من الحج.
2: أكثر من الحج. تعمل سيل يا ابني ما أنا كنت
0: أفعل. نا سيل.
2: فعل سيل. لكن نساء ولكن رجال ما شاء والله يحفظ كلهم اللي ساروا.
0: ما شاء
2: ولي ما ساروش كنت أجعلهم المكسري في رجلهم اللي ما ساروش مكبرين في بيوتهم ولا أتشغلها من رسول الله.
0: ما بالله.
2: والله ما أغلى منه قد قلت لي ساروا الله يدي لهم العافية وينور قلوبهم ويصلح لهم كل عمل
1: وما ساروش عايشيروا سه
2: ولي ما ساروش هاي حين عاد عايشيروا السنة الثانية لما يموت كان عاد جاوبوا ويشيروا بعضهم الله نمكن برمخزين في بيوتهم يبني ما حد سار ولي ساروا عليهم صدق عليهم المحترمين
0: المحبين لرسول الله المحبين لمولد أيوة. رسول الله عليه الصلاة والسلام
2: هي عنده دارنا البنت بيفترع بهذا حقكم اللي اديتوا للحين الزامل
0: ها
2: هي شي امل وشي حاكك يا عادل هي حاكك كل كيف انتو
3: كيف انتو
0: الحمد لله كيف حالك
3: الحمد لله
0: انت بخير ما شاء الله قدك كبير قوي
2: قل لي
0: لا يلا كبير مع السلام يا حبيبي
2: خلي يدي لك ام بسمه الصرخه
0: ايوه صح أيوة. الصرخه
2: الصرخه
3: الله اكبر الموت اللي جاء النال اليهود النص أسلاح
1: ما شاء الله ما شاء الله
2: ايه زرداو
0: ايه ما شاء الله عليك
2: عاد ابن ذا السني
0: ما شاء الله عليك
1: ما شاء الله ما شاء الله ما صلي على محمد
2: لو ما يصير مع ابوه يسال الله وبعد يجي يقول يا دتي يا دتي دتي الطرخة الطرخة قلت بضرج يا ولبس الشعار الأخضر
0: ما شاء الله
2: مع ابوه ما شاء الله وروح الزوامل هيا ابتعي لي آمل آمل يبترع
0: ما شاء الله عليك
2: بابا عادل قال ما شاء الله عليك
0: ما شاء الله عليك
2: محمد شرف مه محمد شرف ولا منو
0: جنبي جبران
2: أيوة جبران يا ونسي هيك الموت يبني أدي لك العافية في جسدك والمخرج حقنا ينور قلوبكم ويصلح لكم كل عمل
1: الله كريم
2: والله ما حنول يوم هانا قل اسكتصل لأن اشتيت دي الصرخة
0: هيا تمام
2: ترى عدو بتعيوج عدو مالشي ما
0: لا مالشي حالي قوي التربية من هذا السن
2: ما هو
0: بدركوه الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة عليه وطنص الإسلام بنرضع مع الحلي
2: أيوة.
0: بنسقي جهالنا مع الحلي
2: أيوة. تروح لحن يصير يصلي مع أبوه ويصلي ويلبس الشعار الأخضر وكل بحل كل شيء روح هالزامل أيوة كلهم أنا محمد باسمك كلهم محمد كلهم
3: أنا محمد رمضان
1: ما شاء الله
2: ومحمد رمضان
0: ما الله يصلحه
2: يلا الله عدنا أخركم يبني عينور قلوبكم أبلحن واليوم أنا قلت أبلع أحاكيكم منه
0: الله يصلحه
2: أجبر
0: الله.
2: قلوبكم وكل عام أنتم بصحة وعافية وينصر بلادنا على كل عدو وينصر بني عبد الملك ويجعل كلمته العليا والرجال الغالي
0: الله
2: أستر عليكم
0: ولو قد
2: طولت عليكم
1: ما شاء الله معاكم
0: الله مع السلامة
2: الله معاكم
0: مع السلامة
1: قال الله عظب الله أمي أنها شربت حب الوصي وأسكتني في اللبن
0: أيوة
1: وإنني والد يهوى أبا حسن وإنني مثله أهوى أبا حسن
0: الله
1: ارتباط وثيق بين اليمن واليمنيين والنبي والإمام علي وآل بيته شيء عجيب
0: أكيد الارتباط بهم بآل البيت
1: وارتباط وثيق
0: ارتباطنا اندماج أنا الله. فيهم مش ارتباط اندماج
1: وانسجاء
0: أسرة واحدة أصبح
1: الله.
0: ما بحشد من آل البيت مزوجين من خارج الله. آل البيت
1: كنت أخبر قال من هنا نفس الرحمة
0: أي والله
1: ومن هنا قرنا شيطة شو على شيء شو على شيء
0: من هذا
1: قرنا شيطة والسيد أمس مملكة قرنا شيطة
0: أيه.
1: لزعة أمان لزعة تقول صاروخ بارستي
0: قوي الرزعة قوي وقد بنخرج عن البرنامج
1: سابر هو سبر هو بركة النبي محومة
0: أي
1: محومة
0: أي والله أي والله بركته لازلنا في بركة رسول الله عد باقي معاك لو ما قضي 10 دقائق احنا بنحسب لها
1: هذه البطاقه
0: ايوه قلنا له
1: طيب بعضهم بيتصل وش هو رقم الاتصال هذا رقم الرسائل
0: ذكر برقم الرسائل
1: معنا اتصال الو
4: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
0: وعليكم السلام والرحمه والبركه وكل عام وانت بخير
4: الجميع ان شاء الله قد غطيت البرنامج
0: ما نعرف
4: اليمن هو سمى اليمن بالإيمان
0: أي بالله
4: أي دولة في الجزيرة العربية أو في الشرق الأوسط أمنت بالرسالة
0: نعم
4: ما قلعش فيها سيف
0: أي والله
4: ونزلت سورة إذا جاء نصر الله والفتح دخلوا الإسلام سلام بسلام
0: نعم
4: لما تسمى الإيمان يماني ما لكم احنا سمينا المؤمنين وهم تسموا المسلمين لأن مسلموا بس سيف
0: ما آمنوش بالله مثل اليمنيين
4: إيه قال آمنا قال ما أقول سلمنا
0: أيه
4: لما يدخل الإيمان في قلوبكم
0: يشتغل رأس هم يشتغل رأس دائما ماذا الحين قد بنغرز وقد بيدبل والعصايب حقنا
4: أما اليمن هو أمن بالرسالة ما قرح فيها ولا معركة ولا قرح فيها شيء
0: نعم
4: أمنوا بالرسالة هم ولا عندما احتفلوا برسول الله هم أحب من بالفعل هو هم شمال اليمانية التحامي
0: أي بالله أي والله
4: عدو يمكن من شبل اليمن يمكن غضوة ما أبدع الروابع
0: غضوة الروابع على أخيرة
4: الثانية
0: الثانية الأخيرة كذي ما عد الله وحيدخل الخامس
4: حان وكل العنب الذي عقدت للعوجات
0: علي عقدت من ذا الحين لو ما يدخل الخامس
4: من ذا الحين لما يدخل الخامس وبعدها يوقفوا
0: ايوه الله يعينهم اهل العنب
4: ان شاء الله الله ينشر اليمن الله يوفق اليمن الله يوفق اليمن الله ينشر اليمن
0: الله كريم
4: في وداعة الله
0: في رعاية الله مع
4: سلامة تحياتكم
0: الله يحفظك
4: رزق الوحبي
1: كنا بيتصلوا يا استاذ عادل يتصلوا على 01
0: ايوه
1: 3 2 2 6 5 3 ماشي رساله اشكال ما قبل مكالمه مفقوده مكالمه مفقوده
0: بيننا
1: الحين واحد كنت تحل 20
0: يا لطيف
1: والله يتصل على فعل كانت
0: يتصل ايوه هذا التلفون ما يستقبلش اتصالات
1: رسائل
0: بس وتلفون اللي يتصل 01 3 3 2 2 6 5 3
1: والرسائل على 720-991-991 نبدأ المكره و...
0: بسم الله قدر
1: الأغلب الليلة مفقودات
0: اقرأ وعيد رح الله البركة
1: أول رسالة من سطام الكوماني من دمار يقول مساء الخير يا جفتنا الزراعية معنا زرع مصفر ما هو السبب
0: السبب المضر
1: والنمو فيه بطيء مقارنة في زرع غيره
0: هذا افعل شوي السماد ابيض شوي ملحه
1: طول.
0: ايوه البقع اللي بيقنبر فيه هنا الماء هو بيملط ويقع ضعيفه
1: كلام مساء الخير اسال الاول السؤال الاول ما هو افضل وقت لرش السم هذا الايام لان هذا الايام بيقع مضر ويصلح نرش الصبح بعد العصر بيجي مدر
0: إن الأفضل وقت للرش لسواء الأسمدة الورقية على الأوراق المبيدات الحشرية المبيدات الفطرية وكل أنواع المبيدات والمغذيات اللي تشن رش أفضل وقت للرش لهن عند شروق الشمس
1: كلام
0: أول ما شروق الشمس
1: كلام
0: وعيصير الطل وانت رشن هذا أفضل وقت والوقت الثاني بعد العصر
1: سلام
0: لانه بتتحرك الحشرات وبيتفتح المسام حق الاشجار وافضل من ما بترشن في وقت الظرف بتكون المسامات حق النبات مغلقه ما بيستفش منها النبات لا من المغذيات ولا من المغذيات
1: والسؤال الثاني بعد قضيف القات هذا الايام نرش سم او نترب
0: إنه لا شيء عندك فرقة وعيس برد ترب ترب ماشي رشيت تارش وقاي لأن بعض القطيف إنه يقع السعر كذا يهون رشو قائب بمبيض فطري.
1: هيك اهلا يا رسول الله.
0: اهلا وسهلا.
1: عم عادل احنا السوق نشتري كيس دقيق ابيض، ولما رجعنا البيت حصلنا الدقيق مخلوط ابيض واحمر.
0: اي من حق الراعبي.
1: صح.
0: اي ضخم جدا. ضخم جدا هذا.
1: ما هذا أيوة. ما هذا خبر حالي.
0: ايوه أنا.
1: ما تفعل بالابيض فرس.
0: ما عينا مشو المشتري هو بيعقل كم عن قنبرنا كوب دقيق. وهو سم سم.
1: رقاج.
0: ايوه.
1: السم الابيض يعني. هو سم
0: ايوه السم الابيض.
1: معناه شجر لوز غرسناها هن قبل 14 ودالحين الورق حقهم بيحرقين. ما نفعل لهن او هو من زياده الماء حق المطر.
0: ما حق الماء حق المطر هو ما يضرهنش لان دالحينهن قد يدخلن دار السكن باقي لهن لا بعد الخامس ويدخلن دار السكن مبكره. ما ولو تقعوتين الورق قد ينجحن ان يهترن للقع ابتن.
1: كلا.
0: نعم.
1: طاقم إذاعة سام سلام الله عليكم خاصة الجبهة الزراعية نستفسر من المهندسة الوالدة علامة عبد الظهر كم عدد أيام الروابع أبو جبريل ذماء يفاع؟
0: 26 يوم.
1: 13 في 13.
0: نعم.
1: وذيب يقول سلام عليكم كيف حالكم؟ أبقر بي البقر بين كم فعل؟ ما هو هذا البقر؟
0: ما بيجي مرض في البقر ولا؟
1: ألف وباء وقاف وراء. ما هذا؟
0: البقر ها ما فيها
1: بي كيف نفعل ما ماشي وضعها
0: جيت لها بكل الطرق ما بيش ركب من عند ما سبر ممكن تعيد الرسالة يا صديقي المزارع وعنقرها مرة ثانية.
1: السلام عليكم. هل المعالم الزراعية تعتمد على التاريخ الهجري أم الميلادي؟ بالعلم أن التاريخ الهجري تغير في السنة.
0: نعم بتعتمد على الميلادي والحميري والسرياني. السرياني والحميري هن أضبطشي والميلادي فيه كل 4 سنين يوم بيجي فيها سنة كبيسة لذلك بيتجنبوا الميلادي ويحسبوا المعالم الزراعية بالتقويم الحميري وبالتقويم السرياني.
1: كلام.
0: نعم.
1: مساء الخير نفتخر بالمولد النبوي الشريف واليمن بنفرح للمولد من أول شهر ربيع عن طريق القوة الصاروخية والطائر المسير معاك أحمد صويلح.
0: وإحنا كلنا بنفرح.
1: كلام.
0: كلنا فارحين.
1: أبو وزير محافظة ريمة السلفية بني القرضي السلام عليكم ورحمة الله.
0: أهلا وسهلا بأبو وزير وأهلا وسهلا بأهل السلفية.
1: اليمنيين على هذا الاحتفال العظيم بمولد النبوي الشريف صلوات الله عليه وعلى آله ونقول صلاة عظيمة وكبيرة على العدوان السعودي.
0: ان شاء الله ان
1: وهذا شاء الله هذا بفضل الله وان شاء الله قوه وقوه في الجانب الزراعي وتحياتي لهذا البرنامج.
0: انتصارات في الجانب الزراعي وانتصارات في الجبهه العسكريه وانتصارات في الجبهه السياسيه في كل الجبهات منتصرين لانهم ما يفعلوا هذول القرده العملاء والمرتزقة
1: شداد الآفاق
0: شداد ومفرقين ما يتجمعوش هانك زغموه هانك
1: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى
0: ولا هم جميعا ولا قلوبوا صليها شتى من ذا الحين وعلى ضوء
1: فرق الله شملهم
0: الله.
1: السلام عليكم. البر والشعير هو مصفر من كثر المضل ما نفع عملنا سمات ما نفعش. عادل محمد عبد الله اب
0: اهلا وسهلا يا بعدان. عادل وفي بعدان ان ما اصبر لله شوي السمات زيد لهن سمات وقليل ان مش كثير قليل. نعم.
1: مساء الخير يا عم عادل. انا جميل حميد حمود من بيت نعم صديق البرنامج وكل عام وانتم بخير.
0: وأنت بخير ويا صديقنا وصديق البرنامج والمزارعين كلهم أصدقاء والمستمعين.
1: لماذا في بيت نعم ما يزرعوش كوسة يا من سعد وشكرا سليم سويلح؟
0: هذا سأل المزارعين هو تصلح الكوسة عندكم
1: سوى.
0: تصلح كل الخضراء اسألهم قل لهم ما هو اللي بيأخرهم ويزرعوا
1: كلا. هل نزرع البضاضة الآن وإيش الذي يتحمل البرد الزهرة الحمراء أو البيضاء؟
0: واحدي بالنسبة للبرد واحدي بس يصلح تزرع الآن كم باقي للبرد عاد إحنا مخرين منه
1: سوى.
0: نعم.
1: جميل ان احنا هي قال عيدكم مبارك. امس دخلنا من الساعة 9 يا سيد عادل وتجهزنا وجرينا القات وتغطينا بدري وصلينا بدري، ما جاء واحد الا واحنا مكتبعين قبعه وموضعين البقع.
0: نعم علي بكروا من اللي قفوا البقع الجيد اكسل
1: احنا والمتاخرين
0: واحنا عند الشاشه.
1: ها جيتوا انتم من هذا
0: الشكل؟ ايوه جينا احنا من السائل
1: تحرير.
0: ايوه احنا وجينا لا عند الشاشه ودخلنا لا عنده هذا السنه والعام الماضي
1: وحق الجرحى
0: قدامها. ايوه
1: خلا احنا جينا من ستي.
0: ايوه
1: قدير الروابع الأخيرة كم قلت فيها من قطوة؟
0: أيوة من قطوة. قولوا يا الله بالرحمة يا الله.
1: سلام ربي عليك يا من سعادل أنت وجبران معك طاهر حسن أحمد ريمة المولد النبوي هذا السنة قوة القوة. شكرا للجانب التنظيمي والأمني والصحي وكل من حضر ومن شارك، ما هو أفضل المعلام لقلب التربة في حقول البن؟
0: هذا الأيام ما يقلبوش التربة على الإطلاق لأنه خلب خلب يا دقلبة تربو وهي يابسة. نعم
1: مساء الخير من يحل مدامي، التحية للعميد يحيى سريع
0: أبوها لم مننا التحية أيضا.
1: نشغب القت هذا الأيام وهو السماد المناسب للبطاط عمر شهرين.
0: السماد المناسب هو أسمد خيرات، لكن إذا أنت مضطر للسماد فاستخدم السماد اللي هو متوازن 23 23
1: خلاص.
0: أيوة
1: هذا قال مساء الخير معنا التفاحة من سر هذه الأيام، هل هي دجني موسمي؟
0: أي موسم دجني. نعم
1: معكم علي الصلاحي عم عادل. بعض الناس يسكي المزارع حكم من مياه الصرف الصحي والناس بينشتروا البطماط ما هم دارين، ماذا تنصحهم واجب الدور نحو هذا؟
0: قل له هذا ويتق الله، يتق الله فيما بيفعله، بيفعل خطأ كبير بلغ به السلطة المحلية. نعم
1: مساء الخير يا معادل ويا جبران ويا مساء النور، كيفكم وكيف حالكم؟ نهنئكم بنجاح المولد النبوي الشريف، ونهن السيد القائد بنجاح المولد النبوي الشريف، معكم عائد البريهي ماوي.
0: حياك حياك يا عائد.
1: ذكرونا بالأرقام
0: 3-2-2-6-5-3 هذا الاتصال، مواليهم من خارج المحافظة يسبقوا الرقم بصف واحد، والرسائل 770-991-991. نعم
1: معي لوزة أسقيتها ماء في دبه إثرها ديزل وحرقت أوراقها وضعف نموها، ما أفعل لها؟
0: الظاهر الديزل كان شوية زايدة، افعل دبة ثانية وبغير ديزل بس،
1: وهنا الأمور
0: لا خير،
1: أمور طيبة.
0: نعم
1: القت برد ما نفعل له، والجربة بدون تشر
0: أحمد أميني بالنسبة للقات المبرود، ولو ما قدك عاد كسر تكسر من حيث ما استوجع من عند الوجع القوي.
1: والذرب بس فيها دودي ما نفعل له؟
0: دودي فعلوا لها مكافحة الدودي، المبيت حق الدودي. دحين احنا نطلع فاصل، ما نطلع فاصل ونقول ذي مكافحة تودي اطلب من المحل التجاري وقراء العبوة تمام في عرض العبوة مع المقدار اللي يستخدم للرش ورشة، وإن شاء الله أدر الله خير.
5: سام اف ام وقفة إعلانية. الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجاناً داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
6: سام اف ام والعود أحمد.
7: الرحمن الرحيم.

0: عدنا إليكم مستمعين الأعزاء ومع رسائلكم واتصالاتكم، اتصلوا ولا شيء سمعنا صوته وخبرنا من مشاكل الله شيء مع أي مشكلة في زراعة ويشي يخبرنا بالصوت يتصل ومع الرسالة ما
1: قال. السلام عليكم، اليوم مطر سيول السماء، اللهم صل على محمد وعلى آله.
0: ما شاء الله.
1: كم استخدم سماد 23 للبكور للبكشيك، كم لا تحت ناظم الهمداني يحب الناجي؟
0: أنت عاد حفظ لو أكلمك في يدي أقول ربع كفاك، في الكف ربع ملان أصابعك تحت المقرس الواحد، ملان الأصابع بس اللي وهكذا وهم أمورهم تمام، والثلاثة العشرين إن شاء الله أنه يكون من الأصلي.
1: نعم. قالك رسائلي يا أخي جبرا أحب نقرأ الكل. قال والله أن المنافقين أمس مدوخي
0: المنافقي
1: المنافقي
0: أيوة
1: أمس مدوخي هانا بيننا معنا صار
0: جابة.
1: ألو
0: غلق التلفون، غلق بسمع الراديو.
1: قال كل هذا الذي قال زرعوا مصفر يفتح الماء يخرج،
0: ما هو أكيد ويفعل الشوي السماء الضروري على ميض المصفرات واللي بيمنضي من كثر الماء. نعم.
1: أي بعدها
0: أيوة.
1: اتصال. ألو مساء الخير.
2: السلام عليكم.
1: سلامة الله،
2: كيف حالكم؟
1: الحمد لله.
2: معنا هذا البربيا شجرة ما تمل المبيد حقه
0: البر.
2: ايوه.
0: اين زرعته؟ اين زرعته؟
2: انا في بعدان.
0: ايوه بعدان. هذا الايام عندكم امطار خيرات الشي شوي
2: كثير السماء حد الساعه مطر.
0: انا عارف ان الشي شوي السماء ابيض.
2: قال لي الشجره
0: ايوه للبر كله.
2: لا الشجره في لهاتهم قالوا يعني ما يموتها.
0: ما السم والزرع قايب ما بش ما بلا تنتف في النتاء ولا بعد ما يتم تحصد تسممهن.
2: يلا ان شاء الله.
0: يلا على خير. لا تنسى السماد
2: ان شاء الله.
0: يلا الله يعينك.
2: هيا
1: نهنيكم بعيد ميلاد خير البريه عليه وعلى آله الصلاة والسلام، ونبشركم بأننا قد سقينا الغيث المدرار في ذمار بركة ذكرى ميلاد النبي صلوات الله عليه وعلى أحمد العاقل أحمد الصيص كرية رأس الحدى.
0: الحمد لله الحمد لله على سقيا، يجعل الله سقيا خير وبركة إن شاء الله أني سقيا خير وبركة. هذا شوف عاد أنا أول كنت بين أقول من باكستان هذا في نيجيريا
1: المولد
0: وفي باكستان وكلهم
1: لا.
0: العالم كله ما عادوا شيء في المساجد بيبصرونا غرب نخرج ويخرجوا
1: لا صدق والله
0: أيوة.
1: ما عدا يا المعاوية القاتي خضر هذا اليوم ايش السبب؟
0: هني خضرين لا شيء زقوع لهم او مضر الله يخضرين.
1: احمد العلوفي سلام الله عليكم يا نور المزارع، ننتظر البرنامج فارغ الصبر.
0: اهلا
1: وسهلا. القاط ربها البلد، ماذا نعمل له من سم؟
0: ما شو سم سماد احمد امينيه، احمد امينيه وجر الرشب كله رش كامله، والصباح بدري ان الرش الصباح بدري ولا اخر اليوم، ما وسط النهار ما درش ابدا باي سم. نعم.
1: كل عام وانتم بخير، معي برقوقه بتزهر لكن بعدها
0: تسقط. الاحمد الامين عفوا بس التذكير للسائل ولغيره للكل، الاحمد الامين الاستخدام حقها بيجي مكتوب في عرض العبوه، كم تستخدم من ليله لتر، واضرب ال ال ال ال ال عدد الترات اللي عدرش واعمل هنا المبيد السماء. نعم.
1: كل عام وانتم بخير، معي برقوق بتزهر لكن بعدها بتسقط الزهره وما عاد بيستمر، ماذا نعمل لها؟ عبد اللطيف الشيخ من بني بهلول، وي بتصل يتصل على رقم الاذاعه
0: أيوة.
1: على 01-322-6533
0: بيض الله وشك. وضيها البرقوق بتزهر ذا الحين ما عاد تسرش ذا الحين، قصتك في الفقع ما إذا كان في الفقع إذا هي واحدة تدفعت واحد جنبها ولا ثنتين لا بالشجر جنبها هو باهرة يدلعك عن بعضهم البعض وما تحتاج سم ولا تحتاج شيء. نعم
1: مساء الخير.
3: ألو
1: مساء ألو مساء الخير.
2: يا مساء الخير
1: حياكم الله.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
2: معانا لوز يا دكتور.
1: ها مالهن
2: قدن كبار لكن ما بي بذرانش
0: بيقنبرن بوركن طول السنة من لو ما يجي الموسم الثاني وعد فيهن الورق جالس هتومه
2: ما نسوي لهم
0: أن نعدمنا عنهن الماء من شهر 11 لا شهر واحد لا نص واحد لا نص شهر واحد ولا تدخل لهم قطر ماء ويهتر الورق اهتر من نفسنا اهترين ماشي جريت هريت الورق
2: قدين كبار المغرس كدو سكس.
0: أيوة أيوة عادي ولو كبير والكبير عادي بركة الأموات سردتي خيرة
2: يعني نكون قصدي أنا نكون قسقسون كل سنة.
0: أي ما القسقس هو ضروري القسقس دالحين تقسقس والماء إذا هاي دالحين تكفي مع المطر ما عد سقيها إلا في نص واحد
2: نخرشن حوالتين في حوالت المغرس.
0: أي والله تخرشها وتنظف وتخليها مثل العروسة
2: يعني في شهر 12.
0: أيوة ما مش في شهر 12 ده الحين
2: ما ده الحين عدو ملان ما
0: إذا توقف لو ما الدنيا عاد فرق وعاد فرق ودخرشن ودخمتن تجر نفى السماء ده البلدي دحته وفلتها بعد نص واحد.
2: الله يدي لك العافية
0: وياك الله يبارك فيكم
2: يا مهلا الكريم.
0: مع السلامة.
1: أي حين نشذب اللوز
0: دالحين جر المقصرة والمقص في يدك دالحين اطلع.
1: عندنا في تهامه الدخ يثمر ولا الحمد نزرع البيني والتجري والقطن والججلان نزرع بكمية كبيرة من الأرض كلما تلفت المناظر خضراء بالزراعة والأشجار كبيرة عندنا الأمطار غزيرة من براء الفقيم من الحديدة.
0: الحمد لله جاوبت
1: الاتصال. ألو
4: نعم
1: يا مساء الخير.
4: يا مساء النور.
1: من معنا؟ أين جيت؟
0: ألو
4: أيوة نعم
1: من معنا؟
4: يا مساء النور.
1: مساء الخير
4: معك عبد العزيز الريمي أبو الصمات.
1: حيا بك.
4: حياك
1: تفضل
4: يا أخي. ما بلا معنا الزراعة عندنا تطول ويخبط الريح وش نسوي له؟
0: ما تعلها شيء بتطول هذا من الله. هو زرع ما

0: هذا زرع كبير كبير كبير يعني كبير الذرة كبيرة.
1: ما شاء الله. إذا الذرة خلاص حزمها حزمها حزمها.
0: يا الله شكرا شكرا.
1: في جاه الله.
0: حفظك الله.
1: الله يخليك. مع السلامة.
2: أبو أنس من جبهة الساحل الغربي، كل عام وأنتم بخير.
1: وأنت بخير وبألف خير أنت وكل اليمنيين.
2: كم عاد بن من الخريف معك؟ أحمد الغريسي جبل الشرق دماء.
1: باقي 13 نهار. جاوب التلفون.
2: ألو.
3: عفوا عفوا يا باش مهندس.
1: حياك الله. ما هو
3: شو اسمه البرنامج هذا في نفس الإذاعة بثته أسبوعين ولا كيف؟
1: بنتيه مثل اليوم ويوم الجمعة الصبح.
3: يوم الجمعة الصبح الساعة كم؟
1: 8:30.
3: كم؟
1: الساعة 8:30 لساعة 10.
3: الله يحفظكم.
1: وياك أهلا وسهلا.
3: حياكم الله.
1: مع سلامة الله.
2: نقول لكم عيد مبارك، مولد من ذكر الله في قلوبنا الكريم، من أرسل رحمة العالمين والإخواننا وشعبنا العظيم ولكل عام. أخوكم أبو حاشي ثابت من جبهة تمت، ونطلب زامل الزراعة.
1: أهلا وسهلا. أول زامل عيقبل
2: وذيك قال لديك مكالمة مفقودة. يا
1: جاو.
2: هلو.
4: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
4: يا الله من جاك حالكم.
2: الحمد لله. من معنا؟
4: معك محمد الفقيه من بلد هلول.
1: اهلا يا محمد الفقيه، اهلا بصاحب البلاد.
4: اهلا حياك الله يا باش مهندس.
1: اهلا وسهلا. هيا علمك
4: اشتيني زي عمل السماد العشرينية كينا والاصلي اليوم بزينا سماد لو نقدر تقالي والاول مرة يكون لنا هكذا.
1: ما شو البرتقالي الاصلي؟ انت سر لهذا تحرى من عند الشخص اللي انت تعرف صاحب المحل. اذا انت تعرفه ودوثك فيه جر من عنده، والله المضمون اصلي وعاد استخدم منه قليل. استخدم منه اذا شكي جر، استخدم منه حق في 5 لبن عايجي يحتاج كيلو للخمسة لبن افعل الكيلو ان فو اصلي وان ما فش رديت له.
4: يا الله خير خير بارك الله فيكم.
1: حياك الله. اهلا وسهلا بك.
4: حياكم الله.
1: ان شاء الله.
2: رساله من يحيى قاسم المنعي.
1: اهلا وسهلا. نعم.
2: هو عندنا بتصلي غير خليش اجاوبك. قال اللوز بكعوتين ما يتعلم من
1: ما هذا الايام ما تحلها شيء. تكعوت الورق ولا مشت هي عاد سقط، بس ترجع تعمل لها قبل ما يصيرين السنه الجايه علاج. علاج وقائي مش علاجي، وقائي
2: وقائي
1: للحشرات والفطريات.
2: كلام.
1: نعم. سمعت هذا الحين خليهم يتساقطي.
2: سمعت يا حجي حق قاسم؟
1: ايوه. جاوب التلفون.
2: الو.
5: السلام عليكم.
2: ورحمة الله.
5: كيف الحال؟
2: الحمد لله.
5: وعيد مبارك علينا وعليكم.
2: الجميع. من معنا؟
1: إن شاء الله.
5: محمد علي الحلمي.
1: اهلا وسهلا. بني شاك من رجاء.
5: ايوه.
1: سوا.
5: ما بالله. أنا ملاحظ إن ما بدل لنا الأمراض هذا سواء في طماط ولا بطاط ولا الخضر بشكل عام إلا من حين جاء البذور من الخارج. فنتمنى من الجهة المعنية أنهم يستكفوا ذاتيا من البذور والمبيدات المحلية والأسماد المحلية حتى نفهم الأمراض يبقى لنا من الخارج.
1: أي والله هذا نضم صوتنا مع صوتك. ونشتي أيوة ونشتي أن يتحقق هذا الخبر وهو اكتفاء ذاتي حقيقي.
5: نعم نعم.
1: يلا الله يحفظك.
5: يلا ما جزم.
1: سلامتك.
5: يا سامر.
1: في جاه الله.
2: وهذا كل عام وانتم بخير الكل. معكم أبو أصيل من جبهة من باجل. معنا شجرة حومر تثمر.
1: حمر.
2: حمر وتفلت.
1: بيفلتها.
2: ما هو الحمر؟
1: حمر حمر. الحمر ما قد أكل شنه ويبيع ويفعل الشراب يفعل بين الأوكال.
2: سمعت بل.
1: أيوة. أنا في الخارج يفعل الشراب وفي اليمن بعضهم والله يفعلوه بين الأكل.
2: كلام.
1: نعم بين كل الأكل.
2: الحمر. أيوة.
1: أيوة بالحمر المرق بالحمر.
2: كلام كلام. هو
1: نعم. هو
2: سوى. سمع محمد علي الجعفري حين قال داري ما هو الجعنبض أظن وزموج. يا عمنا مرخنا العنب ذبلناهن سكيناهن ما فيهن ولا عنبه كيف نسوي بهن وبملحي أبطل النشوى.
1: هذا التربة فيهن ملوحة، الملوحة استخدم الهيومك سقيهن دار حين وفعل الهيومك وقد مرخت وضبت السماء وخلاص واكثر خيرك فلتن. ايوه الناس كيهن وفلتن وكما في القاع عند خابر احنا وين
2: منورين في هذا البرنامج ولله الحمد اننا ابناء اليمن رفعنا رؤوسنا في خروجنا في مولد النبي ولعن الله الاعراب والمنافقين. تحياتنا لكم جميعا من اخوكم عبد الرحمن من ابناء الضالة جبل حرير.
1: عليهم الف لعنه المنافقين والاعراب. نعم حياك الله.
2: نقول زادهم الله هما وغما وضبحا وضجرا.
1: الله يزيدهم.
2: كم باقي للخريف يا استاذ عادل؟
1: باقي معنا النجم ضيف. النجم هذا باقي 13 يوم. نعم.
2: صالح ملفي
1: وندخل بعدين نعم. في الخامس صالح ملفي.
2: صالح ملفي قال بنسمعكم وانا بندع الشاع عنب.
1: يا هنا يا هنا بالعافيه. نعم.
2: عيد سعيد وفرحات جديد والسيد يزيد يضرب من جديد من حديد وشعب موجود وجديدك كل مودي وعنيد فعكم فارس الوبر اب بعدا.
1: ان بعدهم بعدهم واحنا احنا ما بش معنا قد احنا محاصرين وبنعاني الامر من الحصاء. تمام بس حاجه مع انفلتنش من الانفاق لو هو اخر قرش لا انفقر للقوة الصاروخي والطيران المسير وانفقر ولا الخروج الى المورد والخروج ضد آل سعود وامريكا واسرائيل. نعم والامارات بننصغر هنا صغيرة ما تذكر وبدفع لها نثرة
2: شوي زجاج وعنهرهن
1: عنهرهن امانا ما عاد يبقى منن
2: كنت بتعبهم والله في صورهم.
1: اي والله أمان صورة ربح. كمل الحديث كمل
2: والله. شو عطى الله
1: لا صورة ربح مشي صورة أوادم.
2: يصلح هذا الأيام نرش سماد للشعير وبلسان.
1: يصلح ينفع إذا شي مطر وسيل لا ينفع.
2: ما كانش يسمي دول البر والشعير زمان ويصلح لهم
1: لا داحن مع عد بيخدموش الأرض نفس الخدمة حق زمان بالذبل والرماد ويشغبوها 5-6 مرات ما عاد بش هذا الخدمة. قد مغربي قد طلاها الكيماويات هذا بده يقوم بدور. نعم
2: ما يضرش
1: في حال الغرب الدرب ما يضرش.
2: معاكم صادق حزام من مقبني. مساء الخير وكيف الحال؟
1: حياك مساء النور مثل الرياء وفارحين. احنا فارحين ومنتصرين بانتصارنا في الخروج المشرف امس. الو
6: السلام عليكم.
2: رحمة الله.
6: شوف الحل يا أستاذي.
2: حيا بك.
6: أجزنا هذا أستاذي.
2: معك أستاذ عادل.
6: أستاذ عادل.
1: نعم.
6: كيف حالكم يا أستاذي؟
1: الله يحفظك.
6: أشت تكون حكم ديني أنا والمزارعين ما رأيك؟
1: أنت أين في تامة ولا فينا؟
6: ماشي والله مي.
2: فينا؟
1: في أي؟ في أي منطقة؟
6: وكيل الصواد أطراف سفيان.
2: خليك في تقضية.
1: حيابك هات ما هو المشكلة اللي عندك هو الرعية؟ ما لهم المزارعين؟
6: اسمعني أيضا اسمعني
2: اكتب تحدث واختصر وجز
6: ولا يهمك. هم عندنا
2: بيقطع خليك في تقضية.
6: وذا الحين
2: سابر
6: يعني أكثر من 20 أو 30 طلبة أكي صالحة يعني للحب أي ترى وما في يفعل هذا المجهود. كلهم الناس بطلبون يعني مساعدة الزراعة ما راح بيشانوا لهم وأيضا حتى هم عندهم الجهود القليلة
1: إنما حد بيفلت مال الصلاة بالله. هذا يعني قدوا مشوا تمام لكن الرجال الباهر والمشمر والرعية والرعوية الأصلي الحق الصلبي الواحد
6: ما بيني وبينك يعني هم مستضعفين شوية يتطلب الوضع يعني الأمر أن الزراعة تعينهم لأن الزراعة يعني في مكان بعيد من الماء ويحتاجوا منظومات يحتاجوا
1: إلا بهالجمعيات. الجمعيات أسسوا جمعيات داحن نصير للجمعية أقرب جمعية عندكم نصير ليها.
6: خير الله.
1: الله يبارك فيك.
6: الجميع خير.
1: مع سلامة الله.
2: وهذا قاسم المنعي. كيف حالك يا أستاذ عادل؟
1: حفظك الله.
2: قال رجعنا للدجاج تونك. قال لك ما ينفع المعول الا دجاج.
1: الله المستعان. ومن سمعك واحنا بناكل دجاج امان الدجاج. الو.
7: السلام عليكم.
2: اهلا يا عمه.
7: بالجبران.
2: ها.
7: بسلول الحمر يا بني.
2: ها.
7: احنا نفعله نغسله نبله ونغسله ونفعله بين الماضي تصير لا شيء واحد فيها سومه.
2: كلام.
7: وهي بتسوم. مثلاً ونفعلها نقدر قدر ما تضيف بس عطر بس وما بلبس بازي بل بعدين نفعل كله ثلاث أربع خمسة ستة أفصاص ويفر مع المضيط وبعدها والله نحنا بنفتني بني لا
2: كلام ما شاء
7: حتى
2: الله
7: حتى البسمة الحمر
1: إنه مع الحمر مشقر نفتن.
7: أيوه.
1: مشقر التاعب ولا المريض ولا المسوم لا البخير أين أبوها
7: والكل
1: الله المستعان.
7: انا جربت هذا ابني انا
1: داري انه مفيد.
7: بعد لما فعلت لي على مضيط لكن قال لي كنا بالله واشرب اصلا ما بيقع حامض قوي لكن بيقع على المضيط حالي.
1: هيا كيف ما اشتيتوا استخدمتوا ما شاء الله.
7: ايوه خير قلت اقول لكم من الحمر حم بيقول
1: ما شاء الله عليكم.
7: ينور قلوبكم ويصلح لكم كل عمل.
1: امين.
7: الله معكم.
2: الله يحفظكم.
1: مع السلامه.
2: انا لو تطلع عادل الليله وصلت لها باب الاذاعه.
1: أيوة.
2: بدأ عشو مضيط مسعطره من البنى على أرقام سواء أمانه ومعهم وفيها ضع صح أني فحش شوية بأخضر بسباس لكن أشهد لله ما قطعت مثله
1: ما شاء الله
2: أمانه طيرنا على
1: بيتها من البيت أكيد
2: أيوة. زملاء مساء الخير كل عام أنتم بخير. كم باقي من الروابع أبو أحمد الرضمة؟
1: 13 يوم عدت من اليوم.
2: تلونا ما هو علاج الكونامه بين القات البخاري ابو بشير ثمان؟
1: الكونامه يقع لها زيت صيفي زيت معدني زيت معدني مش صيفي زيت معدني 2 ملي للت ومبيت حشري نص ملي للت مبيت حشري وزيت معدني.
2: كلام.
1: وسلامتك.
2: ذيك انا ما عجبني الا المضيط ذكرتونا الملبنه المسعطره المحوجه دواء دواء زيادة صبح ولا عشاء؟
1: ما هذا قد وانت والحقاق حقك
2: الشيء بشيء يذكر.
1: أي الشيء بشيء يذكر.
2: لا ما كم هاي مسعطر وفي حرض.
1: تلح
2: مطالح ماط.
1: لا ما جيت اللي إذا الحين تمكني الحالية كلين. ألو.
2: ألو مساء الخير.
8: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
8: معنا الرمان غرايس رمان ما شاء الله صارت عن نجر وحده هذا
1: ما شاء الله.
8: لكن لما تجي تفتحها داخلها خبق
1: فانا
8: ركض لك هذا العيسى ناكلهن والثاني نتغفن.
1: هذا دودي بيجي لهن وعادي
8: لكن ما شاء الله ما بشي جديد.
1: أيوة هذا هي بتجي فيها غرق مثل الخبق.
8: أيوة
1: هذا
8: يا من الرأس يا من سفالها.
1: أيوة هذا بسم الله تكون تكافحوها وعادي صغير وعادي بعد ما لزمت بعد ما تلزم في الشجرة ترشوها. أيه. ما بش فيها شيء ما بتصرون فيها شيء بس ترشوها.
8: أيه دحين ما شاء الله تمينا ما بش فيها.
1: أيوة نعم.
8: دحين نشذبها.
1: أيوة شذبوها وخلوها حالية.
8: وبسمه
1: وبعدها يحن جاءنا
8: نضرب
1: لها السم. في السنة اللي عدتي هند بدأت لازم بالحبوب.
8: أي لما تزهر.
1: بعد ما تزهر ويقع عن حبوب درشون وعاد انزغى.
8: من فوق.
1: أيوة.
8: والذابير والهذا من تحتن وهذا.
1: ذا الحين الذابير ذا الحين تفعلوا معاهن بتقسقسون بطلعوا الذب.
8: يعني إذا حين خلي أخي قسقسان.
1: أيوة لا الدنيا مفرقة قسقس ومرخت ودحتن وطرحت والدبل ومرخت عليك كرة ثانية وبعدها فلتوها لا وسكت الفقع.
8: إن شاء الله الله يسعدكم. وخامسة الرمان ما شاء الله عادي أول سنة تدي لنا.
1: ما شاء الله.
8: ما شاء الله تصغي يجي 5 و4 لكن ما شاء الله صارت عنا بأمانة واحدة هذا.
1: ما شاء الله.
8: ما بدأ حشي يفتحها. وجينا أبعدتها وفتحتها وإني داخلها نفسها
1: أيوة هذا هو المرض منتشر عندكم. استخدموا لنا البيضة السنة اللي عجي إن شاء الله ونعيكونا بخير
8: إن شاء الله. ما بنتابعكم في يوم الجمعة وهذاك ما
1: أهلا وسهلا يوم طبيعي. الجمعة بكم أهلا وسهلا بكم
8: في معنا عنبة ما شاء الله مفرعة لكن ما بدتيش عنب أجي في هذا السنة تطلعنا وإني باين علي إني سودة هذا العنب الاسود
1: اثنان علاقي اي
8: ما بالله كذا ساعة حرام اجل سلاوني
1: والله اسود
8: انا بسود
1: انتو بتبقسوها
8: والله ما بنا حسان
1: ما بالله كنو بقسوها في الفقاع في الفقاع بقسوها
8: الحين انا بعد الخلب للغنم
1: ابعدوا هند الحين بس ضروري في الفقاع تبقسوها وقت ما تسمعوا الناس بيبقسوا العنب بقسوها
8: الله يسر عليكم ومعنا جواف ومعنا شذب وريحان بيجي فيها صرت هكذا خيط اصفر ويلوي لنا بالريحان الشذابه تقول ساعه حكل ما يسمى هذا حكل عنكبوت هكذا
1: ايوه بيجي فيها غوف
8: غوف ايوه لكن دستم خط ملان الشذاب ملان الريحان
1: هذا تستخدموه لا علاج حق العناكب علاج العناكب ودرشوها الصبح بحين
8: الله يسر عليكم
1: انت
8: ومعنا جواف ومعنا بلس ومعنا ما شاء الله
1: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله
8: جامع النهرين دعوه جامع النهرين
1: معروف بنصلي فيه
8: سنحك جامع النهرين
1: ما شاء الله
8: يلا الله يسر عليكم والعفو منكم
1: حياك
8: الله يديلكم العافيه يسر عليكم
2: كم سيدي حمو
1: هنا يك الله يرحمه ويجعله في الجنه ونعيمها الله يرحمه جاب
2: اتصال اخر مساء الخير
9: مساك الله بالخير
2: اهلا يا عم عبده
9: حفظك الله يا عم الشرف والله يشفيك ويجعل لك الصحه والعافيه يا رب يا الله الله يحفظه الله يحفظك يا عم الشرف ويتبع الشر من روحك حتى اليوم هذا الكريم
2: هو بخير مال شيء
9: لازمك تقول له تعال شو يا عم سمك عبد الله حفظك لكن الله يحفظه ويشفيه اسال ربي بقدرته
2: الله يحفظك يا عم عبده
9: والله يحفظك ويحفظ المهندسين ويحفظك يا جبران ويحفظ السيد القائد ويحفظ المجاهدين ويحفظ القوات المسلحة ويحفظ إيران والعراق ولبنان وفوقهم يا رجال اليهود والنصارى الأطفال هم دواعشهم ودواعشكم الله
2: أكبر
9: الموت لأمريكا
2: الموت الإسرائيل اللعنة على اليهود
9: النصر الإسلام حفظكم الله وحفظ السيد القائد وهو على خير
2: باب الخير يا عم عادل من أين أشتري بذور النعناع والريحان؟
1: بدي شي بذور جرر الشتلة أسهل جروب الشتلة أسهل أخطاء في أضرب مشتل قول لي اطيلي 4-5 ريحان واربع خمس شذا وغرسن وانت الأول
2: كلا
1: أيوة
2: العيش عفعل في
1: بيئة وعد واختار اللي الذي يعجبك من عند صاحب المشتل
2: مثل الأمة اللي صارت الأول يخلي واحد بيته وبيحول بيته حديقة أي
1: أيوة والله
2: من جميع الفواكه والخضروات
1: ان هذا هم البستان بستان النهرين هي بتكون مك عن بستان النهر
2: بانك بستان
1: ايوه نفس البساتين المقاش من سنين
2: القديمه والله
1: القديمه نعم
2: كلا بركه
1: نعم بركه كيف
2: ايش نعمل من سم النقطه الحمراء ابو روح الله
1: النقطه الحمراء تفعل لها مبيد عناكبي تستخدم نص ملي للتر ورشاء اول يوم بالسرويس ماء صافي وثاني يوم بالمبيد الحجري الصبح بحين رش مش جنب الله ما قد ونص الصبح ولا قبل الظهر وتحملت المرش وزرت ترج الصبح بحين ولا آخرة اليوم لكن الصبح أفضل يلا
2: يا جبهة نزرع معنا عنبه قطورها 6 متر ولكن مدق له حوالي 8 ملي وما بدي حمل ما بدي حملش أي شيء سبب رازح الجهرة
1: لا ما بتقساش ولا بتشرعها ولا بس بتتفرج عليها وهي بتحمل قصها في وقت البقيس قصها من مكان تخلي 4-5 عقاد وقصها وعد مو من جديد وتدي ثمره نعم
2: في صباح ومساء رعاكم الله يا مرشدينا عاد وقت نذرى بر وشعير في الحدا ومعنا غرسة خوخ حطينا عليها برمي ما يضرها مفتوح
1: ما يضرهاش أبدا والسقلة دالحين البر والشعير والسقلة السقلة لا وشي سقلة معك عادوا عينفع لأنه دالحين قد مرت شوية على البر والشعير نعم
2: كلا والرسائل آدم ما لين شخيرة احنا بنحاول نقرأ الكم الكثير
1: نعم
2: قال ذي ما قرأش عادل البقر ذيك الأول قال بينهن السهال
1: السهال عندي رقم حق الدكتور البيضري وانت اسمعنا في الاذاعه وسجله
2: ويتصل الله.
1: نعم واتصل بالدكتور البيضري ولا فعلت لها الرساله عكسها لا عنده
2: ذي الرقم متي
1: ايوه
2: الرقم بيقول ثلاث سبعات
1: ثلاث سبعات
2: خمسة ستة
1: خمسة ستة
2: أربعة خمسة
1: أربعة خمسة
2: ستة صفر
1: ستة صفر هذا رقم الدكتور البيضري
2: اثنين
1: ثلاث سبعات
2: خمسة ستة
1: أها
2: أربعة خمسة ستة صفر
1: أظن أنه دحين وصل الرقم نعم
2: عسى في شجرة التجري
1: التجري أيوة بسمه مبيت حشري أي مبيت حشري نص من ليلة اللتر وعمل لهن رشو ونن يا سلام وعسير من هنا العسل تماما
2: الفلولب بدموت الحبة وعادي صغيرة يقولوه هو تربس ما نفعل له
1: التربس
2: التربس أبو رياض
1: إذا هو التربس استخدم المبيت حشري خاص بالتربس بيجي مكتوب فيه الحشرات اللي بيقضي عليها من ضمنها التربس استخدموا المبيد الحشري نفس ما بيقوله صانع المبيد بيجي في عرض العبوة تستخدم حسب التعليمات الموجودة وترش الصباح بدري ولا آخرة يوم نعم
2: تحية لكل إذاعة سام وكل الموجودين فيها وكل عام بخير إيمان من ملحة
1: أهلا وسهلا وكل عام وأنت بخير
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقول في كلمتين أضرقوا رؤوسكم بمولد المصطفى ركعا سجدا لله في الطلب ربنا قريب مجيب وقلوبنا للسعادة والتوفيق والجنة نشتاق للنبي صلوات الله عليه وعلى آله أخوكم محمد حسن من الحديدة عزلة باب الناقة وتحياتي لكم
1: ما شاء الله عليك يا صاحب الحديدة من صحاب باب الناقة ما شاء الله عليهم من باب الناقة دنزل ويزرعوا الرملة الرمل على الخبوت يزرعوا الخبوت عندهم والوادي وانك تبصرها شبكة خضراء
2: ما شاء الله
1: اي بساط لا ينقطع النظير المناظر الجميلة
2: الله يحفظ المجاهدين في جميع الجبهات وتحية للسيد القائد وزام دسنا على امريكا ومن احتمى فيها احمد علي عبد الله من يفاع
1: الله يحفظك والزامل عيلة بوف بعد الحلقة
2: طاقم اذاعة سام اف ام السلام عليكم اشتغل الشجرة بلس سلخ من الشجرة متى
1: سليخة من الشجرة ما ينفع اشتري شتلة
2: يا بح نعم. مهندس حمران السالمي من عتمه أنا معيقات مرض بعد 10 سنوات اشتري الماء ثالث يوم ولا أضمر ويتعطف
1: إن أصحاب عتمه أنا بينك أكثر من ما بيعانوا المزارعين بقلبي بيقدر دمع على الماء عندهم
2: ماله
1: لو بيسير الناعي يذهب عليهم الماء تماما لكن نصيحة لله تعالى يا أصحاب عتمة وأصحاب اليمن كلها ازرعوا البن البن مكان القات في عتمة بالذات البن ثم البن ثم البن ولا تدوروا محصول غيره نقدي وأوفر وأقل تكلفة مائيا وجهدا وعملا
2: كلام
1: الله الله المستعان عليكم يا اصحاب عتمه رجع لي قلبتوها قاد
2: قدوم من سيره شباب يقولوا
1: ان
2: عندهم البن
1: شوف شوف البن
2: عندهم البن
1: بيدور محصول نقدي البن
2: مشهور ومناسب
1: ومشهور ومناخ وبيئه مناسب جدا جدا
2: كلام حمزه سليمان ساريد اسالكم سالم حتى اسالكم عن فضل عن فصل زراعة التخن الآن وقتها ولا؟
1: لا ينفع.
2: يرجع الاتصال بذيك. مساء الخير صالح عبد ربه الغرسة فيها جذم فطري ما ينفع لها؟
1: فيها جرب علي زي خرد بنعمل زيت معدني ومبيت حشري واستخدمها حسب التعليمات الموجودة عرض العبوة. نعم.
2: إيش نفعل سمد مناسب؟ شجرة القات
1: أنسب سماد هو المتوازن 23 أنسب سماد بس يكون أصلي
2: ما نسمد القات قدو لغز قهته القات هذا قهته
1: إذا قدو لغز قوي فعلته قليلة ما يذكرش سماد أبيض
2: واليوم خزناه بقات عفيسو
1: ايوه كدو باين
2: وفيش لكن ذبلنا بدري
1: كانت خارج
2: ذبلنا بدري
1: خارج نعم. من بدري
2: كنا نزلنا على التخبير نجلس شويه
1: نعم
2: ما صلينا المغرب يلا خط امشي سنام بتعشوا تعشيناها
1: خلاص
2: ويلا انا ركبت مع واحد من حديده
1: نعم
2: كيف حالك من هناك لهناك كنا بتخزن قال بنا خزن لكن ما خزن بقعد افيسو كنا احنا ما خزن بقعد افيسو ربينا أخيرا ربينا بذرة عنب ولما كبرت يبست نحنا في الحديدة ايش افعل لها عشان ما دبس
1: ما تفعل لها شيء للمرتفعات عيصلح العنب عندكم ما عيصلحش نعم
2: قريت رسالتي يا عم عادل ما سمعت لان الرادي مضفي علي كيف حالكم مع الغنم حقي مريض في به نفس الصداع او حبوب في جسمه نفس الشوك وليد الجهمي
1: ان اتصل بالدكتور البيضري سمعتنا هذا الحين سمعنا من البرنامج وعني الدير رقم حق الدكتور البيضري وافعل رسالتك للدكتور ولا اتصلت به اتصال وفي وقت مناسب الرقم حق الدكتور البيضري كم هو
2: الرقم هو 3756456060
1: ارجو انك تحفظها نعم
2: وما ننصح بالقاتل افيسو معنا جوافه اصيبت في الجربه في الثمره وش نسوي لها من مبيد
1: الجوافه مو ما احتاج انها مبيدات لان هي بسمه بيطلعين بيتن على الطبيعه ولو بيقع شكلها ما شو ساعة المداوية لكن الطبيعي أفضل
2: نعم
1: نعم
2: السلام عليكم قلت أخلع علان موسم المطر الأرض يابسات صنعاء همداء
1: الباقي معنا 13 يوم إن شاء الله موعدين بالخير وبعدها يدخل الخامس خامس علان
2: منتظرين ردوا علينا يا عم عادل كل عام وانتم بخير
1: وانتم
2: معك
1: بخير.
2: جميل الشرفي من ذمار معنا الرمان بهبرين أيش نفعل لهن
1: قاعد حين تجر قلمهن وش قاعد احتن وضيف لهن شوية ذب وجريت سقيتن وخلاص وخليهن للفقع وبعدها نقول لك ما تفعل لهن
2: وفي قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك كيف انت يا أستاذ عادل والأخ جبران نهني شعب اليمني بمناسبة المود النبوي الشريف ونهني القوة الصاروخية والقوة المسلحة أبو هادي الحميضة البهلولي
1: أهلا وسهلا يا أبو هادي
2: أبو قاسم كيف ازرع الجوز أفصل من الجذع أو من المحصول؟
1: نعم لا تزرع لا أنت لا من الجذع ولا من المحصول سر للمشتل وقل لها الشيشة ثلاث لو جوز في المشتل في مشتل أب في مشتل أب موجودة نعم
2: أها كيف حالكم؟
1: الحمد لله
2: مهندس عادل وجبران الشيخ يقولوا ما أربعين في شهر ما أربعين في شهر
1: هذا مثل بس يمكن مع ماستر يكتب السواء أيوة نعم
2: معي بلا سيف الحوش وكانت محملة قبل شهرين وكان يقع لها غبار وسكيتها وحرقتها ورقة وارتبش المحصول فواز عامل الجريدي
1: كانت تشي شوية
2: بلس عربي
1: أيوة تشي شوية مبيت عناكبي لأن العناكب اللي بيتيت ترابة فيها ودرشاء السنة لي عجي وذا الحين لا قد اهترت الورقة
2: كلام
1: إنها كلام باهر
2: والوقت يداهمنا
1: باقي معنا دقيقة
2: معنا بلس ما تطلع حبوب كبار كل صغير أيش سبب معكم أبو رميح
1: أبو رمح إنه في بلس يطلع حبوب زغر من أصله هو من أصله حبوب زغر يسمى حماطي بالبلدي والكبير سموه سلامي بالبلدي حقنا والحبة الصغيرة تحتاج إلى تطعيم من شجرة مثمرة كبيرة وقت التطعيم بعد انتهاء موسم يجروا الطعوم المناسبة ويطعم البلسة وإلى هنا انتهت الحلقة
2: وما دام ولقت أفيسو أنضوي
1: إلى هنا وانتهت حلقة اليوم كان معكم من الإخراج وليد الأكوع ومن الإشراف العام الأستاذ إسماعيل المتوكل وحمود محمد شرف
2: و ليه بيقول أمان أمان قبل رسالة
1: دي. أيها
2: ما كيف الحال يا عمو عادل والأستاذ جبران وكل عام بخير، حياتي لكم جميعا المرسل الشموخ يمانية، وأوصل سلامي للأب الغالي والحنون عادل ظهر.
1: الله وصلت رسالتك مع السلام، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة. كان معنا من الأشراف العام محمد عبدالله قاضي وخالد حسين، وإشرافا فني زراعي مهندس ماجد هاشم المتوكل، ومن التقديم أخي جبران، وأنا
2: الوالد العلم
1: أنا خلاص، وأنا محدثكم عادل مطهر.
2: نلقاكم على خير،
1: واليمن دائما بخير، إلى اللقاء.
10: هذا البرنامج برعاية مؤسسة بنيان التنموية.
11: أخي المواطن
12: حاضر،
11: العودة لزراعة حبوبنا المحلية لها فوائد عظيمة، ففي جانب الثروة الحيوانية يفيد إنتاج العلائق وتغذية الحيوانات مثل المواشي والدواجن.
10: من على ثرى البلدة الطيبة، وبالتعاون مع الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي، قدمت لكم سام اف ام التنمية الزراعية. التنمية الزراعية برنامج مباشر يعده ويقدمه لأهلنا في الريف والحضر، مهندس عادل مطهر.

0: سام اف ام من صنعاء. خطاب السيد القائد.
1: حياكم الله يا شعب الإيمان وأحفاد الأنصار، وطوبى لكم وهنيئا بهذا الإحياء العظيم لهذه المناسبة المباركة. نفسي لكم الفداء يا شعب الوفاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، أرسله الله بالهدى ودين الحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فبلغ رسالات الله وأرسى دعائم الحق والعدل، صابراً ثابتاً محتسباً حتى أتاه اليقين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. أيها الإخوة والأخوات، في كل ساحات الاحتفال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومبارك لكم ولكل شعبنا العزيز ولكل أمتنا الإسلامية بحلول هذه المناسبة المجيدة والذكرى المباركة العزيزة، ذكرى مولد خاتم النبيين وسيد المرسلين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. إن شعبنا العزيز يمن الإيمان والحكمة والجهاد لهو في صدارة الشعوب الإسلامية في إحيائه لهذه المناسبة المباركة، تعظيماً لشعائر الله وفرحاً بفضل الله وتوقيراً لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وترسيخاً للانتماء الإيماني والهوية الإيمانية، وتذكيراً بسيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واستلهاماً للدروس منها في مقام التأسي والاقتداء، وتعزيزاً للارتباط الإيماني برسول الله من موقعه في الهداية والقيادة والقدوة والأسوة، كما قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وفي إطار نهضة شعبنا العزيز الإيمانية التحررية وحركته على أساس القرآن الكريم وسعيه للتوجه نحو بناء النموذج الحضاري الإسلامي وفق تعليمات الله تعالى ورسالته المباركة، وقد تبوأت هذه المناسبة المباركة المنزلة العليا والمكانة الأسمى بين كل المناسبات في إحياء شعبنا العزيز لها بالفعاليات والأنشطة التثقيفية والخيرية وإظهار الابتهاج والسرور، اعترافاً لله تعالى بعظيم منته وفضله، وجعل شعبنا العزيز منها موسما سنويا يسعى فيه للارتقاء الإيماني والأخلاقي والاكتساب المزيد من الوعي والبصيرة، ويزداد بذلك عزما وثباتا في مواصلة السير في طريق الحق ومواجهة التحديات والمخاطر. كما أن الحضور الشعبي في هذه المناسبة المباركة في يمن الإيمان لا مثيل له في كل أنحاء الأرض قاطبة، وهو من مصاديق الحديث النبوي الشريف: الإيمان يمان والحكمة يمانية، ومن تجليات التقوى كما في الآية الكريمة: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن مظاهر الفرح بفضل الله وبرحمته كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إن هذه المناسبة المباركة وهي مرتبطة برسول الله وخاتم أنبيائه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله تذكرنا به وبالرسالة الإلهية، لهي عظيمة الشأن، وهي مناسبة عظيمة العطاء فيما يستفاد منها ومن نورها وبركاتها التي أودعها الله فيها، في مرحلة نحن كأمة مسلمة أحوج ما نكون إلى إعادة التقييم لواقعنا والسعي لترسيخ صلتنا الإيمانية الواعية بالرسالة الإلهية منهجا لحياتنا في كل المجالات، وبالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدوة وقائدا وهاديا وأسوة لنا، وأن نسعى للخلاص من كل أشكال التبعية لقوى الشر الظلامية المضلة المفسدة في الأرض والمنحرفة عن رسالة الله تعالى، والتي يقودها اليهود وتحمل رايتها في عصرنا وزماننا الحركة الصهيونية وأتباعها في الغرب الكافر بأهدافهم الشيطانية وهجمتهم الوحشية الإجرامية التي يستهدفون بها أمتنا الإسلامية ويسعون للسيطرة على شعوبنا واستعبادها وإذلالها واحتلال أوطانها ونهب ثرواتها.
2: الله أكبر! الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، الموت
1: إن والطاغوت الظلامية الظالمة المجرمة وعلى رأسها أمريكا وإسرائيل باتت في هذه المرحلة مكشوفة ومفضوحة لشعوب أمتنا الإسلامية ولشعوب العالم أجمع فيما هي عليه من طغيان وإجرام وظلم ووحشية وانسلاخ عن القيم والأخلاق الفطرية، وبأنها الامتداد الظلامي للمنحرفين عن رسالة الله تعالى إلى موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام، والمحاربين لامتدادها الأصيل المتمثل بالدين الإسلامي الحنيف وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكتاب الله المجيد القرآن الكريم. إننا في هذه المناسبة المباركة نذكر أنفسنا وأمتنا بعظيم نعمة الله علينا برسوله ورسالته وكتابه ودينه الحق الإسلام العظيم، النعمة التي أنقذنا بها من ظلمات الجاهلية ورجسها ومفاسدها وضلالها، والنعمة التي جعلت من الأميين البدائيين الضائعين في المتاهات أمة عظيمة تتحرك برسالة الله تعالى وتحمل أقدس هدف وأعظم راية بقيادة خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونقلتهم من حالة الجهل والبدائية إلى معارف القرآن الكريم كتاب الله المجيد ونوره وهديه العظيم، وإلى التزكي بمكارم الأخلاق والارتقاء الإيماني، كما قال الله تبارك وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما قبل بعثة الرسول الخاتم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت ظلمات الجاهلية قد أطبقت على المجتمعات البشرية نتيجة لانحراف الناس عن رسالة الله تعالى وتحريفهم لتعاليمها ومعارفها. ففي الفترة الممتدة ما بعد نبي الله عيسى بن مريم عليه السلام إلى ما قبل مولد خاتم الأنبياء محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، كان أهل الكتاب اليهود والنصارى قد تعاظم مع الزمن انحرافهم عن رسالة الله تعالى ومخالفتهم لتعاليم الله وتحريفهم لكتب الله، وتحولوا إلى ضالين مضلين ومفسدين ظالمين، واندمجوا مع الطاغوت، وكانت النماذج المستقيمة حالة نادرة فيهم ومنعزلة عن موقع التأثير، وكان غيرهم من المجتمعات الوثنية في ضلال مبين كما هي حالة العرب آنذاك. وفي تلك الوضعية تفاقم الشر وعظم الطغيان وانتشر الفساد وعم الظلم وتناقص الخير وتضاءلت القيم الفطرية، وأصبح الواقع البشري مأساويا وكارثيا، وكان المجتمع البشري أحوج ما يكون إلى منقذ رباني يعيد للإنسانية اعتبارها ويضيء للبشرية دربها بنور الله تعالى ويهديها إلى الصراط المستقيم. وكان من أعظم الإرهاصات لمولد رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله الحادثة العجيبة، هلاك أصحاب الفيل الجيش الموالي للروم، والذي كان يريد غزو مكة وهدم الكعبة المشرفة والحيلولة دون قدوم الخلاص، حينما كانت العلامات والمؤشرات والبشارات تدل على اقتراب مولد الرسول الخاتم واقتراب موعد الفرج والخلاص للبشرية. اتجه جيش أبرهة بقوته وإمكاناته التي أخافت العرب وأرهبتهم، فلم يجرؤوا على التصدي له بالرغم من مكانة الكعبة المشرفة في أنفسهم. وحينما اقترب من مكة أرسل الله الطير الأبابيل عليهم، كما قال تعالى: ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. في ذلك العام المعروف بعام الفيل، في شهر ربيع الأول منه، ولد خاتم النبيين وسيد المرسلين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم من نسل نبي الله إسماعيل ابن إبراهيم صلوات الله عليهما، وتحققت دعوة نبي الله إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل التي تضمنت البشارة بقدوم هذا المولود المبارك في حقبة من الزمان المتأخر، كما في قول الله تبارك وتعالى وهو يذكر دعاءهما وهما يبنيان الكعبة المشرفة: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. كما تحققت بشارة نبي الله موسى ونبيه عيسى عليهما السلام به، وقد كان من البشارات العظيمة التي وردت في كتاب الله التوراة وبشر بها نبي الله موسى عليه السلام، تلك البشارة التي تضمنت المواصفات المهمة البارزة للنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله ولأتباعه الحقيقيين الصادقين، كما أخبر الله عن ذلك في القرآن الكريم. قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. إن هذه البشارة التي ذكرها الله في التوراة وبشر بها نبي الله موسى عليه السلام تبين المنهج الحقيقي لامتداد المسيرة الرسالية الإلهية، وتقدم المعالم الواضحة والمواصفات الدقيقة التي تشخص الاتجاه الصحيح والامتداد الأصيل لرسالة الله ورسله وأنبيائه. محمد رسول الله اصطفاه الله واختاره وأعده لأقدس وأعظم وأشرف مهمة ومسؤولية، وأرسله رحمة للعالمين بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، كما قال في القرآن الكريم: وكفى بالله شهيدا. فهو امتداد لرحمة الله تعالى وعزته وحكمته وملكه، وكما جعل الله سبحانه وتعالى لختام النبوة والرسالة أكمل وأعظم رسله وأنبيائه، جعل ختام كتبه ومحتوى رسالته القرآن الكريم أعظم كتب الله، فهو كما قال عنه: مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، وهو في منزلته العالية كما قال عنه: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. وهو في سعة معارفه كما قال عنه: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إنه الحق الخالص، الذي قال عنه: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وهو المعجزة الخالدة التي قال عنها: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. إنه النور الذي أنزله الله إلى عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لإخراج الناس به من الظلمات، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وتحرك به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله مبلغا وهاديا ومبشرا ونذيرا، تحرك به مجاهدا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وحفظه الله للأجيال إلى قيام الساعة، كما قال تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. محمد رسول الله، ولأنه رسول الله فهو القدوة والأسوة، وهو في موقع الهداية والقيادة، وهو حجة لله على عباده. من يطع الرسول فقد أطاع الله، والذين معه بكل ما تعنيه الكلمة، معه متبعين له، معه متمسكين برسالة الله، معه مهتدين بكتاب الله، معه في مسيرته ومنهجه وموقفه، ومعه في المواصفات المذكورة في بشارة الله به وبهم. معه لا تعني مجرد الانتماء العام، بل الانتماء الصادق القائم على الاتباع والولاء والموقف. أشداء على الكفار، الكفار هم أعداء الرسالة الإلهية الصادون عنها والمعارضون لها، وهم الطاغوت المستكبر الذي يسعى لاستعباد الناس من دون الله، وهم أولياء الشيطان يعملون على إغواء وإفساد الناس ليتمكنوا بذلك من السيطرة عليهم والتحكم بهم والاستغلال لهم. إنهم منبع الشر والفساد، ومنبع الإجرام والظلم، ومصدر الضلال، يسعون لتقديم بدائل عن رسالة الله وتعاليمه وفق أهوائهم لتحقيق أهدافهم الشيطانية، وهم يمارسون الجبروت بكل شدة وقسوة، ويسحقون الشعوب المستضعفة بكل شدة، ويرتكبون أبشع الجرائم دون أي اعتبار ولا اكتراث للضمير الإنساني. إن الشدة سمة أساسية في سلوكهم الإجرامي والظالم، وفي طغيانهم وجبروتهم، وهم على الدوام في موقع العدوان والطغيان، بمثل ما عرف العالم عن جرائم العدو الصهيوني في عدوانه على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. ولذلك لا بد من الشدة لوضع حد لإجرامهم وإيقاف ظلمهم ومنعهم من محاولة فرض باطلهم على الناس، إذ لا يتهيأ التمسك بالرسالة الإلهية والالتزام بتعاليمها والثبات على منهجها

ضحية وصمودا مهما كانت وحشية الكفار ومستوى جبروتهم، إنها شدة المجد للفساد والكراهية للظلم والاشمئزاز الفطري من الطغيان والغضب لله على أعدائه. إنها شدة نابعة من إيمانهم بعظمة الحق والسوء الباطل وآثاره الوخيمة والكارثية على الناس في حياتهم في الدنيا وعلى مستقبلهم في الآخرة. رحماء بينهم، وهم رحماء لأن شدتهم ليست نزعة إجرامية ولا انفعالا مزاجيا ولا حالة عدوانية، وإنما هي شدة بالحق وللحق في ضوابط الأخلاق والقيم وبمقتضى الحكمة وتحت سقف العدل. رحماء بينهم، إنها الرحمة التي تجسد تعاليم الله في رسالته، رحمة يتجلى أثرها في وجدانهم ومشاعرهم وفي إحسانهم وتعاملهم وفي علاقاتهم واهتماماتهم، وهي عامل عظيم من عوامل إخائهم ووحدتهم وتعاونهم وبالتالي قوتهم. تراهم ركعا سجدا، فهم خاضعون لله وعابدون له وسليمون من حالة التكبر والغرور والأنانية، يعبدون الله ويعبدون أنفسهم له ويسلمون لأمره وينقادون لتعاليمه بكل إخلاص، فهم متحررون من الأطماع الدنيئة والأهداف الرخيصة والأنانية الشخصية، لأن آمالهم ومبتغاهم من الله، يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقد ارتسمت معالم هذه الصفات في حياتهم كما ارتسمت معالم السجود لله في وجوههم، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. وهكذا هي المواصفات، وهكذا كانت مسيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأتباعه الصادقون امتدادا لمسيرة الرسل من قبله، وهكذا يبقى امتدادها الأصيل في الأجيال في مقابل المستقبل الظلامي الذي يطرأ فيه صعود مؤقت قائم على الظلم والإفساد في الأرض يؤول حتما إلى السقوط، كما ذكر الله في القرآن الكريم وفي التوراة عن بني إسرائيل: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. إن الدلائل الواضحة أنهم يتجهون نحو الانهيار وإلى نهاية عتوهم والتمكين لهم، إنه إلى نهاية وإلى زوال، وإن المستقبل الحقيقي والتمكين الإلهي والظهور المحتوم هو للإسلام وللرسالة الإلهية، كما قال الله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إن الأمة الإسلامية تتحمل مسؤولية عظيمة في تفريطها بمسؤولياتها المقدسة التي تحظى من خلال النهوض بها
بتأييد الله ونصره، وإن معاناة الشعب الفلسطيني الرهيبة من الطغيان

0: والتي أتى في إطارها العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران، والاعتداءات المستمرة على لبنان، والاستباحة المستمرة لسوريا، والاستهداف المستمر لليمن. كل ذلك يدل بشكل قاطع على أن الخيار الصحيح لأمتنا هو التحرك وفق تعاليم الله تعالى بحمل راية الجهاد في سبيل الله تعالى، والأخذ بأسباب النصر، والتمسك بالقرآن الكريم، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وقد تجلت ثمرة الثبات على هذا الخيار الصحيح في الانتصار العظيم الذي تحقق للجمهورية الإسلامية في إيران في مواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي، وفي ثبات محور الجهاد والمقاومة في مختلف جبهاته في لبنان وغزة واليمن والعراق بالرغم من جبروت الأعداء، وفي نهضة شعبنا اليمني التحررية وجهاده في سبيل الله تعالى.
1: الله
0: وإننا في هذه المناسبة المباركة لنؤكد على التالي: أولاً، نؤكد على ثبات شعبنا العزيز في توجهه الإيماني ونهضته التحررية الجهادية ومسيرته القرآنية وسعيه لتحقيق الاستقلال التام على أساس من هويته الإيمانية وانتمائه للإسلام، وأنه لن يقبل أبداً بمصادرة هذا الحق مهما كان حجم التحديات ومستوى التضحيات. ثانياً، نؤكد ثباتنا على موقفنا المبدئي الإيماني في نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم وقضيته العادلة التي هي قضية كل الأمة، وفي الموقف من العدو الصهيوني الذي هو عدو للإسلام والمسلمين، ولن نألو جهداً في مساندة الشعب الفلسطيني ومجاهديه حتى يتحقق الوعد الإلهي المحتوم بسقوط الكيان الصهيوني واستعادة المقدسات وعلى رأسها المسجد الأقصى الشريف وتحرير فلسطين، كل فلسطين. ثالثاً، نؤكد على ثبات موقفنا ضد الطغيان الأمريكي والإسرائيلي الصهيوني الذي يستهدف أمتنا جميعاً تحت عنوان تغيير الشرق الأوسط وإقامة إسرائيل الكبرى، ويشن منذ 6 أشهر عدواناً متواصلاً على الجمهورية الإسلامية في إيران. ونؤكد أننا إلى جانب الشعب الإيراني المسلم ونظامه الإسلامي، ونواصل العمل على ترسيخ مبدأ وحدة الساحات وتعزيز التعاون بين محور الجهاد ومساندة المقاومة الإسلامية في لبنان وفلسطين وفي سائر جبهات المحور، وندعو الأمة جميعاً إلى الالتحاق بمحور الجهاد والمقاومة. رابعاً، نؤكد على حق شعبنا العزيز في موقفه الحق وقضيته العادلة ومطالبه المشروعة في إنهاء الحصار الظالم والاحتلال الغاشم الذي ينفذه المعتدي السعودي بإشراف أمريكي منذ 12 عاماً، ويحرم فيه شعبنا العزيز من ثروته الوطنية، ويغلق عليه المطارات حتى على مستوى الرحلات الجوية للمرضى والمسافرين في الوقت الذي يفتح فيه أجواء بلاد الحرمين وأجواء مكة والمدينة لليهود الصهاينة. إن إصرار النظام السعودي على مواصلة الحصار وسعيه لتشديده واستمراره في نهجه العدائي ضد شعبنا وما يقوم به من تحشيد عسكري للتصعيد ومساعيه المستمرة في تفكيك الشعب اليمني لهو ظلم وطغيان لا مبرر له، وخدمة للصهيونية واليهود ضد شعب مسلم وجار. ويدل ذلك على ضرورة التحرك الجاد بكل السبل المشروعة لوضع حد لذلك الطغيان والظلم، كما يدل على صوابية خيار شعبنا العزيز في اعتماده لمعادلة الحصار بالحصار وفي الاستهداف للتحشيد العسكري. ويتحمل النظام السعودي المعتدي الظالم العميل للصهيونية الخادم لليهود كامل المسؤولية لكل ما يترتب على ذلك. وإنني في هذه المناسبة المباركة أدعو شعبنا العزيز إلى الاستعانة بالله تعالى والتوكل عليه وتكثيف جهوده حتى يستعيد حقوقه المشروعة ويدفع عن نفسه هذا الظلم الذي تمارسه مملكة قرن الشيطان بدون حق ولا مبرر. وإن الله يقول في القرآن الكريم: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. ويقول تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. صدق الله العلي العظيم. إنني في ختام هذه الكلمة أسأل الله تعالى أن يكتب أجركم على هذا الحضور العظيم المشرف في هذه المناسبة المباركة، وأن يكتب أجر كل الذين عملوا على إحياء هذه المناسبة وبذلوا الجهود المشكورة في سبيل ذلك من علماء وثقافيين وخطباء وأمنيين ومنظمين وتقنيين وكل العاملين والمساهمين في هذا الإحياء العظيم. ونسأل الله أن يبارك فيكم جميعا ويوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا ويفرج عن أسرانا وينصرنا بنصره إنه سميع الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر. الموت الأمريكي.
0: رعاكم الله وكتب الله أجركم. في أمان الله ورعاية الله.
2: الله أكبر. الموت أمريكا. الموت إسرائيل. اللعنة على اليهود. النصر الإسلام.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية، وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
2: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
1: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
2: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني، حساب رقم
1: 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.
3: هنا سام،
4: تاريخ حي،
3: ثقافة مكتملة.
4: هنا سام،
3: حياة اجتماعية مرصودة.
4: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
3: سام اف ام،
4: إذاعتك أنت.
5: ثم من الله تعالى عليه بالاطلاع على ملازم والدروس التي كان يلقيها القائد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي. طبعا وجبته كثيرا بذلك الطرح، وهو تناسب معي تماما، كأنه يعبر عن نفسه.
0: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام من صنعاء تقدم.
5: لا، نجد أن المشروع المسيرة القرآنية مشروع ثابت في دعوته وفي مبادئه، لذلك وجدت أن هذا المشروع مهم جدا، مشروع حضاري، مشروع قرآني، مشروع نبوي.
6: مسيرة وقيم،
0: مسيرة وقيم.
5: رأيت أن هذا أكبر مسيرة قرآنية، هي أكبر تجلي للإيمان اليمن والحكمة اليمنية.
6: مسيرة وقيم، سلسلة إذاعية يعدها ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
5: طبعا هذا واجب شرعي، أن ننصر من ينصر الله ورسوله، واليمنيون فعلوا ذلك بكل جدارة، ونسأل الله لهم النصر في كل المحال، والحمد لله رب العالمين.
7: الجزء الخامس، المسيرة القرآنية وقيم التزكية الروحية. ثانياً، المسيرة القرآنية ووسائل التزكية. الحلقة 72 بعد 600، الإنفاق والتزكية، القسم 11.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة الرابعة من وسائل التزكية، وهي الإنفاق في سبيل الله، سواء ذلك الإنفاق زكاة أو صدقات أو أوقاف أو أي شيء. نواصل ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول الآثار الخطيرة الناتجة عن منع النفقات أو عن الشح والبخل، فحيث ذكر من آثار ذلك بالإضافة إلى ما ذكرناه في الحلقة السابقة الإساءة إلى الإسلام والتمكين للأجنبي، فقال من أسوأ الأمور أيضا عندما تحصل مثل هذه الظواهر السلبية لدى المجتمع، ثم تأتي منظمات أجنبية لتقدم نفسها بصورة مختلفة، فكأن تقول للمسلمين: أنتم يا مسلمون ليس لديكم ضمير، ليس فيكم إنسانية، ليس فيكم خير، ليس فيكم إحسان. وتأتي المنظمة الأجنبية من بلدان اليهود والنصارى والكافرين والمشركين، فيقدمون أنفسهم بصورة إحسان وصورة فعل خير وصورة إنسانية، وأنتم بعيدون عن ذلك، فيكسبون هم تعاطف ذلك الفقير. الذي يرى المجتمع من حوله لا يلتفت إليه ولا إلى بؤسه ولا إلى معاناته، فتكون الصورة خطيرة. ولو أن المنظمات هي تأتي أصلاً بدوافع، يعني كثير من هذه المنظمات لها دوافع سياسية، أهداف شيطانية، وتنشر القيم المنحرفة، يعني قد تعطي الفقير خبزاً ولكن تنزع منه كرامته، تنزع منه أخلاقه، تنزع منه قيمه. وبالتالي من الذي ساهم في كل ذلك؟ هم الذين منعوا أموالهم، شحوا بأموالهم، وبالتالي مكنوهم فقط، لم يحرموا الناس فقط من الخبز، وإنما حرموهم كذلك من الفضيلة، وحرموهم من تدينهم. وبالتالي كل المآسي التي تحصل في المجتمعات المسلمة بسبب هذا الأمر. وذكرنا ما حصل في مناطق كثيرة من التنصير، دعوات التنصير ودعوات الانحراف وتشجيع المنحرفين بالأموال. فلذلك يعني الباخلون يتحملون كل ذلك. هناك ناس أغنياء يضعون أموالهم في بنوك أجنبية ويحرمون كل المسلمين من تلك الأموال. وطبعا يساعدهم على ذلك تلك الفتاوى الضالة المنحرفة التي تشجعهم، تقول لهم المال مالكم وأنتم أحرار فيه، وتسهل على حتى أمر الزكاة وغيرها، تقول لا بأس، حتى لو ارتكبتم كبائر فهناك شفاعة، رسول الله سيشفع لأصحاب الكبائر من أمته. وبالتالي يعني يصبح الأمر سهل جدا. ولذلك وقع كل هذا الأمر ناتج عن التقصير في الوعيد وما يسمى ضرب الوعيد الإلهي، كما ذكرنا ذلك في الحلقات المرتبطة بالمعاد والوعد والوعيد. عندما هونوا من شأن الوعيد وصوروا أن الزكاة أو منع الزكاة شيء بسيط وشيء هين، حتى لو كان ذنبا فسيغفر مثله مثل سائر الذنوب، وحتى لو لم يغفر فهناك الشفاعة، ويأتي شخص أو أحد من أقاربه مثلا صالح فيشفع للجميع. ثم تحدث يعني حتى البعض للأسف يعني تجد مثلا عالم أو كذا يزور منطقة فيأتون يتصورون أنه سيشفع، سيكون من الشفعاء يوم القيامة، فيتزلفون إليه بأمواله، يعطيهم أموالهم ويعدهم بالشفاعة. يعني هو يعدهم هكذا بصراحة أو بدون تصريح، هم يتصورون أنفسهم أن هذا الذي أعطوه ذلك المال سيشفع له، نتيجة هذه الفهوم الخاطئة في هذا المجال. وبالتالي يعني أصبح الدين وكأنه رشوة، يعني هؤلاء يعطون. ولذلك يعني كثير بعض المشايخ صاروا مليارديرات بسبب هذا الأمر، تأتيهم الهدايا الكثيرة، الأموال الكثيرة، لأن الناس يعتقدون فيهم بهذا الاعتقادات أن هؤلاء يوم القيامة سيكون لهم مكانة خاصة، وبالتالي من أعطاهم مالا سيجد الجنة جاهزة له. ثم تحدث عن البخل وما ورد في القرآن الكريم من الحديث عن آثاره السيئة، فقال البديل عن الإنفاق، عن العطاء، عن فعل الخير هو البخل والشح. البخل حالة سيئة جدا، من أقبح ما يمكن أن يتصف به الإنسان، حتى أنه يدخل ضمن عنوان الفحشاء لقبحه وبشاعته. الفحشاء في القرآن تفيد كل شيء شنيع جدا. يقول الله سبحانه وتعالى في وعيد للذين يبخلون، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، يعني لا يبخلون فقط بل يأمرون، لأن عادة الشخص عندما يمارس سلوكا يحاول أن يبرر له ويعطيه الذرائع، وهو عندما يعطيه الذرائع في الحقيقة هو يدعو للبخل. لماذا؟ لأنه سيجد ذلك، تلك الذرائع ستجد من يسمعها، وبالتالي يصبح داعية للبخل، ولا يكتفي في ذلك الحين بظلم نفسه بل يضيف أن يصبح داعية للظلم. يقول لأن الذي يبخل، الكثير منهم لا يكتفي بأنه يبخل، إنما يثبط الآخرين، يثبطهم عن إخراج زكاتهم، لأنه لا يريد أن يرى من هو أفضل منه، لذلك يريد أن يكون الناس جميعا مثله، يثبطهم عن الإنفاق في سبيل الله، يأمرهم بالبخل عن الإنفاق في سبيل الله، عن الإحسان إلى عباد الله، ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، حتى يتهرب من إخراج زكاة، يعني أعطى الله تعالى مال فيقول لا أنا دائما يشكو، ليس لدي مال، أنا خاسر، تجارتي فاشلة إلى آخره، يتهرب من إخراج زكاته من الإنفاق فيه، فهو يكتم بهذا الهدف، فهم ضمن الوعيد الإلهي. الله تعالى يقول وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، يعني هذا العذاب ليس فقط أليم بل هو مهين، يهينهم نتيجة هذه المفاهيم الخاطئة التي ينشرونها. يقول هذا من الكفر للنعمة، من الرفض للالتزامات الإيمانية، فالله أعد لهم من العذاب المهين، لأنهم يستحقون الإهانة ويستحقون العذاب، إضافة إلى ما يخسره الناس من البركات والخيرات، وأخذناهم بما كانوا يكسبون. بعد أن تنعدم البركات وتنعدم الخيرات، وفي واقع الحال البخل بالزكاة مثلا هو خيانة للأمانة، لأن الله قد جعل الحق للفقراء، لهذا المال هو حق للفقراء وأمانة عند الغني، فهو إذا منعهم في الحقيقة يكون مانعا لذلك الحق ولتلك المصارف في مالك. الله تعالى يقول: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. يقول: فأنت تأكل حقه، يعني حق معلوم واضح بين محسوب للسائل والمحروم، فأنت تأكل حقهم وتخون أمانتهم، فلذلك المسألة خطيرة جدا. ثم تحدث عن مجالات الإنفاق الواردة في مواضع مختلفة من القرآن الكريم. الله تعالى في القرآن ذكر كل ما يرتبط بالإنفاق من كل الزوايا، ومنها قوله تعالى في بيان مصارف ومجالات الإنفاق: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. فقال فيما يتعلق بمجالات الإنفاق، يقول الله تعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير، يشمل أي خير مما أعطاك الله وأنعم به عليك، لأي شيء، حتى شخص مثل لديه ثياب زائدة يتصدق به، طعام زائد يتصدق به، يعني الخير، يعني كل ما يمكن أن يدفع. فللوالدين، لهؤلاء جميعا يكون هذا الخير. ثم ذكر قوله تعالى في بيان مصارف أيضا النفقات: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. طبعا هذه الآية الكريمة تبين أولى الناس بهذه النفقات، أولئك الفقراء المتعففين الذين لا يعرفهم الناس ولا ربما يتصورونهم أغنياء، ولكن هم فقراء. طبعا هؤلاء يعني أصحاب هذه الخصال الطيبة هم أولى الناس بهذا الأمر. قل سيد الملك: هو يعلم الله تعالى بهم وسيجازيهم عليه، الله به عليم، وسيجازيكم عليه الخير مما وعد به ولا يخفى عليه ما أنفقتم فينساكم. ثم ذكر قوله تعالى عن الزكاة ومصارفها: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وبالتالي هذه الآيات الكريمة جميعا تبين المصارف المختلفة يدخل فيها كل شيء، الأعمال الصالحة وفي سبيل الله وابن السبيل وغيرها. سنرى إن شاء الله تفاصيل عن هذا في محلها المناسبة عند الحديث عن ابن السبيل مثلا وغيره. كذلك من المعاني المهمة التي ذكرها سيد عبد الملك في كذلك سيد حسين حول الإنفاق، ما ذكرها حول دورها في التزكية، من الأمثلة على ذلك ما ذكره سيد عبد الملك عن قوله تعالى في ذكر الصفة الثالثة من صفات المؤمنين في سورة المؤمنون: والذين هم للزكاة فاعلون، حيث قال: الزكاة في الإسلام يعبر بها عن أمور متعددة، أولها الركن الثالث من أركان الإسلام وهو الفريضة المحددة في المال بحسب ما يرد من تفاصيل في الشريعة الإسلامية فيما يلزم مثلا من زكاة، وفي مقدار هذه الزكاة فيما أخرجت الأرض وأنبتت الأرض المزروعات وما يتصل بها في أموال التجارة وما يتعلق بها. هذه الزكاة تشمل كل هذه المعاني. ثم ذكر دلالة ألفاظ الزكاة في القرآن الكريم على التزكية وسر تسمية الزكاة بذلك، فقال: يعبر أيضا بالزكاة عما يتصل بعملية تزكية النفس. وهنا نلاحظ ما يسمى بلوازم الزكاة، من لوازمها أنها تزكي النفس، والتزكية من شروطها أن يكون زكاة، كلاهما يعني يحتاج بعضهما إلى بعض، تزكية النفس لابد لها من الزكاة حتى تؤدى أداء صحيح، وكذلك الزكاة لها دور كبير في تزكية النفس. يقول: وحتى تلك الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام وفريضة معينة في المال، هي ذات أثر رئيسي وكبير جدا في تزكية نفس الإنسان وتطهيرها، هي وسيلة أخرى رئيسية إلى جانب الصلاة تساعد على التزكية. يقول هي أيضا تزكية وتطهير للمال نفسه، وتساعد على صلاحه ونموه، يعني حتى المال أيضا تزكيه، تنقيه من الحرام، تنقيه من الشبهات، تصفيه وتبارك فيه، لأن الزكاة أيضا معناها في اللغة النمو، فهي تجعل ذلك المال مباركا. ثم ذكر ضرورة كلا النوعين من الزكاة وارتباطهما ببعضهما، فقال الزكاة فيما تعنيه من تلك الفريضة الإسلامية ذات العلاقة بالمال، والزكاة فيما تعنيه من أعمال وأفعال تساعد على تزكية النفس، كلها يجب أن تكون محط اهتمام، لأن الزكاة الحقيقية الفاعلة تكون عن تزكية النفس. عندما يكون الشخص نفسه مزكاة يقدم ماله بأريحية، ويقدمه برغبة، ويقدمه بإيمان وبثقة في الله تعالى، وبالتالي الأجر يكون مضاعف. لذلك نلاحظ الاقتران، وهنا تكون مضاعفة الأجور. النفس المزكاة إذا قدمت المال تكون أجورها مضاعفة إلى حد كبير. لماذا؟ لأنه قدمها بإخلاص وبصدق وراعى فيها كل الشروط. يقول الزكاة فيما تعنيه من أعمال وأفعال تساعد على تزكية النفس، يقول كلها يجب أن تكون محط اهتمام كبير لدى الإنسان المؤمن، هي من الصفات الأساسية واللازمة، لا يكون الإنسان مؤمنا إلا بها، باهتمامه بها، بأدائه لها، بعنايته بها، وهذه مسألة في غاية الأهمية. ثم ذكر أنواع التفريط المرتبطة بالزكاة. يقول كثير من التجار، كثير من أصحاب المال الذي وصل إلى النصاب الذي تجب فيه الزكاة يفرطون اليوم في مسألة الزكاة. البعض منهم إما أن لا يخرجها، والبعض يخرجها بحدود دنيا، وطبعا الله تعالى ذكر في القرآن الكريم أن هؤلاء جميعا لا تقبل منهم أعماله. تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين، والحديث المعروف لا تقبل صلاة إلا بزكاة. ثم ذكر الصفة التي يخرج بها المتقون زكاته، يقول الزكاة فريضة مهمة جدا وأساسية، يصف الله تعالى بها عباده المؤمنين بأنهم يؤتون الزكاة، يعني يبادرون في إخراج الزكاة برغبة إلى إخراجها، لا ينتظر حتى يلاحق فيخرجها ويؤديها كما أمر الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الأدوار الكثيرة التي يؤديها الإنفاق في سبيل الله. يقول لو أدى الناس الزكاة وأخرجوها بكلها وصرفوها في مصارفها الشرعية لعالجت الحالة المأساوية والرهيبة والمؤلمة جدا مما يعانيه الفقراء في مجتمعنا الإسلامي. الفقراء فئة واسعة، لو أن هؤلاء أنفقوا أموالهم لضربوا الفقر. يقول يعني في ذلك البعض والعياذ بالله فقرهم يدفعهم إلى السرقة، البعض إلى النهب، البعض دفعهم فقرهم إلى الانضمام إلى صف الباطل والقتال مع الباطل، كاد الفقر أن يكون كفرا كما روي عن الإمام علي عليه السلام. البعض دفعهم فقرهم إلى أن يكونوا ضحية لأجندة المنظمات الأجنبية وتلاعباتها، وبالتالي الزكاة تساهم في منع كل هذه الانحرافات، تساهم في منع كل هذه الرذائل، بالإضافة إلى مساهمتها في تهذيب النفس وإخراج كل تلك ربما تلك الأخلاق السيئة التي تؤثر فيها. والحمد لله رب العالمين.
0: قدمت لكم إذاعة سام اف ام حلقة جديدة من مسيرة وقيم.
6: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها للإذاعة ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
0: تتابعون حلقات هذه السلسلة على إذاعة سام اف ام يوميا من السبت إلى الأربعاء عند الساعة 7:30 مساء، ويعاد في الأوقات التالية عند 12 منتصف الليل، وعند 3 سحرا، وعند 1 ظهرا.
6: كما يمكنكم الحصول على هذه الحلقات من خلال موقعنا الإلكتروني samyaman.fm، ومن خلال حسابات إذاعة سام اف ام على مواقع التواصل الاجتماعي.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
0: سام اف ام تقدم.

0: ذاكرة العدوان والانتصار.
1: 27 من أغسطس آب، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، شن طيران العدوان عدة غارات على نقطة عسكرية في الخط الساحلي ومركز صحي بمنطقة اللاوية في مديرية الدريهمي وثلاث على معسكر قوات الأمن الخاصة في البيضاء، كما شن عدة غارات على قرى ومناطق بمحافظة صعدة بصواريخ تحمل قنابل عنقودية محرمة دولياً، وشن سلسلة غارات على مزرعة الهمداني في أم الضب عزلة بني حسن بمديرية عبس، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة رجل، كما أدى إلى نفوق عدد من المواشي والأغنام. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، شن طيران العدوان عدة غارات على مديريتي خمر والعشة بمحافظة عمران، واستهدف بسلسلة غارات منطقة المنة في الفاو بجنوبي مدينة مأرب بغارتين، ما أسفر عن تضرر عدة منازل، وشن خمس على جبل النهدين في العاصمة، واستشهد خمس مواطنين وجرح اثنين في عدة غارات على منازل المواطنين بمنطقة دهوان برازح في صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن طيران العدوان خمس غارات بقنابل عنقودية محرمة دوليا على موقع الثعبان، كما شن ست غارات أخرى على مدينة الربوعة ورقابة موقع سعر، وخلف دمارا كبيرا بممتلكات المواطنين، كما استهدف طيران العدوان محطة تحويلية لكهرباء محافظة عمران بثمان غارات أسفرت عن تدميرها كليا.
2: لقد استهدف العدوان السعودي الأمريكي منطقة الكهرباء محافظة عمران بثمانية صواريخ.
3: هذا من عجزهم ومن حقارة العدوان، لأنه يقضي على البنية التحتية، وهذا واضح للمواطنين جميعا، لن يقضي على المشاريع الذي يقول أو صواريخ أو منصات، هذا تشهد عليهم ضدهم.
1: وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استشهد وأصيب أكثر من 23 مواطن بتعز في مجزرة مروعة إثر استهداف طيران العدوان مسافرين في مثلث شرعب بغارة عدوانية أثناء مرورهم على متن إحدى المركبات بالطريق العام، واستهدف بأربع غارات ثلاث سيارات لمسافرين بعقبة الساحة في مديرية نعمان بالبيضاء، ما أدى إلى إصابة خمس مواطنين واحتراق السيارات.
4: بن عمي ما أعرف نوش الآن، نعرف صورته.
5: حصل عدوان من قبل السعودية وضربت الطيران، وكانوا متجمعين المواطنين هنا يحملوا ركاب إلى هجدة والربيعي والبرح، تمام. وهذه المنطقة منطقة فرزون، منطقة تجمعات، تمام. وقدموا موتورات يحملوا جهات المبرح وجهات الربيعي جهات القرى يعني، تمام. والطائرة جهات ضربت يعني بأي حق تضرب المواطنين؟
6: هذا أحد المواطنين اليمنيين يحترق، وهو من أحد الراكبين، أحد ركاب هذه السيارة.
1: وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، شن طيران العدوان 20 غارة على مديرية ميدي في محافظته.
7: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
1: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان غارتين على منطقة آل عمار في مديرية الصفراء، واستهدف بثلاث غارات أخرى منطقة الفرع بمديرية كتاف في محافظة صعدة، كما شن غارة على مديرية ماهلية بمحافظة مارب، وشن غارتين على مديرية السوادية، واستهدف بخمس غارات أخرى مديرية ولد ربيع في محافظة البيضاء، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن طيران العدوان غارتين على مديرية بكيل المير في محافظة حجة، واستهدف بثلاث غارات أخرى مديرية صرواح في محافظة مارب، وشن ثلاث غارات على منطقة المرازيق في مديرية خبو الشعب في محافظة الجوف، وأدت الغارات لوقوع أضرار في ممتلكات ومنازل ومزارع المواطنين الخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، أصيبت امرأة إثر عملية قنص نفذها المرتزقة في منطقة الشاقب بمديرية صالة في محافظة تعز، كما أصيب طفل بجروح نتيجة انفجار قذيفة من مخلفات العدوان في منطقة الروض بمديرية الخلق في محافظة الجوف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكبت قوى العدوان 61 خرقا في الحديدة، بينها هجمات طائرات تجسسية على حيس وتحليق في أجواء الجبلية وخروق بالأعيرة النارية المختلفة في انتهاك مستمر لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 102 خرقا في الساحل الغربي، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس، كما تضمنت الخروق تحليق طائرات تجسسية في أجواء الجبلية ومقبنة وحيس، وأربع هجمات للطيران التجسسي المقاتل على حيس ومقبنة، وخروقات بالقصف المدفعي وبالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016، تمكن الجيش واللجان الشعبية من تطهير منطقة العدين في محافظة إب من العناصر الإرهابية والمرتزقة الذين كانوا يتمركزون فيها وتكبيدهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 تصدى الأبطال المجاهدين لمحاولة تقدم المرتزقة باتجاه منطقة المدفون في نهم وأفشلوا محاولتهم وكبدوهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، كما استهدف سلاح المدفعية بعشرات القذائف تجمعات العدو السعودي في جنوب الكرس في منطقة الخوبة بجيزان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 لقي 16 منافق ممن جندوا أنفسهم مع العدوان مقتلهم عقب انقلاب آليتهم وهم في طريقهم من مأرب إلى جبال نهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 نفذ الأبطال عمليات هجومية استهدفت معاقل وأوكار المرتزقة في مديرية الصلو بالتزامن مع تدمير طقم عسكري تابع للعملاء في مديرية ذباب بالمخاء، وسقط قتلى وجرحى في صفوفهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل وأصيب عدد من المرتزقة في هجوم لمجاهدي الجيش واللجان الشعبية على مواقعهم في عيس بمنطقة مريس في الضالع. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذ سلاح الجو المسير هجوما نوعيا جويا على مطار دبي الدولي بالإمارات بطائرة مسيرة من طراز صمار 3 بعد عملية رصد ومعلومات استخباراتية، ما أدى إلى توقف حركة الطيران لبعض الوقت. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ الأبطال المجاهدين عملية إغارة على مواقع المرتزقة قبالة منفذ علب، تم خلالها التنكيل بالعدو وقتل وجرح عدد منهم، كما قتل وجرح عدد من المرتزقة بكمين محكم لوحدة الهندسة قبالة المنفذ، واستهدفت المدفعية مواقع وتحصينات المرتزقة قبالة جبل قيس، ما أسفر عن مصرع وإصابة عدد منهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 استهدف المجاهدون معسكرا مستحدثا للمرتزقة غرب حيران بصاروخ زلزال واحد، وسقط قتلى وجرحى بصفوف المرتزقة، ودمر الأبطال آلية للمرتزقة بعبوة ناسفة جنوب غرب حيران، ما أدى إلى قتل وجرح العشرات.
8: وهذه هي مخيماتهم التي قامت الجيش السعودي الفرار بتروكها وخلى منها عدد من السيارات، وهذا كما نرى مواقعهم، وهذه أسلحتهم، وهذه مخيماتهم. نحن اليوم في مواقعهم قول آل سعود الذي قتلوا الأطفال والنساء، ونقول لهم رب الكعبة إنما حمل ردهم إلى دارهم، إلى دارس، إلى إلى إلى عند أسيادهم، إلى تل أبيب
9: بإذن الله،
8: وسننسف عروشهم وملوكهم وقصورهم من ساسا، وسنعرفهم أهل اليمن
9: بإذن الله
8: المجاهدون، وسنوريهم قيمة اليمني لن يقدر يصبر ولن يقدر يواجه الرجال. نقول له أترك أترك مواجهة النساء وقتل الأطفال، واجهنا يا جبان يا حقيد، واجهنا ونحن نورق في الميدان، لا لا لا لا تقتل الأطفال والشيوخ وانت تحرم من مواجعك، لكن رب الكعبة يا سلمان ما راحت لك.
9: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
7: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
1: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوى الصاروخية في القوات اليمنية المسلحة عملية عسكرية نوعية على مطار اللد في منطقة يافا المحتلة بصاروخ بالستي فرد صوتي فلسطين 2، وحققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله،
10: وتسببت في هروب الملايين من قطعان الصهاينة إلى الملاجئ وتعليق حركة المطار. وأكدت القوات المسلحة الاستمرار في تنفيذ العمليات الإسنادية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.
11: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2. وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروب الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ وتعليق حركة المطار. إن اعتراف العالم أجمع بحجم ما يعانيه إخواننا في غزة من تجويع وحصار وعدوان ليضع الأمة العربية والإسلامية بأكملها أمام مسؤولية دينية وتاريخية عظيمة، وهي مكلفة دينيا وإنسانيا وأخلاقيا بضرورة التحرك لإنهاء المجاعة ورفع الحصار ووقف العدوان على غزة. قال تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. صدق الله العظيم. إن اليمن يمن الأنصار، يمن الإسلام، يمن الإيمان في موقف مشرف، وهو يؤدي واجبه تجاه المظلومين في فلسطين، ولن يتخلى عن هذا الموقف مهما كانت التحديات ومهما كانت التداعيات مع غزة حتى رفع الحصار عنها ووقف العدوان عليها. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء، 4 ربيع الأول 1447 للهجرة، الموافق 27 أغسطس 2025. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
10: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
12: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
7: رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله هو القدوة، وهو الأسوة، وهو الهادي الذي يجب أن نهتدي به وأن نستفيد من سيرته وأن نستلهم من حركته في الحياة ما يمثل هداية لنا، ما يمثل معالم لنا نعتمد عليها في مواقفنا، في تحركاتنا، في مسيرة حياتنا. نحن اليوم كأمة مسلمة نواجه التحديات الكبيرة ونواجه الأخطار الكبيرة، شئنا أم أبينا. لا يعود ذلك إلى مزاجنا ولا إلى رغباتنا، مسألة قائمة في الواقع ولا يمكن الإنكار لها ولا التجاهل لها. حتى الذين يحاولون أن يتجاهلوا ذلك، هذا التجاهل لا يجدي شيئا. الذي يفيدنا هو الرجوع إلى القرآن الكريم وإلى سيرة الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، إلى الرسول نفسه لنقتدي به، لنتأسى به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً.

0: هنا صوت الربيع المحمدي سام اف ام.
1: صلوا وسلموا على سيدنا محمد وآله.
2: كل من يعشق محمد بأمان وسلام.
3: بعد عناء وسيرة ومسيرة قام بها المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد أن رجع من الطائف يدعوهم للدخول في الإسلام يلتمس نصرا من ثقيف، لم يواجه إلا بالذم والشتم وإدماء قدميه الشريفتين، فالتجأ إلى حائط عنب شاكيا إلى الله سبحانه وتعالى: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، صلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. نزل عليه الأمين جبريل قال: يا محمد، والله ما اهتز عرش الرحمن أي ملك الرحمن لدعاء كدعائك، أدع عليهم أنفذ دعوتك فيهم، فإن أردت أن أنزل عليهم من السماء كسفا أنزلتها، أو أطبق عليهم الجبال أطبقتها. فإذا بنبي الرحمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ويرد على جبريل: يا جبريل، أولا تدعو معي؟ قال: بلى. قال: اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون، عسى أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا الموقف العظيم هو تجسيد فعلي للآية الكريمة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وكم نتألم على حال هذه الأمة التي جاءها النبي الرؤوف الرحيم الحريص على هدايتها، كيف أصبحت مبتعدة عن هدي الله، وكل هم حكامها وعلماء السوء منها هو إغراق شعوبهم في مستنقع الضلالة والرذيلة خدمة لأعدائها من اليهود والنصارى، والله المستعان.

الكون أشرق والخلائق شرفت وصناه من رحم المشيئة يولد لولاه ما كرمت مكانة آدم أو قال ربك للملائكة اسجدوا.

0: طوفان الأقصى.
1: Since the Aqsa flood
0: began, اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل فخر.
1: Yemen has been writing its resistance history with pride.
2: سام اف ام من صنعاء تقدم
0: حارس الازدهاري الأمريكي.
1: From the US prosperity guardian.
0: إلى اعتراف أدمج فشل.
2: الحقيقة
0: من عمق إلى الإعلام الدولي محاصرة
2: بلسانه.
1: Two of these advanced aircraft and even the US have more.
2: الحقيقة بلسانين. إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
1: اليوم داي العزل الإسرائيلي
0: بلغ دهما فلم يعد
1: يستهدف
0: المطارات ومصانع
1: والمستشفيات.
0: حارس الازدهار الأمريكي
1: from the US prosperity guardian.
2: الحقيقة بلسانين.
0: عندما تصبح السيادة سماء مفتوحة يكتب الأحرار قواعد اللعبة بمداد الردع.
1: When sovereignty is under threat, deterrence becomes the language of the free.
0: لم يعد قرار استئناف تشغيل مصفات جيزان النفطية بيد عمالقة أرامكو، بل بات بيد القوات المسلحة اليمنية وحدها.
1: The future of the Jizan refinery now depends on the actions of the Yemeni armed forces.
0: أصبح مصير هذا الصرح الاقتصادي الهائل مرهونا بضربات استباقية دقيقة ردا على كل انتهاك سعودي للأجواء اليمنية.
1: Its future is now shaped by precision strikes, described as a response to Saudi violations of Yemeni airspace.
0: في جديد هذا المسار التصاعدي أعلنت القوات المسلحة استهداف مصفات أرامكو في جيزان بعدد من الطائرات المسيرة.
1: In the latest escalation, the Yemeni armed forces announced a drone strike on Aramco's Jizan refinery.
0: ولم يكن اختيار هذا الهدف ضربة اعتباطية، فالمصفاة هي أحد أهم المشاريع الاقتصادية في المملكة.
1: The target was strategically chosen. Jizan is one of Saudi Arabia's major economic and energy projects.
0: صممت لإنتاج البنزين والديزل والبرازيلين والطاقة الكهربائية والغازات الصناعية.
1: The refinery produces fuel, petrochemicals, electricity and industrial gases, supporting Saudi Arabia's energy economy.
0: ليس الأمر مجرد تكهنات، فالحقائق تؤكدها الوكالات وصور الأقمار الصناعية. اضطرت شركة أرامكو إلى تمديد إغلاق المصفاة وتأجيل استئناف التشغيل من 15 إلى 30 من الشهر.
1: This is not mere speculation. Reports and satellite imagery point to significant damage. Aramco has been forced to extend the refinery's shutdown, delaying its reopening from the 15th to the 30th.
0: وربما تضطر لتمديد أبعد، ويستبعد بعض الخبراء إعادة التشغيل قبل نصف عام، والسبب أضرار بالغة طالت مرافق التكرير وخزانات النفط ووحدات المعالجة.
1: The shutdown could last even longer, with some experts questioning whether operations can resume within 6 months. The reason: severe damage to critical refining, storage and processing facilities.
0: تداعيات لا تقف عند حدود هذه المنشأة، بل تتعداها إلى عصب الاقتصاد السعودي وإمدادات الطاقة العالمية.
1: The impact extends beyond the refinery, threatening Saudi economic stability and global energy supplies.
0: تثبت القوات المسلحة اليمنية اليوم معادلة من حديد ونار. أجواؤنا ليست للنزهة.
1: The Yemeni armed forces are sending a clear message: our airspace is not open for violation.
0: وثمن انتهاك السيادة أيا يكن فاعله سيكون باهظا ومكلفا جدا.
1: Violating sovereignty, whoever the aggressor may be, comes at a heavy price.
0: فيما يواصل اليمن عملياته الدفاعية، تواصل السعودية تحمل كلفة باهظة في ظل بنية تحتية أكثر هشاشة.
1: As Yemen continues its stated defensive operations, Saudi Arabia faces growing economic and strategic costs.
0: ما يحصل اليوم ليس سوى غيظ من فيض، وهو ينذر بما هو أسوأ إن استمر التصعيد.
1: What is happening today may be only the beginning if the escalation continues.
0: من صنعاء العزة والقرار تتكرر الرسالة بوضوح
1: كلفة التصعيد أكبر بكثير من كلفة السلام. From Sana, the message is clear. The cost of escalation is far greater than the cost of peace. حين تختار الرياض طريق الخرق والعدوان، ذلك ما سيحدث. أما اليمن فقد علم العالم كيف تكون السيادة محروسة بسواعد رجالها. When Riyadh chooses escalation, it risks deepening its own losses. Yemen, meanwhile, says sovereignty must be defended by the people of the land.

0: حارس الازدهاري الأمريكي
1: from the US prosperity guardian
0: إلى اعتراف ترامب فشل.
2: الحقيقة
3: من عمق إلى الإعلام الدولي
2: محاصر بلسانين. الحقيقة بلسانين. إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
4: اليوم العزف الإسرائيلي
3: بلغ ضوء فلم يعد
4: بينه
3: المطارات والمصانع
4: والمستشفيات.
0: الحارس الازدهاري الأمريكي
1: from the US prosperity guardian
2: الحقيقة بلسانين.
5: سام اف ام صوت الربيع المحمدي.
2: سام اف ام تحبك يا رسول الله.

0: إذاعة سام أف أم من صنعاء تقدم
1: حقيقة العشق
0: وسر الوجود
1: سيدنا
0: محمد.
1: حقيقة العشق وسر الوجود سيدنا محمد، برنامج يدير حواراته أحمد محمد القمري
0: مع الباحث الأستاذ فضل القاسمي،
1: الصلوات المحمدية
0: أسامة الفران،
1: الإشراف العام
0: إسماعيل محمد المتوكل.
1: حقيقة العشق
0: وسر الوجود
1: سيدنا
0: محمد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ومرحبا بكل الأسماء العاشقة لجلال النور المحمدي في رحلتنا الجديدة، مفتتحين بسر وبركة الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تملأ القلوب حبا، ويصب بها الخير على قائلها صبا، وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.

صلى عليك الله يا خير الورى، تعداد حبات الرمال وأكثر. صلى عليك الله ما غيث همى فوق السهول وبالجبال وبالقرى. يا خير مبعوث بخير رسالة للناس، يا خير الأناب وأطهرا. صلى عليك الله في عليائه ما صاح داع للأذان وكبرا. يا رب صل على النبي وآله ما فاض نبع بالجداول أوجرا. صلوا على المختار أحمد، إنه أزكى الأنام وخير من وطئ الثرى.

0: حقيقة العشق
1: وسر الوجود
0: سيدنا
1: محمد.
2: أهلا بكم يا أحباب المصطفى، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، وفي رحاب ذكره الشريف المعطر للآفاق نبدأ رحلتنا الجديدة بصحبة أستاذنا الأستاذ فضل القاسمي. حياك الله أستاذ فضل.
3: حياكم الله وحيا الله جميع المستمعين الكرام.
2: أستاذ فضل، بعون الله وببركة الصلاة والسلام على سيد رسول الله وعلى آله، نمضي في رحلتنا الجديدة إلى رحابه الشريف، وأنت أستاذ فضل حادي هذه الرحلة، وأيضا أنا في شوق لمعرفة ما سنتناول في حديثنا في هذه الحلقة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلِّ وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بإذن الله تعالى في هذه الحلقة سنواصل توضيح بعض ما أشكل على بعض الناس عندما يقرأ بعض الآيات القرآنية ويظن أن الله قد عاتب نبيه مثلا عتابا ناتجا عن موقف أخطأ فيه صلى الله عليه وآله وسلم، أو في موقف يكون فيه بعيدا عن مراد الله أو شيء من هذا القبيل، ويكون وأن الخطاب متوجه له، ونبين كيف هذا الخطاب ولمن الخطاب في الحقيقة ولما جاء على هذا السياق.
2: طيب أستاذ فضل، أنت قلت في الحلقة الماضية أن العتاب في الآية الكريمة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى لم يكن المقصود به سيدنا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، وإنما الله سبحانه وتعالى وجه خطابه للنبي تعريضا بمن عبس، وفيه نوع من التشهير بالعابس والاستنكار الشديد لفعله. أستاذ فضل، يعني ما المقصود بالعتاب عندما قال الله سبحانه وتعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم؟
3: في الحلقة الماضية تكلمنا عن عبس وتولى ومن هو العابس، وأن الله سبحانه وتعالى إنما قرع من عبس ووجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم،
2: اللهم صل وسلم،
3: لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الواسطة في التبليغ.
2: نعم.
3: وقلنا أنه نوع من التشنيع به، فإن الله لم يخاطبه مباشرة له، لم يخاطبه مباشرة استخفافا بقدره وإظهارا لدناءة فعله، وإنما خاطب النبي مثل ما أنت تخاطب شخص موجود وتشهر مثلا بشخص آخر وتوجه الخطاب إلى شخص آخر، فعل كذا وفلان فعل كذا كذا، ثم تعود إليه بعد أن تكون قد شهرت به وبفعله، وأن الخطاب
2: والكل قبح الخطاب هذا.
3: نعم، والكل قبح الخطاب، وأن الخطاب ليس المقصود به أنه هو الذي عبس، لأنه لم يقول عبست ولا لما عبست من هذا القبيل، ولكن نعم. العابس آخر، وبين ذلك بالروايات أيضا وبالآيات والربط بين الآيات في القرآن الكريم. وكذلك في هذه الآية سنقوم بنفس الشيء ونعرض الآية هذه على بقية الآيات، يعني نرجع للقرآن يفسر بعضه بعضا،
2: آيات تفسر بعضها.
3: نعم، ونلاحظ أيضا الأسلوب الخطابي في القرآن. نعم. أسلوب الخطاب في القرآن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له، وعندما يخاطبنا الله سبحانه وتعالى ما هو الأسلوب الذي يأتي لنا به في كل، يعني مرة يخاطب النبي مرة يخاطب المؤمن مباشرة وهكذا، وما هي المواقف. لاحظ في هذه الآية التي وردت في سورة التوبة عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. فكلمة عفى الله عنك هذه هي تسمى جملة معترضة، كما يسمى في البلاغة جملة معترضة.
2: نعم.
3: مثل ما أنت تكتب إلى فلان فلان، إلى الشخص الفلاني أو كذا، تكتب له رسالة وبين معكوفين أو قوسين تقول حفظكم الله، أو تتكلم عن شخص فلاني وتقول رضي الله عنه رحمه الله. هذه الجملة ليست هي المقصودة في الخطاب، وإنما هي جملة اعتراضية، وعفى الله عنك كأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم،
2: اللهم
3: يعني مثل ما تقول حفظك الله رعاك الله، مثل هذه الخطاب.
2: نعم. نعم.
3: فعفى الله عنك ليست جملة عتاب، وإنما هي جملة اعتراضية، وهي جملة الحبيب لحبيبه، عفى الله عنك حفظك الله. الله. نعم. نعم. من هذه من هذا القبيل، يعني ليست المقصود بها العتاب المباشر، لكن لاحظ معي لماذا قال الله يعني في هذه الجملة وخاطب النبي في هذه الجملة. أولا، أحيانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في بعض المواقف كان يستحي أن يخاطب أو يشنع على أحد مباشرة. لاحظ مثلا عندنا في آية النور، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. لاحظ أن النبي أحيانا كان يؤذيها الكلام، وكان يستحي أن يقول للناس مباشرة كذا، ولكن الله يتدخل في هذه الأمور، ولأجل أن يعني لا يجعل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم محرجا في موقف من المواقف فيقوله الله مباشرة، لأنه يعلم أن هذا الرسول الرحيم بالأمة قد يأتي موقف من المواقف الذي ليس فيه تلك المعصية المباشرة التي توجب أن يمنعه مباشرة، فيتدخل الله مثل هذه، ولكن إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. تمام.
2: نعم.
3: فرسول الله لم يتكلم في هذه الحالة، وكان يعني لا يريد أن يتكلم، ولكنه شعر بالتأذي من هذا الموقف ومن هذه التصرفات، فالله هو الذي تدخل. لاحظ في سياق هذه الآية في سورة التوبة، الموضوع كان كبير. لاحظ قبلها بالآيات، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم. ولاحظ بعدها في الآيات كيف أن الله تعالى يفضح تصرفات. ففي هذا الموقف كان الموقف النبي سمح لهم، ويحق للنبي أن يسمح لهم، لأن الله قد قال له في آية أخرى سنوه إليها فأذن لمن شئت منهم، لكن لقوة الموقف ولأنه كان في موقف جهاد، ولأن هؤلاء يضمرون المكر ويضمرون المكر برسول الله والمكر بالمؤمنين حتى لو خرجوا. لاحظ أن الله سيقول لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا.
2: نعم.
3: فالله لا يعترض على أنه أذن لهم، لأنه قد قال بعدها لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، يعني في الصحابة وفي الناس من يؤثر عليه هذا الكلام والله عليم بالظالمين. فالله هو يقر نبيه على هذا الإذن لهم، لأن في الإذن لهم كفاية للمؤمنين من شرهم. لكن لماذا أراد الله هذا وخطبها بهذا الخطاب كذا؟ الله أراد أن يفضحهم أمام الملأ، وأن يبين مكائدهم، وأن يبين ماذا سيفعلون إذا خرجوا. وأيضا الله أيد إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم بالقعود، لأنه قال لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا، فكأنه يقول له أن أنت عندما أذنت لهم كان في ذلك خير للمؤمنين،
2: لأن خروجهم
3: سيضر وسيتكلمون، وربما هناك يعني من الصحابة من يستمع من يتأثر بهذا الكلام. لكن لماذا أراد الله أن يقول هكذا؟ لأن الموقف كان موقف كبير، موقف جهاد، والله يريد أن يبين لنا مواقف، أن في هذه المواقف المحورية المواقف القوية ليست الأمور بهذه السهالة أن يخرج ويستأذن. الله فضحهم، وفي فضيحتهم فضيحة لكل من يتقاعس عن الجهاد ويأتي بالأعذار الواهية الله يعطيك صورة عامة في هذا المواقف، ويفضح المنافقين في كل زمان ومكان.
2: لا.
3: ليس القضية هنا الوضع موضوع عتاب لرسول الله، أنت ما كان شيء المفروض تأذن لهم، لا، يعني هو يقولهم هؤلاء لا يستحقون، ولكنه أقره في بعد آيتين عندما قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. ليس هذا تقرير، لأنه يقول كأنه يقول له قعودهم خير وقعودهم يكفيكم شر كبير من كلامهم وما إلى ذلك.
2: نعم.
3: لكن الله تناول هذا الموضوع بهذه الطريقة وفضحهم هذه الفضيحة لأهمية الموضوع، ولأن هذه الحادثة ستتكرر في كل زمان ومكان في كل موضع فيه جهاد. الكثير من المنافقين، الكثير من الذين قلوبهم مترددة، سيتعذرون بأموالهم وبأنفسهم وكذا وكل هذه الأمور. والله يقول أن هؤلاء دائما الذين يتعذرون، أن لو كان الخروج وفيه غنائم مضمونة ولن يكون فيه احتمال لقتلهم أو جرحهم أو أذاهم، أنهم سيخرجون. لأنه قال لو كان عرضا قريبا يعني بسرعة ما لن يأخذ منهم وقت ولن يأخذ منهم جهد، وسافرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة، فيعرفون أن هذا المكان يعني أن هذا الغزوة إلى مكان بعيد وسنتعب وكذا ونعرض أنفسنا للهلاك. هذه القضية ليست قضية وقتية فقط، الله الآن يعطينا هذا كأنه يفضح الحالة هذه، حالة التهرب من الجهاد وحالة التهرب من الوقوف في المواقف الصحيحة في هذه المواقف التي يجب فيها الجهاد بالمال أو بالنفس أو في ذلك
2: في كل زمان
3: نعم
2: ومكان.
3: في كل زمان ومكان. فالله لم يعاتب نبيه عتابا، وإنما هذه كما قلنا جملة اعتراضية، لكن لاحظ كيف سياق الآيات أن الله يفضح مؤامرات، يفضح ماذا سيفعلون لو خرجوا، ويفضحهم فيما بعد تقريعا لموقفهم. ما قال الله بعد ذلك قال لقد ابتغوا الفتنة، لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. انظروا كيف بين الله نفسياتهم، كيف فضح ما في قلوبهم، كيف أنهم يريدون الفترة وعندما جاء أمر الله وظهر الحق أن نفوسهم كانت كارهة، وهم كانوا يقولون لا يعني نحن كذا وسنخرج معك لولا كذا ونحن سنفعل وسنفعل وكذا. ويستطرد الله في فضيحة ما يقول، ومنهم من يقول إذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. الله الآن يعطي نبيه ويعطينا درس كامل عن هؤلاء ويفضحهم، حتى إذا وقفنا الآن في موقف مثل هذه المواقف نعرف من يقول لك الموضوع فيه فتنة وأنا لا أتحمل الفتنة وهناك كذا وكذا وقد ربما أتعرض للفتنة وأنا لا أريد أن أدخل في إثم مثل هذا، والله يرجع يعني في بعد ذلك يقول ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إن تصيبك حسنة تسؤهم وإن تصيبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبله ويتولوا وهم فرحون. انظر كيف فضحهم الله في كل هذا السياق، فضح تصرفهم لماذا قالوا وكيف قالوا وكيف كانت نفسياتهم، وإذا خرجوا مع النبي مثلا ولم يعتذروا ولم يأذن لهم النبي ما نتيجة خروجهم، ما هو العمل الذي سيعمله بين المؤمنين، ويقول أنهم قد سبق لهم ربما أن الله تعالى فيما قبل يعني قبل أن يستأذنوا في هذا الموقف ويزداد خبث نفوسهم، ربما أن الله كان قد سترهم نوعا ما ولم يفضحهم في كل موقف، لكن فيها زادت مواقفهم وتعذراتهم وخذلانهم عن الجهاد وما إلى ذلك، ففضحهم الله كأنهم وصلوا إلى حد لا يمكن أن يتحمل أو إلى حد أصبحت قلوبهم قاسية وخبثت نفوسهم.
2: نعم.
3: لم يعد لها يعني إمكانية أن ربما يرجعوا ربما يستغفروا ربما كذا. فقال الله تعالى إن تصيبك حسنة تسؤهم وإن تصيبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. انظروا كيف بعد ذلك يقول له قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا أحد الحسنيين. انظر كل هذا يعني فضح لهذه القضية، لذلك الله تدخل وقال، وليس في القضية فقط أنه عاتب نبيه، الله إنما أراد أن يفضح نفسيات خبيثة وطبعا الجهاد يعني الكلام موجه لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول له يعني عفى الله عنك مثل كدعاء أو يعني أو كنوع من طبعا الله لا يدعو مثلا، لكن نقول نوع من الملاطفة لنبيه مثل حفظك الله بارك الله فيك أو شيء من هذا القبيل، ويفضح المؤامرة هذه كلها. ولا زال هذا الموضوع يتطبق إلى اليوم، لذلك الله لم يسكت وفضح هذه النفسيات كاملة. فالسياق لو تلاحظه ليس سياق معاتبة للنبي وأنت فعلت وكان مفروض أن تفعل، لأنه لو كان مفروض أن يفعل ما قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. فالسياق يدلك على ما هو المراد بهذا العتاب
2: والمقصود.
3: نعم. فلاحظ أن الله مثلا في آية أخرى يقول فأذن لمن شئت منهم. فأذن لمن شئت منهم. لاحظ لكن كيف كان موقف، هذا في سورة النور، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله إذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا، إذا كان هناك اجتماع وجلوس مع النبي. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم. واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. لاحظ الموقف هذا أن في هذا الموقف لم يكن الموضوع موضوع جهاد وشيء كبير ومن هذا، وإنما كان الناس يجتمعون بين يدي رسول الله ليفهموا ليتعلموا ليعظهم ليزكيهم ليعلمهم، وربما عرض فعلا لأحدهم مشاغل أو مرض في البيت أو شيء من هذا القبيل، ربما يتعب ربما يحدث شيء. ففي هذا الموقف ليس موقفا يعني يدعو إلى التهرب، لكن الموقف السابق عفى الله عنك لما أذنت لهم جاء في موقف جهاد وغزوة وخروج وبذل مال وبذل أنفس وقتل وقتال، والله فضح نفسياتهم هناك، فضح النفسيات وأراد الله بهذا فقط فضحهم وليس عتابا للنبي. ولذلك قلنا أنه أيد الإذن لهم عندما قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، فكأنه يقول له الإذن لهم سليم. لكن في السياق الآخر ما قال له الله فأذن لمن شئت منهم، الموضوع أطلقه الله لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أذن لمن شئت منهم. في هذه الحالة الله أطلق له الإذن، وفي هذه الحالة الله أطلق له الإذن، ولكن لماذا الله جاء بهذا النص بهذه الطريقة؟ إنما هو أراد أن يفضح نفسياتهم، ربما أن النبي استحى أن يقول لهم أنتم كذا وأنتم نفسياتكم كذا وأنا أعرفكم وأنتم تريدون أن تفعلوا وأنتم قد فعلتم وأنتم قد سبق أنكم كذا، ويخاطب بهذا الخطاب. النبي ربما يستحي من هذا التقريع المباشر، ولا يريد ربما أن ينفر الآخرين أنه الآن أنت بدأت تتهم أصحابك، الآن بدأت أنت تقول فيهم لماذا أسأت الظن فيهم، وربما يعاتب النبي بشيء من هذا العتاب. فالله أتى مباشرة وفضح هذه النفسيات كاملة، وإنما صدرها بجملة ملاطفة جملة اعتراضية لرسول الله صلى الله عليه وسلم،
2: عفى الله عنك،
3: وهي جملة من الجمل الاعتراضية الذي المقصود بها الملاطفة والتقريب يعني إراحة نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيده لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة. فلاحظ النص، لا يمكن أن تقرأ النص قراءة جزئية، لا يمكن أن نقرأ النص يعني نقرأ من زاوية معينة. لاحظ عندك كل هذه الحالة، الإذن للرسول الله أن يأذن لمن شاء، لكن في كل حالة. ففي سورة النور لم يكن هناك ما أحد متهرب أو كان هناك مواقف يعني الناس يهربونها منها،
2: اختلاف تماما.
3: نعم، في المواقف العادية كل هؤلاء الذين يتهربون على الجهاد ممكن يجلس بالساعات، لأنه لا خائف على نفسه ولا خائف على ماله ولن يجاهد ولن يتعب، جلوس وكذا، وسيمثل أنه مستمع، ربما هو يعني لا يعيب شيء، وربما هو نفسيته يعني نفسية غير زاكية في هذا الموقف. لكن الله في هذه الآية قال يعني عندما قال فأذن لمن شئت منهم، وبين أن هؤلاء الذين كانوا يستأذنون إنهم كانوا يستأذنون وهم مؤمنون، أولئك الذين يؤمنون بالله، لأنهم لم يكونوا ليتسللوا، لأن في مثل هذه الحالة كان هناك نوع من الناس، بعض الناس يتسلل والنبي يتكلم فيخرج بهدوء بدون أن يشعر به أحد، والبعض الآخر كان من أدبه أنه لا يخرج إلا بعد أن
2: يستأذن
3: والله قال له فأذن لمن شئت منهم. ففي هذا الموقف الله فقط يعني عرض بمن ينسحب، يعني الله عندما يقول قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، يعني بطريقة مخفية أو بهدوء بدون أن يشعر بهم أحد، فالله عرض بهم، لأن في هذا الموقف ليست خطورته كخطورة الموقف السابق، ولم تكن نفسياتهم بتلك النفسية، فالله عرض بهم بهذا قد يعلم الله، ولم يتكلم عنهم أنهم كذا وكذا، ومدح المؤمنين الذين يستأذنون رسول الله في هذه الاجتماعات أو في هذا الجلوس. فكما لاحظت أن الموقف ليس موقفا للعتاب وأن كان فعلك خطأ، لأنه أقره بعد 3 آيات تقريبا وقال لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا، فكأنه يقول نعم إذنك لهم كفاكم شرا عظيما وكفاكم كلامهم وإرجافهم عند المؤمنين،
2: وهو أدرى سبحانه وتعالى.
3: هذا هو السياق، لا نريد، لا يصح أن نجتزئ عفى الله عنك أنت لن تقول عفى الله عنك إلا وقد فعل. أليسنا مثلا في حياتنا العامة قد يقول شخص عافاك الله، هذه من باب كأنه يقول عافاك الله
2: أدبا
3: يعني وتلطفا وإراحة لنفسه، عافاك الله رحمك الله بارك الله فيك. أي يعني فالله يقول له بأنه يعني يعافيه ويعفو عنه وأنه راض عنه، فقط إخبار برضا الله عنه في هذه الآية، ولذلك أيده. وأنت لاحظ السياق، وربما الإنسان لو لاحظ السياق هذا ملاحظة دقيقة ولاحظ كيف أن الله يقول في أن النبي يأذن أو لا يأذن، لفهم القضية أن الله قد فتح له المجال فتحا عظيما، ولكن في تلك الحالة أراد الله الفضح وتبيين النفسية هذه، وأنها ستتكرر، لأن هذه النفسية ستتكرر في كل موقف فيه جهاد، وذلك الله
2: وفي كل زمان
3: نعم فضح الله هذه النوعية من الناس. فمجرد أن يقال هكذا وكذا وبيوتنا عورة أو كذا أو كذا وكذا وكذا، فتكون هذه وصمة عار عليهم، قد فضحوا من قبل، وأن نفسياتهم تشابه نفسيات الآخرين، أنهم متربصون، أن هؤلاء الذين يقولون بهذا الكلام ربما أن جلوسهم
2: خير.
3: خير لا لا لا لا تنزع، كانوا يقول لا تنزعجوا من جلوسهم، هؤلاء إذا جلسوا
2: الخير لكم،
3: الخير لكم، لأنهم سيثبتون، لأنهم سيخوفون، لأنهم سيفعلون أشياء تربك الجيش، تربك المؤمنين، وهناك من يسمع ويتأثر، وفيكم سماعون لهم. فهذا هو السياق في هذه الآية.
0: حقيقة العشق
1: وسر الوجود
0: سيدنا
1: محمد.
0: محمد.

0: أتساءل أستاذ فضل كيف يتوجه الخطاب في قوله تعالى يا أيها النبي اتق الله.
1: لاحظ أن في القرآن الكريم أحيانا الله يخاطب كما قلنا يخاطب نبيه، وليس الخطاب للنبي مباشرة، يعني ليس المقصود به النبي مباشرة، ولكن بما أنه صلى الله عليه وآله وسلم هو الواسطة بين الله وبين خلقه، وهو واسطة التبليغ، وهو واسطة التبليغ، فالله في كثير من الآيات لا يقول يعني لا يقول لنا مباشرة افعلوا، يقول مثلا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم.
0: نعم
1: نعم. وفي بعض الآيات مثلا لاحظ أن الله قال في آية فإن كنت في شك، لاحظ هذه الآية هي تبين لك فإن كنت في شك، فهل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم من الأيام شك في الرسالة أو كان شاكا في رسالته أو أنه نبي أو بهذا الشيء؟ لكن ما المقصود في هذه الآيات مثلا أنه يقول له يا أيها النبي اتق الله؟ لاحظ يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين. اسأل نفسك هل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أطاع الكافرين في لحظة من اللحظات؟
0: أبدا.
1: هل يمكن أن يكون هذا أنه أطاع الكافرين؟
0: أبدا.
1: وهو بعيد عن هذا، وهو لا متوجه بكليته إلى الله. ولا تطع الكافرين والمنافقين، فهل كان النبي يطيع المنافقين؟ إذن الخطاب نحن المقصودون به، يعني كأنه يقول يا أيها النبي قل لهؤلاء الناس اتقوا الله ولا تطيعوا الكافرين والمنافقين، لكنه خاطب النبي لم يخاطبنا مباشرة.
0: نعم.
1: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. فهل كان النبي في غير تقوى الله، أو مثلا كان الخطاب موجه لنا، وإنما بما أنه واسطة التبليغ جاء الخطاب عن طريقه يا أيها النبي اتق الله، مثل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. لاحظ كيف يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. هل النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاهد المنافقين؟ جاهد الكفار، لكن هل جاهد المنافقين وأخرج جيشا وقال هؤلاء منافقين وبدأ يقاتل المنافقين؟ لا أبدا.
0: نعم.
1: إذا لمن الخطاب جاهد الكفار والمنافقين؟ الخطاب
0: نعم.
1: لمن بعد إلى الآخرين، أنه المنافقون هؤلاء سيكونون في كل الأزمان في صف الكافرين.
0: نعم.
1: لا تتحرج إذا رأيت المنافق أو الشخص الآخر في صف الكافرين، اعرف أنه منافق، لا يستخفك أو يستخف بعقلك الشخص الذي يقول لك مسلم يقتل مسلم وهذا مسلم يقتل مسلم وكذا وكذا. الله قد فضحه وقال لك أنه لن يقف في صف الكافرين إلا هو منافق، وقاتله بما لأنه أصبح منافقا، لأنه منافق ولأنه في صف الكافرين وعمله مثل عمل الكافرين، فلا يكون في هناك حرج. ففي هذه الآية لاحظ جاهد الكفار المنافقين، لم يقول الله جاهدوا، وإنما كان أمر متوجه للنبي لأنه هو يعني واسطة التبليغ والمبلغ لنا والمعلم لنا.
0: نعم.
1: وفي كثير من الآيات يعني حتى في أمور بسيطة الله قد يخاطب النبي والمقصودون هم نحن، يعني الموضوع قد يكون غير متعلق بالنبي نهائيا في في في كثير من المواضع. فهنا يا أيها النبي اتق الله هو الكلام موجه للآخرين فقط، وربما أنه كما يقول بعض الناس أو بعض العرفاء يا أيها النبي اتق الله استمر في تقواك، أنت متق لله ازدد من التقوى، استمر في هذه التقوى. قد يكون المعنى هذا غير بعيد، قد يكون مثلا انه قالوا اتق الله ليس لانه قد اخلى او لم يتقي، ليس
0: وإنما استمر.
1: وإنما استمر استمر. وهناك ايضا نقطه مهمه، ربما ان الله عالم بنفسيات هؤلاء الكافرين والمنافقين، وعارف انهم يريدون ان يثبطوا رسول الله وياتوا له بالاعذار او شيء من هذا القبيل، فالله استبقهم وقال يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، ففي هذا زجر لهم، لم يستطيعوا بعد ذلك أن يواصلوا الكلام، ليس خوفا على رسول الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يتأثر، لم ولن يتأثر بهم، لكن ربما لو قاموا بهذه الكلمات الكافرين والمنافقين وثبطوا وجاءوا بهذه الأعمال سيتأثر من حول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
0: اللهم صل وسلم.
1: فالله قطع عليهم الطريق وقال النبي يا أيها النبي اتق الله، يعني استمر في تقواك، أنت قد ترسل أحدا من الناس وقد اخترته اختيارا بعناية، أنه حريص، أنه إنسان أمين، ولكن عندما ترسله ماذا ستقول له؟ كن حريصا. عندما قلت له كن حريصا
0: هل يعني هل مش حريص؟
1: لا، لأنك لم تختره إلا لأنه حريص.
0: نعم.
1: لاحظ مثلا الإمام علي بن أبي طالب الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام.
0: عليه السلام.
1: عندما أرسل ابنه محمد بن الحنفية وقال له تدفى الأرض قدمك، ارمي بصرك أدنى القوم، وكان يشجعه كذا، هو عارف أنه يقاتل بهذه الطريقة، اثبت كذا. يعني هل كان هذا الكلام لأنه شخص ضعيف الآن هو يقوي؟ وإنما لا، ليس المقصود هذا، وإنما المقصود أنه يزيده حماسة، يقول له استمر أنت على هذه الحالة، ويذكره وأنه أنت على هذا الرقي وأنت على هذه الحالة فاستمر، فقط يعطيه الدافع وجرعة من التشجيع
0: الاستمرار.
1: نعم، قريبة من هذا. فكذلك لاحظ في هذه الآية، وكذلك انظر ما بعدها، واتبع ما يوحى إليك من ربك، انظر كيف كان كيف الآية، إن الله كان بما تعملون خبيرا. سنقول مثلا هل رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يتبع ما يوحى إليه؟ أليس هو القائل قل إنما أتبع ما يوحى إلي؟ قل إنما أتبع، وإنما أتت أداة حصر وقصر.
0: نعم.
1: ما يوحى إلي، فعندما قال إنما أتبع ما يوحى إلي، يعني ذلك أنه لا يتبع أحد ولا يطيع أحد إلا ما أوحى الله إليه. انظر قارن بين الآيات، ولكن ولاحظ هذه الآية، واتبع ما يوحى إليك، فحاشا أن يكون الرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتبع، أو أنه ما ظنت أنه لن يتبع ما أوحي إليه. فلذلك انظر في نهاية الآية، واتبع ما يوحى إليك من ربك، إن الله كان بما تعملون، ولم يقل بما تعمل
0: تعملون،
1: لأن الخطاب لنا الآخري، وإنما جاء عبره صلى الله، لأنه يقول تعملون لأن هذا العمل، لأن لاحظ تعملون لأن هذا العمل عدم الاتباع على ما يوحى إلى رسول الله، وقد يعني التخلف عنه أو شيء، أو عدم اتقاء الله، أو طاعة الكافرين والمنافقين والتأثر بأقوالهم، لم يكن صادرا عنه صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه محصن من الله، وإنما كان صادرا من الذين حوله. فالكلام يكون متوجه له، وهو قد لا يكون هو المقصود في هذه الآية بالضبط. وهناك كثير من الآيات في القرآن الكريم الله يخاطب نبيه مباشرة والخطاب لغيره، الله يخاطب نبيه مباشرة والخطاب له، وهذا يبينه القرآن. يعني وقد يكون الخطاب للنبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والمخاطب به ليس كل الآخرين، المخاطب به شخص معين، حالة معينة. فالله فيه في كل هذه الآيات هو يبين لنا الحالة العامة، وأيضا يمرنا على لسان النبي والأمر لنا. ولاحظ أنت إن الله كان بما تعملون خبيرا، لو كان الخطاب فقط لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لقال بما تعملوا ما تعمل، ولكن هذا تحذير لنا نحن، لأننا نحن الذين ممكن أن نتصف بعدم اتباع ما يوحى إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نحن الذين ممكن أن نتصف بعدم التقوى الله، نحن الذين ممكن أن نطيع الكافرين والمنافقين، وذلك قال الله بما تعملون خبيرا. ولاحظ مثلا بعدها هذه الآية، انظر إلى السياق كاملا، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. هل رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر أحدا من نسائه؟ هل يؤثر عنه هذا؟
0: أبدا.
1: لا، ولكن عندما الخطاب، انظر كيف عاد الآن الخطاب لنا، كيف عاد الآن الخطاب لنا، أمهاتكم واجعل أدياءكم أبناءكم، فذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وبعد كل هذه الأمور رجع الخطاب مباشرة لنا، لأن هذا الخطاب من الأساس هو خطاب لنا فقط، ولكن لم يؤثر عن النبي هذا كل هذا أنه ظاهر أو أنه لم يتبع في حالة من الحالات. الله قال لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، يعني ليؤكد على أنه لا يمكن أن يتقول. لاحظ أنك يعني البعض حتى يشتبه في هذه، أنه لو تقول أنه كان ممكن يتقول، فعندما جاء الله بكلمة لو يعني أنه لم ولن يتقول
0: قطعيا،
1: يعني لو فعل كذا لكان كذا، يعني أنه لم يفعل الأصل، الفعل غير موجود أصلا منه، غير موجود أصلا منه. فأنه لو فقط قال قولا أو فعل شيئا كذا غير من غير مراد الله، ربما الله سيأخذه، وحاشاه أن يفعل هذا، وحاشاه أن يفعل هذا. ولكن في هذه مثل هذه الآية هو تأكيد على أنه لا يمكن أن يتقبل. لاحظ في يعني النبي كيف يقول في آية أخرى إنما أتبع ما يوحى إلي، وكثير من الآيات يشير فيها يعني أو يشير فيها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه إنما اتبع مراد الله، مراد الله في ما يريده الله منه. ففي هذه الآيات كما قلنا السياق يبين
0: سياق الآية يبين،
1: ولاحظ فقط آخر الآية إن يعني آخر الآية ثانية واتبع ما يوحى إليك، لأنه الواو عطف، واتبع التقي واتبع، يعني الخطاب ما زال مستمر.
0: نعم.
1: وبعد ذلك كان بما تعملون خبيرا، لم يقل بما تعمل، أنت، وإنما الخطاب يظهر.
0: هذا يؤكد أن الخطاب نعم ليس لسيدنا رسول الله،
1: الخطاب هو موجه للرسول الله لأنه واسطة التبليغ، والمقصود به غيره نحن، من ممكن أن تأتي مننا هذه الصفات. ولاحظ أنت الواحد في القرآن ستلاحظ كيف مدح الله نبيه وأنه يعني متبع لما جاء به الله وتقواه من الله وأنه وهو القدوة في كثير من هذه الآيات، تنفي كل هذا وتوضح لك. وهذه في الأساليب البلاغية موجودة، أن يكون الخطاب يعني موجها يعني لكبير القوم مثلا، حين قد يخاطب كبير القوم وليس المقصود به، لكن ربما أن من يتبعه يفعل أفعال مخلة، فلا يأتي مثلا الشخص الآمر لهم أو الرئيس ويخاطبهم شخصا أو يخاطبهم هم مباشرة، وإنما يخاطب الكبير، يخاطب كبيره ومن هم متبعون له، وهم سيفهمون القضية، لا لأن الكبير هو المراد بالكلام، ولكن المراد به الآخرين، وكأنه يقول له حذرهم من هذا، ويبين لهم أن نحن عارفون بهذا الأشياء، ويزيده تشجيعا على ذلك، وربما في ذلك فضح لهم.
2: حقيقة العشق
3: وسر الوجود
2: سيدنا
3: محمد.
0: إذن أستاذ فاضل، كتب الله أجلكم وزادكم علما وفهما وإدراكا لحقيقة سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. وأيضا أود أن أقول، نحن إن عرفنا سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله حق معرفته واستشعرنا عظمته ومكانته العظيمة، سيزداد تمسكنا به بكل جوارحنا للاقتداء به في كل شؤون الحياة، أليس كذلك أستاذ فضل؟
1: نعم، هذا شيء مؤكد، ونسأل الله أن يوفقنا
0: يا الله
1: لأن نعرف نبينا وسيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم من خلال القرآن الكريم، من خلال القرآن الكريم، من خلال التأمل في آياته، ألا نجتزئ نصا، أن نعرف خطاب القرآن، كيف خطاب القرآن الكريم في هذه الآية، يعني في كل الآيات سواء للنبي أو لنا، ونعرف المقصود بالخطاب.
0: إذن أستاذ فاضل، ما زال لدي الكثير من التساؤلات الباحثة عن إجابات، ولكن الوقت أدركنا في رحلتنا هذا، ولنا لقاء بتوفيق الله وعونه في حلقتنا القادمة
1: إن شاء الله تعالى.
0: إن شاء

0: حقيقة العشق
1: وسر الوجود
0: سيدنا
1: محمد.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وأهله صلاة تزيل بها عن قلوبنا حجاب الجهل والغفلة، وصل على سيدنا محمد وأهله صلاة نلحق بها بأهل العلم واليقظة، وصل على سيدنا محمد وآله صلاة نلقى بها من حضرته العطف والنظرة. اللهم صل على سيدنا محمد وآله صلاة فيها اللطف من حيث لا ندري، وفيها النصر كما كان في بدر، وبعدد الذرات في البر والبحر، وفيها النجاة وتبديل العسر باليسر، وسلم تسليما كثيرا.
0: حقيقة العشق
1: وسر الوجود
0: سيدنا
1: محمد.

سيدي يا رسول الله، سيدي يا خير خلق الله، يا صاحب المكانة العظيمة والجاه والمقام الذي لا حدود لمداه، وبك نبدأ إن سألنا الله، إلى جنابك الشريف نرحل مستضيئين بنور هديك وعظيم مكانتك في قلوبنا، ومستشفعين بك عندك بسر وبركة الصلاة والسلام عليك وعلى آلك الأطهار. أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: سام اف ام، صوت الربيع المحمدي،
1: ذكرى المولد النبوي الشريف.
0: كل عام وأنتم محمديون.

0: نعم، أسمعني. ما جاء في كتابكم عن المسيح وأمه مريم العذراء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، فاتخذت من دونهم حجابا، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا.

0: يا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين. ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم.
1: الحق أقول لكم إن الذي جاء به محمد والذي جاء به عيسى المسيح يصدر من سراج واحد. عودوا إلى حيث أتيتم واحملوا هداياكم معكم، والله ما أسلمكم هؤلاء بجبل من ذهب.
2: الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله.

0: يا للعجب العجاب، هكذا عاد الدهاة إلى ديارهم خائبين مهزومين. لقد وضعت كل آمالي عليك يا ابن العاص. كنت آمل أن تدخل مكة والطبول ومزامير الفرح ترافقك، لأنك قد عدت بالهاربين مكبلين وأعدت لمكة هيبتها.
1: ليتكم كنتم جميعا معي أشراف مكة لتروا كيف كان ملك الحبشة وحبرها الأعظم، وكل من في البلاط مسحورين بما يتلوه عليهم جعفر بن أبي طالب، كانوا يذرفون الدموع لانشدادهم إليه. لو كان قد استمر أكثر بتلاوة القرآن لأسلموا جميعا.
0: يا للهول، هذه كارثة ستصيب كل المكيين عما قريب. هذه هزيمة نكراء لقريش وانتصار كبير لمحمد يتخطى حدود مكة.
1: في كلام محمد سحر رهيب يغلب حتى عقول الملوك والأحبار ويستهوي نفوسهم. لم أشهد شعرا ساحرا كهذا طوال حياتي. إنه لا يحتاج إلى جيوش تفتح له القلاع، ففي كلماته سحر يفتح القلوب.
2: يا أهل مكة اسمعوا وعوا،
3: ترى ماذا حدث؟
2: يا أهل مكة،
4: يا قوم اهدأوا رجاء لنستمع إليه، ماذا يريد أن يقول؟
3: ثمة خطب ما؟
2: هذا بيان من سادة قريش. لقد تعاقد سادة قريش على معاهدة، ويفرض على الجميع الالتزام بها حتى الموت. يا أهل مكة اسمعوا وعوا.
3: ماذا حدث؟ ترى عما يتحدث؟ لأرى.
2: يا أهل مكة، يا أهل مكة استمعوا وعوا. لقد تعاقد سادة قريش على معاهدة، وعلى الجميع أن يلتزموا بها حتى الموت. يا أهل مكة، هذا هو مفاد المعاهدة. على الجميع أن لا يبيعوا أتباع محمد شيئا، ولا يشتروا منهم أي شيء. لا حق لأحد أن يشتري منهم شيئا، ولا لأحد أن يبيعهم طعاما. ولقد منعتم من الاتجار معهم في أي حال، وعليكم أن لا تزوروا المسلمين في بيوتهم، ولا لكم أن تؤووهم في بيوتكم. وإياكم أن تزاوجوهم أو تآصروهم. وعهد علينا، إن تنازع أحدكم مع أتباع محمد أن ننصره بأموالنا وأيدينا.
3: أتسمع يا أخي العباس؟ لقد بعث الله من هؤلاء القوم نبيا بدين فيه عزهم ورفعتهم بين الأمم، فيجازونه بهذا الظلم والجفاء. أو نسكت لهم؟
5: ليس لنا في هذا الأمر من حيلة يا أخي حمزة. هذه معاهدة اتفقت عليها قريش. هل على بني هاشم أن يقاتلوا قريشا كلها؟
3: ولا يجدر بهم السكوت يا أخي. أنهم يسلبون إخوتنا أمنهم وأمانهم في مكة كلها، أنهم يطردون أهلنا وأحبتنا إلى الشعاب والجبال. هل يسكت عن هذا يا أخي العباس؟
5: الظلم والبطش والتعذيب لم ينفع قريشا في إضعاف محمد وأتباعه، فازدادت حقدا وراحت اليوم تتخذ أسلوبا جديدا، المقاطعة والإقصاء.
3: أسأل الله أن يرينا ذل هؤلاء الظالمين المتجبرين، فلنذهب إلى أخينا أبي طالب لنستشيره فيما علينا فعله.
2: وعهد علينا إن تنازع أحدكم مع أتباع محمد أن ننصره بأموالنا وأيدينا.
6: أخرجوهم من بيوتهم، أخلوا مكة منهم.

0: سام اف ام
1: ذكرى المولد النبوي الشريف.
0: كل عام وانتم محمديون.
1: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
0: قرآنيون.
1: قرآنيون،
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.